اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية.
3: عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
4: نحبك فالحب الذي أنت رمزه يوحدنا فكرا ويرفعنا قدرا ويجعلنا للتائه منارة بها يهتدي من تاه عن دربه شبرا، شددنا به أرواحنا وقلوبنا وكان لنا في كل ملحمة أزرا، زحفنا به نغزو القلوب، سلاحنا كلام من القرآن نحمله فكرة، وكانت وصاياك الدليل لزحفنا، فلا تهدم دار ولا تطعم غدرا ولا تقطع زرعا ولا تسلب فتى ولا تقتل شيخا ولا أمة حيرا. إذا كان للأخلاق في الحرب سيد فأنت للأخلاق سيدها ترى. عجيب عجيب هو الحب الذي جئتنا به، والله عجيب هو الحب الذي جئتنا به، وأعجب ما فيه سماحته حسرا. فأي نبي في الديانات كلها مقابل حرف واحد أطلق الأسرى بنى دولة فوق الحصير مهيبة، فلم يعتمر تاجا ولم يتخذ قصرا، هما الوحي والإسراء فيه خصاصة.

0: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر. يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض أعظمه، فطاب من طيبهن ألقاه والأكم، وأنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبرنا تساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، وحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هي حلقة طيبة ندية بإذنه تعالى من سلسلة نرجو من الله جل في عليائه أن يتقبلها منا يا رب، على أن يعيننا فيها على مقام الإخلاص، أو قفل الله وإياكم عند عتبات الإخلاص. آمين آمين. هذه السلسلة هي إثلاج الصدور بالعشر البدور، ونحن لازلنا ناظرين في ذلك المصنف الذي أتى على شرح القراءات العشر المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، استمدها الإمام ابن الجزري من مصنف قد سبقه في التأليف، وهو التيسير لأبي عمرو الداني رحمة الله تعالى عليه. أرحب بداية ومستهل هذا المنطوق بشيخ محمد مشفر. سيدي محمد، أي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وربي فضلك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وربي فضل السيد المستمعين، وربي نورنا بنور القرآن، الله لا يبعدنا عن القرآن إن شاء الله. سيدي
0: آمين بجاه النبي محمد. أي والله،
1: وهي كما قلنا مع هذا الكتاب الجليل.
0: أي والله،
1: الإمام وقت نقول المحقق عند الجميع هو ابن الجزري، هو محمد بن محمد بن محمد، ثلاث محمدات، محمد بن محمد بن محمد ابن علي ابن يوسف الجزري.
0: طيب الحمد لله شيخ محمد، هذه السلسلة إن شاء الله هاو كانت خلنا تو في فرش الحروف وسبيقتها الحمد لله.
1: لا ما زلنا في الأحكام سيدي، أما هو يذكر بالسورة بسورة، أما زلنا في باب المد والقصر،
0: زلنا في باب المد والقصر. سبقتها قبل البرامج الحمد لله، الله طائف الحسان في متواتر القرآن، عملنا الحلة الغراء في مناقب القراء، وغيرها من البرامج الحمد لله. تو هنا في إثلاج الصدور بالعاشر البدور، كرما منك ربي بارك لك، إن شاء الله نتلوها سوية عند حوض رسول الله إن شاء الله، وتكون لنا شفيعا في القبر ويوم العرض عليه
1: بجاه القرآن العظيم.
0: أحسن اللهم لنا بها ولكم ولخيانا المستمعين الختام وحسن الوفادة على الله. أيش نحوكم سيدي محمد؟ طيبين
1: والله، ربي بارك في عمرك إن شاء الله. فهمتي ولا لا؟ وهذا يا سيدي ماهر،
0: أي
1: هالكتيبة ذي توريت مني بدينا نقرأه والتوى وصلنا للصفحة عدد 50، وبش نكملوا الأحكام نكملوا نفاو 84،
0: صفحة 84،
1: بش ندخلوا من فرش الحروف وإحنا ماشيين حتى لآخر سورة، معناتها سورة الناس، ويش يعمل باب كامل بعد في الأخير بالكل بعد سورة الإخلاص، ذكر التكبير في قراءة ابن كثير، بش يعمل في بيه ويختم معناتها في الصفحة 204. الكتيب الجليل الصغير تسمى في حجمه اللي كنت مبارك شو قديش قلنا
0: عملنا دور ربع منه
1: يرحم
0: لكنه صغير سبحان الله لكن هو خذاه ما شاء الله
1: ما شاء الله
0: احسن
1: له وشوف الفوائد فيه
0: وبركته يا
1: وحنا توا سيدي في باب ذكر المد والقصر
0: اخذنا وتشملنا بركته
1: بجاه القران العظيم.
0: اذا لازلنا في باب المد والقصر
1: نعم
0: باه
1: عاد فما نحب من بعد نعملوا ملخص صغير خاطر نقول لك شنو معناها تقول هكا وهكا لانه فما اللي يعتبر معناتها المدود المد الواجب فيه معناتها الالفين فما اللي يعتبر ثم الالف هو نصف مال كيما المنفصل كيما المتصل فما اللي يعتبر معناتها خمسه حركات الفين ونصف كيما العاصم لكن التحقيق عند الامام الشاطبي ثلاثه قصر والتوسط والطويل. عندنا الواجب معناتها اللي فيه المتصل فما قراء معناتها اثنين معناتها ألفين أربع حركات وثم قراء ثلاثة ألفات اللي هم حمزة وسيدي ورش راوي ورش من طريق الأزرق وسيدي حمزة اللي هم معناتها بثلاثة ألفات والقلة وندر أنه الإنسان باش يستطيع ينجم يقد معناتها الألف ونصف وألفين ونصف وكل شيء باش يحافظ على المراتب قلة وندر لذلك مع بعد التمحيص وغيره وذاك. لكن الجزري ما ذكرش المراتب لكن ذكر الكلام هذايا ملخص يقول رحمة الله عليه كانت تذكرش في نصنا آخر الحلقة الفارطة يقول والباقون يطولون حرف المد في ذلك زيادة وأطولهم مدا في الضربين جميعا. شنو معناه في المد المنفصل والمتصل ورش وحمزة
0: سيدي ورش سيدي حمزة
1: ودونهما عاصم تفهم بإخطر يقولوا ألفين ونصف البعض منه ودونه ابن عامر والكسائي وخلف العاشر اللي هما ألفين ودونهم أبو عمر من طريق أهل العراق أي الدوري وقرأ به على الفارسي وقالون من طريق أبي نشيط بخلاف عنه
0: اللي هي طريقنا أحلى
1: اللي هي أي على الألف ونصف على الألفين نعم والقصر في المنفصل قرأ به على أبي الحسن وهذا كله على التقريب من غير إفراط وإنما هو على مقدار مذاهبهم في التحقيق والحذر وبالله التوفيق وردوا بالكم في القراية اللي بتقرأ من هذا كما قرأك شيخك ويعلمك الألف ونصف قدر
0: ميزان
1: ميزان
0: لا تفرط
1: لا ومش من راسك
0: عقلك من غير إفراط
1: قلت فإن وقع بعد حرف المد ساكن لازم أي في الحالين اتفقوا على مده إشباعا إشباعا ثلاثة ألفات اليوم ستة حركات نحو الضالين وأتحاجوني على من قرأ هكذا وألف لام ميم ونون وحاميم قدرا واحدا وإن عرض السكون للوقف جاز لكل منهم الإشباع والتوسط والقصر نحو الرحيم والكتاب ويؤمنون والله الموفق. لكن زيدوا حويجة أنه إذا كان اللي وقفنا عليه معناتها كما قال سيدي ابن الجزري عارض هذا السكون لأجل الوقف أردوا بنا إذا كان همزة ما يجوز فيه ما يجوزش فيها القصر هذا ما يجوز فيها كان كل حسب قاري
0: كل حسب, حسب لكن أبداها من اللي فيه متوسط نقول
1: كما نقولوها ليقرأوا بالتوسط وجهان عندهم التوسط والطويل واللي يقرأوا بالطويل لا يجوز لهم إلا الوقف على الطويل ونعرف سيدي حمزة عنده أحكام خاصة في الوقف التوجيهي
0: في الوقف على السكون
1: أي نعم كما قولوها يشاء وبشيقف مع السكون عنده خمسة أوجه سيدي حمزة ثلاثة على الإبدال طويل والتوسط والقصر مثلا يشاء يا شاء يا شاء يا شاء من غير أثر للهمز أبدا والوجه الرابع والخامس يا شاء يا شاء شو تسمى هذا الروم والروم لا يتأتى إلا على التسهيل وهذا من مش من راسك كيفاش قرأ سيدي عبد الرحمن ظريف كيفاش قرأ الشيخ خطوي سمعناه طبقناه كيفاس وسي عثمان لن داريها ربي إن شاء الله يبت فيها فاسو هذا سماعا ولا تقول أعطيني روم على التسهيل ما بشي يجيبولك إذا ما سمعوش
0: إذا ما سمعوش
1: ماذا ولذلك وهذا نلوم على البعض لا البلاد ذيك ما فيها انقطاع في السند شكولي قالك ما فما حتى بلاد فيها البلاد الإسلامية فيها انقطاع في السند أبدا والله نسمع في اليوتيوب المقري متاع الفلسطين ربي إن شاء الله يفرش كربها الله يرحمه عاد يقول أنا إلى الآن ما نسيتش القراءة الجزيرية كان جزيري يصلي بنا في في في في القدس والله
0: قدس.
1: أي قال له قال طوى في وذني قرايته وش بد عادي قلت فيه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين طوى جي قال لك هذه قراية ما نسيت هوك شيخ القراء قال أنا إلى الآن ما تنحاتش من ذهني من جمالها ومن غيره طوى يحب أعوذ بالله من الشيطان الرأي يودش بيك
0: تكلف شفت
1: تكلف كبير ياسر ربي يدين
0: أي
1: إن شاء الله
0: نعم أي
1: ما لا إحنا كملنا سيدي الفصل بشو تدخلنا
0: أو بالله بش نذكره بالمصطلحات مش حد جديد سيدي على الحلقات هذوما كي قلت أنت في أنه يشبع الإشباع رأو معناها الطويل بعد الإشباع رأو طويل
1: الإشباع والتمكين
0: أحسن
1: وهو معناتها المد الطويل كيف نقول بالتمكين
0: تمكين أيضا المد الطويل باهي سيدي محمد
1: هو الزيادة ومنهم من يعتبر كلمة التمكين هي الزيادة على المد الطبيعي أما التمكين في الأصل مد التمكين هو الطويل وكذلك الإشباع
0: لأنك مكنت المد شيخ محمد نأخذ وجه الأداء يسترك قعدوا أربع دقائق
1: احنا طيب إن شاء الله حتى ليل الناس كلها معناتها يعرفوا
0: مازلنا مع سيدي ابن كثير
1: مازلنا مع الإمام ابن كثير معناتها المكي باش ناخذوا موضع من المواضع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون عنا سيدي البزي يقرأ جاء آل كما قالوا الوجه الأول وعنده وجه بطبيعة اللي هو المد لأن التغيير في الهمزة وإن حرفوا مد قبل همز مغير يجوز قصره هو المد ما زال أعدله ولهنا معناتها سقطت ولذلك الأفضل نقدم التوسط فلما جاء آل لوط المرسلون وقرأ البزي بتحقيق الأولى التسهيل الثانية كما يعمل سيدي ورش لكن المد متاعه بالتوسط فلما جاء آل لوط المرسلون

0: وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين ونحن على ما قال ربنا ورازقنا مولانا من الشاهدين وبه مؤمنون وموقنون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شكر الله لكم شيخ محمد. أي والله هذه تلاوة ندية للإمام ابن كثير المكي براويه إن كان الاختلاف. وها هنا يعني بينا كما قلت أنت آل لوط
0: جت معناتها همزه
1: جاء صحيح وقلنا المقدم اداءً هو التوسط
0: صحيح.
1: ايوه هو في كل الاحوال سيدي لا يدرك الطويل ابدا ما عندوش طويل
0: لا ما عندوش
1: الله يفتح عليك. وقلنا راه اقل
0: الا بالطبيعه المد لازم نتفاهمنا فيه هذاك
1: لازم نتفاهمي فيه. وقلنا راه سيدي
0: وعنده في المد المنفصل الا القصر
1: احسن
0: ما عندوش التوسط عنده الا قصر وجها واحدا
1: اطوله مدودا سيدي ورش سيدي حمزه
0: اي نعم
1: وبعدهم هاوك سيدي عاصم
0: اي هذا في الترتيب اللي نتاع الالفين ونصف والف
1: احسنت.
0: اما المراتب الاصل ثلاثه اثبت عليهم واحنا انت وختمنا هذا ثلاث حاجات عندنا وجها واحدا القصر في المد المنفصل وجها واحدا عندنا ابن كثير كما قال والامام السوسي في هذوما في القراءات السبع وزيد معاهم معناتها في كيفاش نقراو في القراءات معناتها العشر نزيدوا معاهم قولوا ابو جعفر ويعقوب
1: احسنت.
0: ايوه وجها واحدا القصر في المنفصل والوجهين بالتوسط الوجهين قالون وزيد معاه دوري ابو عمرو البصري هذوما وجهين عندهم القصر وعندهم التوسط
1: وعندهم التوسط بالضبط
0: واللي عندهم الطويل ورش
1: سيدي حمزة
0: أكاو. والبقية الكل
1: قصر
0: لا توسط وجها واحدا اللي هو ابن عامر الشامي وعاصم والكسائي وخلف العاشر هذوما وجها واحدا
1: التوسط وجها واحدا
0: والمتصل كلهم يتفقوا معناتها هذوما يقراوا ديما بالتوسط إلا ورش من طريق الأزرق ومعناتها حمزة هذوكم
1: بالطويل الطويل. بارك الله فيك
0: لكن عند حمزه احكام خاصه
1: في ثم احكام خاصه ناتيها ان شاء الله تباعا لازلنا مع باب المد والقصر ان شاء الله تعالى. اي نعم ربي يبارك فيك سيدي محمد نتمها باذنه تعالى في الحلقات المقبلات باذن الله. الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. إثلاج الصدور بالعشر البدور إثلاج الصدور بالعشر البدور وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية إثلاج الصدور بالعشر بدور جميل مسامرة وبديع سفر مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر الشيخ محمد مشفر وماهر فتح الليل.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية الأولى إلى الآية 135 من سورة طه بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن،

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية الأولى إلى الآية 135 من سورة طه بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية
0: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة

0: بركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 501 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 15 إلى الآية 21 من سورة الأنفال. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: عيد من ماجري
3: ياسين الماجري،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار.
4: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار.
1: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم.
4: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم
1: وبئس المصير.
4: وبئس المصير.
1: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم.
4: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم.
1: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
4: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
1: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا.
4: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا.
1: إن الله سميع عليم.
4: إن الله سميع

0: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم
1: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم
0: وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين
1: وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن

0: وأنتم تسمعون.
1: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
0: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
2: فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
2: بارك الله فيك، فتح الله عليك، تفضل ياسين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
2: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، نواصل على بركة الله تعالى شرح أبيات المقدمة الجزرية، حيث قال الناظم عليه رحمة الله في بقية البيت 25 والبيت 26: والانحراف الصحيح في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد نسطة فالانحراف هو مصدر الفعل انحرف، يقال حرف عن الشيء يحرف حرفا، وانحرف عدل ومال. وقوله الصحيح الألف هنا للإطلاق، وفيه إشارة إلى وجود الخلاف في هذه الصفة. قال الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله في النشر: وحرف الانحراف اللام والراء على الصحيح، وقيل اللام فقط. وقال بعض علماء الأصوات في الانحراف هو الصوت الجانبي، لأن النفس يخرج عند النطق به من جانبي اللسان وليس من موضع الاعتراض. هذا مستمعينا الكرام، ونعيد على بركة الله تعالى قراءة المقطع مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبني المؤمنين منه بلاء حسنا.

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن

0: كنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار.
1: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار.
0: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم.
1: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم
0: وبئس المصير.
1: وبئس المصير.
0: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم.
1: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم.
0: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
1: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
0: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا.
1: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا.
0: إن الله سميع عليم.
1: إن الله سميع عليم.

0: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم
1: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم
0: وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين
1: وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ

0: وأنتم تسمعون.
1: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
0: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
1: فتح الله عليكما مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي معكم في حصة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينصرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: لا تحزن، إن الله معنا.
4: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن، تطمينا وتطييبا للقلوب.

إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه،

فمن شهد منكم الشهر فليصمه،

0: نصر.
1: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.

فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.

وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

ففدية من صيام أو صدقة أو نسك،

سار من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة

الرب. الحج أشهر

وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم،

واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

إنه لكم عدو

والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

قائمة: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعث

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب.

وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون

وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث

قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي.

خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول

ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون.

أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن

الزيتون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم

وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون.

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم

فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان

توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا رحمن بجلال وبنورك

0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
1: إسلامنا دين السلام.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل، ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
1: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد النعيم.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي، وقد ولدت لأجلها وهي طاعة الله.
2: حسبي ربي جل الله.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 33 من الآية الأولى من سورة الأنبياء إلى الآية 112 من سورة الأنبياء بصوت القارئ أنور قذوم، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 33 بصوت القارئ أنور قضوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: الله عليك الله يا خير الورى.
3: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري.
1: من رياض السنة النبوي.

0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: من رياض السنة النبوية.

0: يا ليمي بالك تلوم بالك تلوم حيرت عني المواجع يا ليمي بالك تلوم بالك تلوم حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع
1: حبني بي طلي لي
0: أنا في حب

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد، خد صلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 34 من الآية الأولى من سورة الحج إلى الآية 78 من نفس السورة بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 34 من الآية الأولى من سورة الحج إلى الآية 78 من نفس السورة بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
3: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة.
1: من رياض السنة النبوية.
3: من رياض السنة النبوية.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، واختصره البخاري.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
1: من رياض السنة النبوية.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية الأولى من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ عليد بارا في تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية الأولى من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور برواية قالون عن نافع المدني. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نقلب صفحات المجتمع، نطرح السؤال ونعدد زوايا النظر من القلب إلى القلب.
3: من روائع التلاوات.

من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

0: التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

جب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السلام.

من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

0: ودود يا مجيد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر أنبيائك، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ملائكتك وأوليائك من أهل أرضك وسمائك، عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد ما هو كائن في علم الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. واجعلنا بالصلاة عليهم من الصديقين الآمنين يا رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يسأم من كثرة السؤال والطلب، سبحانه إذا سئل أعطى وأجاب، وإذا لم يسأل غضب، يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب ورغب. من رضي بالقليل أعطاه الكثير، ومن سخط فالحرمان قد وجب. رزق الأمان لمن لقضائه استكان، ومن لم يستكن انزعج واضطرب. وصلى الله وسلم على خاتم المرسلين محمد بن عبد المطلب، الذي نصح بأفصح الكلام وجاء بأعدل الأحكام وما قرأ ولا كتب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مني. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك يا رب أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: اللهم إني أعوذ بك من شر الخلق وهم الرزق وسوء الخلق. اللهم إني أعوذ بك من العطب والنصب، وأعوذ بك من وعثاء السفر وسوء المنقلب. ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: أنا من عشق لربي الدمعة تسير.
1: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد ويوم جديد يجمعنا بكم في صبيحة يوم الأحد 14 من شهر ذي الحجة 1447 هجري الموافق ل 31 ماي 2026 ميلادي. تحية طيبة لكم جميعا مستمعينا الكرام، من القلب إلى القلب، من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. تحيات لطيفة الفرشيشي في الإخراج الفني لهذا اللقاء، وكريم عتيق في الإخراج الرقمي والتنسيق العام للحصة. 71-136-ألف دائما وأبدا على ذمة السادة المستمعين، وكذلك الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم دائما وأبدا على ذمة السادة المستمعين، السادة المتابعين والسادة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا. نتواصل معكم في هذه الصبيحة المباركة من هذه اللحظات 7 دقيقتين إلى حدود 9 بإذن الله تعالى. زوز محطات خارجية، أولها مع شيخنا منير البلهوان في حدود 8 بإذن الله تعالى، المداخلة كالعادة في تفسير بعض الألفاظ من القرآن العظيم، وما زلنا اليوم مع سورة المائدة وست ألفاظ من هذه السورة العظيمة. يرتدون على أدبارهم تبوء سوءة ليفتدوا به السحتة، ونكالا بإذن الله تعالى رفقة شيخنا منير البلهوان في حدود 8. كذلك كيف ما عودناكم كل صبيحة يوم أحد، رفقة شيخنا هشام صدقاوي في حدود 8:38 نواصل مع شيخنا الوصايا، وصايا النبي محمد عليه الصلاة والسلام في التربية في التنشئة، وخاصة الكلام هنا موجه إلى أبنائنا، إلى طريقة التربية والتوجيه والإرشاد بما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأن الوقت ربما والأزمنة تتغير والأجيال تتغير، ولكن التربية والتنشئة والطريقة ربما نريد أن نقترب بها إلى واقعنا اليوم، ذلك استنادا دائما إلى القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة. شيخنا محمد مسعود يغيب علينا للأسبوع الثاني على التوالي، إن شاء الله ربي يشفيه وإن شاء الله ربي يرفع بهذا السقم درجاته بإذن الله تعالى، ويشفي كل مرضانا ومرضى المؤمنين، آمين يا رب العالمين. ما زلنا معكم بإذن الله تعالى، وما زال المشوار ككل يوم أحد بإذنه سبحانه وتعالى متواصل إلى حدود 9، وبين هذا وذاك نتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن الموالاة في الأعمال الطيبة، موالاة الأعمال الخيرة، خاصة وإحنا كنا في مواسم خير العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، ثم كان يوم عرفة، ثم كان يوم النحر، ثم كانت أيام التشريق وما فيها من ذكر وما فيها من خيرات وطاعات، ولكن المؤمن دائما نقول أن طاعاته يعني ما يقوم به تجاه المولى سبحانه وتعالى لا يكون أبدا موسميا، بمعنى أنه لا يرتبط بموسم وبتاريخ وب يعني موسم ديني معين، لا، إن المؤمن متواصل ومتتالي في أعمال الخير، وفي هذا نتحدث، يعني الموالاة في الخيرات. بعد أن كنا في هذه المواسم مواسم الخير، وجب على المؤمن أن يكون مواليا في أعمال الخير، وسوف نبحث هذا خاصة من خلال كلام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في أحاديث نبوية مطهرة، وكيف كان يتحدث عليه الصلاة والسلام عن أهمية الموالاة في أعمال الخير والمتابعة في أعمال الخير، حيث لا ينقطع عمل ابن آدم في الخيرات، وهذا دليل قرب لله سبحانه وتعالى ودليل رضاه سبحانه وتعالى على عبده. نبحث في هذا بإذن الله تعالى على امتداد نصف ساعة أو ما يزيد قبل انضمام شيخنا منير البلهوان وشيخنا هشام الصدقاوي لنا بإذن الله تعالى. تحياتنا لكم جميعا دون استثناء مستمعين الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا داخل تونس وخارجها، من شمالها لجنوبها من شرقها الغربها، أهلا وسهلا بكم جميعا. 7:06 آيات من سورة الحج بصوت القارئ سعد الغامدي، ثم لنعود بإذن الله تعالى. تفضل.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. 7:10. أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا. تحياتنا لكل من يتواصل معنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أود ذكر الأسماء فقط. أهلا وسهلا بكم دائما وأبدا برفقتنا، وهذا يسعدنا كثيرا ويملأ قلوبنا بهجة وفرحة بما أنكم متابعين أوفياء دائما وأبدا لإذاعتنا وأوفياء لبرامج الصباح. صباحك أجمل. تحياتنا الأخت أسماء وسلاتي، أختنا مكية، أم محمد علي، كذلك أختنا تركية مسعي، مريم عبد الله، عزيزة رحيلي، ابتسام الشريف عبد المولى، كذلك مريم عبد الله مرة أخرى. أهلا وسهلا بك مريم وكل من يتابعنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم وكذلك عبر المباشر. ونسعد كثيرا بأختنا مريم عبد الله، سي كريم، سي وليد حداد وكل من يتابعنا. أهلا وسهلا بكم جميعا ويسعدنا حضوركم بيننا. قلنا وأن سوف نتحدث بعد هذه المواسم، ماذا بعد هذه المواسم، وماذا على المؤمن أن يفعل، وكيف له أن تكون دائما هذه الطاقة الروحية موجودة دائما وأبدا، لأنه كذلك المؤمن ليس مرتبط بمواسم. مواسم الخير صحيح أنها تعلي فينا وترفع فينا تلك الطاقة لفعل الخيرات وفعل المبرات، ويعني فيها يتقرب المؤمن أكثر إلى ربه سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن، بالذكر، بالصوم، بكل ما يمكن أن يقرب المؤمن من ربه سبحانه وتعالى. ولكن في بعض الأحيان سبحان الله ما إن تنقضي هذه المواسم إلا ويقل وتقل هذه الطاقة أو تنخفض الطاقة ويقل منسوبها. ولكن وجب على المؤمن أن يحين ذلك وأن يتعهد قلبه دائما بالخيرات وبالمبرات وبفعل الطاعات، وأن يوالي يعني طاعة تعقبها طاعة، حتى يبقى دائما ذاك المؤمن التقي النقي مخموم القلب وصادق اللسان. والنبي العدنان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يوصينا بذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام إنسان بشر ويعرف تلك الأغيار البشرية. يعني ساعة وساعة المؤمن، ساعة يكون في أعلى قمم الطاعة والتجليات الروحية، وساعة سبحان الله يعني تنخفض هذه الطاقة وتدبر عنه سبحان الله. يعني هكذا هو البشر، هكذا هو المؤمن. فكان عليه الصلاة والسلام بشريا إنسانيا في طريقة تفاعله مع البشر ومع الإنسان. فحثنا عليه الصلاة والسلام على المسارعة إلى الأعمال الصالحة، لأنه المؤمن لا يدري ما يعرض له من أعاذنا الله وإياكم وشفى الله المؤمنين من مرض أو من فتنة أو أجل، سبحان الله، لكل أجل كتاب. فقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يعني بادروا بالأعمال، عمل يتلوه عمل صالح آخر، وربما تأتي أمور لا يستحسنها المؤمن ولكن يسارع ويبادر في الأعمال الخيرة، عل الحسنة تمحو السيئة وبإذنه سبحانه وتعالى تمحوها، لأنه وعد من عند الله سبحانه وتعالى. كذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث جميل والله، وكثيرا ما نذكر هذا الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذا ما وصى به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن على خطاه بما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأننا دائما ما نقارب ونسدد، قارب وسدد كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني المؤمن كذلك يحاول، حياته كلها محاولة في ظل الله وفي كنفه سبحانه وتعالى، لا يرجو إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى بكل ما يقوم به في حياته، ويرجو دائما أن يكون عبدا مخلصا لله سبحانه وتعالى، النية خالصة لوجهه، يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. قد يقصر لأننا بشر كما قلنا في نهاية الأمر، ولكن الله سبحانه وتعالى مطلع على تلك المضغة التي لو أحسن المؤمن استغلال وقته فإنها تصلح، ولو فعل العكس والعياذ بالله، والعكس ليس من المؤمن أبدا، ولكن ربما تعرض له أعراض حياتية فينساق وراءها، ولكن حال ما يعود وسرعان ما يعود ويؤوب ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. سوف نواصل في هذا بإذن الله تعالى بعد الاستماع إلى ما تيسر من سورة فصلت بصوت القارئ جوهر الجردلي، ثم لنعود بإذن الله تعالى. تفضلوا.

صدق الله العظيم. 21 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مازلنا معكم مستمعين الكرام في هذه المساحة الزمنية المباشرة الصباحية لهذا اليوم الجميل بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعين الكرام. مازلنا نتحدث في الموالاة في الخيرات. الموالاة في الخيرات بعد ما كنا في مواسم خير ولا زالت مواسم الخير هاته بإذن الله تعالى. وحياة المؤمن دائما مواسم خيرات، والحمد لله رب العالمين أن شرع لنا الفرحة دائما، يعني أن المؤمن يعني يفرح بما آتاه الله سبحانه وتعالى ويتفائل خيرا دائما، حتى وإن صادف وأن كانت في حياته بعض الهزات، ولكن الله سبحانه وتعالى يجازي عن ذلك أكبر الجزاء. فيكفي أن المؤمن يجازى حتى في الأمور التي لا يستحسنها، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها، ويكفي في بذلك رضا عن المولى سبحانه وتعالى. وإذا رضي المؤمن عن الله وعن قضائه وقدره وقسمته فإنه يرضى بذلك ويرضى بما حكم به الله سبحانه وتعالى، ويشعر بهذه السعادة الغامرة، لأن الله هو الذي يجازي هذا القلب على صبره على كل متغيرات الحياة. فهذه الموالاة في الخيرات والمسارعة في الخيرات كما قلنا منذ قليل أوصى بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ودائما ما كان يذكرنا بها عليه الصلاة والسلام. وفي معرض الحديث عن ذلك قال عليه الصلاة والسلام: التؤدة يعني واحدة واحدة كما نقولوا احنا، يعني الصبر على الأمور يكون في كل شيء إلا في عمل الخير، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. التؤدة في كل شيء إلا في عمل الخير، يعني يمكن أن يعني لا تسارع في أي عمل، يعني تاخذ وقتك في أي عمل تريد أن تعمله إلا في عمل الخيرات. سبحان الله، هذا بيك حالما تأتيك فكرة

حتى تسعد بذلك، حتى يجازيك المولى سبحانه وتعالى عن ذاك الخير أضعافا وأضعاف. وقد كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا يسارعون في فعل الخيرات، فتجدهم يتسابقون لذلك، وكثيرا ما كان هناك سباق في فعل الخيرات بين سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، سيد من فعل الخير وسارع في الخير. فقد روى أبو داود من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، يعني مال عند الصحابي الكريم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقلت اليوم أسبق أبا بكر، يعني اليوم سوف أسبق أبا بكر في فعل الخيرات، لأنه كما قلنا سيدنا أبو بكر كان دائما مسارع للخيرات وكان أكثر الصحابة فعلا للخيرات. فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر بن الخطاب: ماذا تركت لأهلك أو ماذا أبقيت لأهلك؟ قلت مثله، يعني أتيت بنصف المال وتركت نصف المال لأهلي. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله: ما أبقيت لأهلك؟ يعني ماذا تركت لأهلك؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت، يعني سيدنا عمر بن الخطاب قال: لا أسابقك إلى شيء أبدا، يعني وكأنه استسلم سيدنا عمر بن الخطاب لسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه لا يستطيع مسابقة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في فعل الخيرات. وكذلك دعانا النبي عليه الصلاة والسلام أن ننحى نحو الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم في فعل الخيرات وفي المسابقة إلى فعل الخيرات. ما تيسر من سورة المرسلات بصوت القارئ أحمد طرابلسي، ثم لنا عودة إن شاء الله. تفضل.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. 7:31 دقيقة. أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعين الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا. ما زلنا معكم نتحدث عن المسارعة في الخيرات وحديث وأحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام في ذلك كثيرة ومتواترة، ويعني على المؤمن أن يعني يأخذ منها ويأخذها حتى يسعد. وهذا هو ديدن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا هو غايته العظمى من كل ما يقوله عليه الصلاة والسلام. نفع لنا، منفعة ومصلحة لهذا المؤمن الذي ربما يحير ويحتار في حياته ولا يعلم أين الخير، فيأتي النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويضع لكل شيء قانون ويضع لكل شيء مقاس ومقياس بوحي من ربه سبحانه وتعالى. والمسارعة في الخيرات تحدث فيها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأتينا على بعض الأحاديث النبوية في ذلك، ومنها كذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل فإنه قد تضل الضالة ويمرض المريض وتكون الحاجة. يعني بمعنى أنه الذي نوى أن يفعل أمر من الأمور، وخص هنا النبي عليه الصلاة والسلام فريضة الحج، يعني من نوى أن يحج، من نوى أن يفعل الخير فليفعل، فليبادر، فليتعجل، على نحو لفظ النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فليتعجل فإنه قد تظل ضالة، يعني يأتي أمر من الأمور أو يمرض المريض أو تكون الحاجة. سبحان الله، وقد يعني المؤمن يرجح هذا على ذاك أو يفضل هذا على ذاك في أمور الدنيا، وقد يوسوس له الشيطان، وهذا فعله والعياذ بالله، يعني هذا فعله يوسوس لك بأنه هناك أولويات أخرى إلى جانب الطاعات. مثلا يقول لك هذه الأموال التي سوف تذهب بها إلى الحج أو تتصدق بها أو تفعل بها أمر آخر، هناك أمر أمور أخرى ربما هي أولى، وهي في حقيقة الأمر ليست بأولى من طاعة يقدمها المؤمن بين يدي الله سبحانه وتعالى. كذلك قال عليه الصلاة والسلام حين سئل عن أي العمل أفضل، قال: الصلاة على وقتها. ليست الصلاة فقط، بل الصلاة على وقتها، كانت كتابا موقوتا الصلاة، يعني أذن لصلاة من الصلوات فما عليك إلا أن تتوضأ إذا لم تكن متوضئ وتصلي مباشرة، لأن التأجيل في أمور العبادات والطاعات، التسويف سوف في أمور الطاعات والعبادات يجعل المجال مفتوحا كما قلنا لوسوسة الشيطان والعياذ بالله، يعني يؤجل لك الأمر حتى تعتاده، وإذا اعتاد القلب تأجيل الطاعات فإنه والعياذ بالله يمرض، ومن أمراض القلوب أن تؤجل فعل الخيرات، يعني ليس وقتها، أو هناك أولويات، خاصة نحن النسوة في بيوتنا نستمع إلى الأذان وهناك أمر من الأمور الدنيوية الخاصة بأعمال البيت، فنفضل أو نرجح أو نعطي أولوية لذاك العمل البيت الذي هو في الأساس ينتظر، والله ينتظر، لن يذهب لأي مكان، يعني إذ لم تفعليه في وقته فسوف تفعلينه بعد حين. نؤجل بذلك صلواتنا وطاعاتنا وأمور الخير، ولكنها كما قلنا تؤجل إلى حين. ما زلنا في هذا بإذن الله تعالى. نخرج لفاصل ثم لنعود بإذن الله. تفضلوا.

0: للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: لسان نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.
3: إشهار.
4: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حاطين اليد في اليد، وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: ومنها نواصل هذا اللقاء المباشر. صباحك أجمل لهذا اليوم الجميل، الأحد الرابع عشر من شهر ذي الحجة 1447 هجري الموافق ل 31 ماي 2026 ميلادي. المشوار معكم يتواصل بإذن الله تعالى إلى حدود التاسعة، وما زلنا نتحدث عن المسارعة في فعل الخيرات، وهذا ما نطمح إليه جميعا، وهذا ما نرتضيه لأنفسنا على حد يعني ما دعانا إليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، المسارعة في يعني فعل الخيرات. وكنا يعني قبل الاستماع إلى هذا الفاصل، وأنا منهن بالطبع، النسوة ربما يعني ساعات نؤجل، يعني ربي إن شاء الله يتجاوز عنا ويحفظنا ويردنا ردا جميلا إليه، لأنه بحكم تسارع الوقت وبحكم الأمور العائلية التي لا تنتظر ربما، ولكنها هي في حقيقة الأمر التي تنتظر، ولكن الطاعة أبدا لا تنتظر، لأن الذي يعني يضع في أولوياته صلاته وذكره وتسبيحه وتلاوة القرآن وغيره وغيره من الطاعات ومن العبادات ومن القربات، الله سبحانه وتعالى يسهل له الأمر الذي يريده. يعني بمعنى آخر، إذا كانت المرأة تضع في أولوياتها أمورها العائلية وفي آخر جدولها اليومي تلك الطاعات، فهذا خلل في التوزيع، خلل في توزيع الأمور الأولويات في اليوم. ولكن إذا وضعت طاعاتها وعباداتها هي الأولى في جدول أعمالها اليومي والأمور الأخرى ربما تنتظر قليلا، فإن الله سبحانه وتعالى يتولى قضاء شؤونها عنها. يعني هذا أمر لا نقاش فيه ولا جدال، ويبارك المولى سبحانه وتعالى ويبارك لنا نحن النسوة في أوقاتنا حتى نفعل كل شيء يخص الأمور العائلية في أقل وقت ممكن. يعني الله يحكم في ملكه ويفعل ما يشاء، ولا راد أبدا لحكمه ولفضله علينا، فقط النية الصادقة في أن نكون عبادا لله سبحانه وتعالى في كل حال وفي كل الأحوال، حتى وإن كنا مشغولين بأمور حياتية لا يجب على المؤمن أن ينسى ذكر ربه سبحانه وتعالى، لأنها أولى الأولويات وما جعلنا في هذه الحياة إلا لنعبد الله سبحانه وتعالى. كل الكائنات جعلت في هذه الحياة الدنيا، وأول أمر وأول الأولويات أن تعبد الله سبحانه وتعالى. وهناك يعني حديث والله يهز القلب لكل من يؤخر عبادة من العبادات أو طاعة من الطاعات، قال فيه النبي محمد عليه الصلاة والسلام: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، العياذ بالله. يعني يؤخرون كل عباداتهم وطاعاتهم وأمورهم التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى حتى يؤخرهم الله، فيكونون في آخر وفي أذيال وفي ذيل الأمم، والعياذ بالله. والله حديث يهز القلب، وليتنا نفهم ونضع هذا الحديث دائما يعني أمامنا حينما نريد أن نفعل شيئا من أمور الحياة الدنيا، لأن هو هذا هو الأصل في الأمر. يعني الأصل في الأشياء أن المؤمن يقدم الخير دائما، ثم يلتفت لكل ما من شأنه أن يؤجل أو أن يفعل بعد ذاك الوقت، أو أن يعني يعطى لغيرنا من الناس حتى يقومون به. لما لا؟ الأطفال في المنزل يستطيعون أن يساعدوا، هناك ناس أوكلهم الله سبحانه وتعالى أن يساعدوا غيرهم، فلما لا نسند هذه الأمور ونتقاسمها فيما بيننا حتى تسهل الحياة، حتى يعني لا يتعب المؤمن ولا يتعب قلبه بأمور دنيوية قد تؤجل أو قد تسند إلى الغير حتى يفعلها، ونتقاسم هذه الأدوار فيما بيننا حتى نسعد في هذه الحياة الدنيا، وحتى يقع استغلال كل لحظة في هذه الحياة على أتم وجه وأكمله. آية بينات من ذكر الله الحكيم لسورة الفتح مع القارئ محمد صالح بن حميدة، تغمده الله بواسع رحمته، ثم لنعود إن شاء الله. تفضل.

قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم.

بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا

0: هُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. 7:51 دقيقة، ما زلنا معكم ودائما ما نذكركم بالوقت، لأن الوقت مهم جدا في حياتنا، إما أن نستغله للمصلحة وللإصلاح ولكل ما يقربنا من الله سبحانه وتعالى ويجعله راض عنا سبحانه وتعالى، وإما والعياذ بالله يؤدي إلى مفسدة ويعني لا ينفع لا المؤمن في حد ذاته ولا غيره. فاجعلنا يا ربي من الدعاة دائما إلى الخير. تحياتنا لأختنا بخت الفرجاني، يكن بن مستور، فوزية بنت محمد، هيكل الدهش، أختنا عليا، أختنا أم مريم، مليكة مشرقية، أختنا أم خليفة، الكاد، أختنا دليلة، أسماء وسلاتي، أبو زكريا، نور بوغانمي، وكل من يتابع. صباحك، صباحك أجمل، إن شاء الله صباحكم كله خير وبركة ونور من عند الله سبحانه وتعالى. ما زلنا نتحدث تقريبا في بضع دقائق أخرى، إذا مد الله سبحانه وتعالى في الأنفاس، ما زلنا نتحدث عن هذه الخيرات التي وعد الله بها سبحانه وتعالى لكل من والى في هذه الخيرات وتابع الحسنات تلو الحسنات حتى يسعد في هذه الحياة بإذنه سبحانه وتعالى. وما زلنا مع أحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعني في هذا، وهي كثيرة جدا، وقد قال فيما قاله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مجهزا، أو الدجال والعياذ بالله، فشر خائب ينتظر، والساعة فالساعة أدهى وأمر. يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام يدعونا دائما إلى المسارعة في الخيرات، لأننا لا نعلم ما الذي يحدث، ما الذي يطرأ، ما الذي يأتي حتى يفسد علينا ذلك والعياذ بالله. يعني افعل الخير الآن، الآن لا تنتظر أبدا، سارع إلى فعل الخير، لأنه يعني إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى لا يرينا مكروه ولا يرينا إلا ما يسعد ويفرح هذه القلوب، ولكن هذه الحياة لا يضمنها بشر، فسارع إلى الخير، والله سبحانه وتعالى يتولى حفظك من كل الشرور بإذنه سبحانه وتعالى. كذلك في معرض ما قاله عليه الصلاة والسلام، وهو حديث عن عبد الله ابن عمر، قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر، هذا الصحابي الذي يروي الحديث، يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وهذه وصايا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. يعني سبحان الله، خذ من الأوقات الطيبة ومن الأوقات الفضلة ومن الأوقات التي أنت فيها في فراغ كما قال عليه الصلاة والسلام، واملأها بكل الخير، لأنه لا يعرف الإنسان أي طارئ يطرأ فيفسد عليه ذلك. ولكل شيء ثمرة، وخاصة الأعمال الطيبة، هناك العديد من الثمرات للمسارعة في الخيرات، منها وأعظمها رضا المولى سبحانه وتعالى على عباده ومحبته لهم سبحانه وتعالى، لأن الاستمرار في الطاعات يرفع الدرجات عند المولى. وكذلك من الثمرات الحماية من الفتن، لأنه دائما العبد المشتغل بالخيرات هو مفتاح للخير ومغلاق للشر. كذلك العمل الصالح يحفظ، وهذه من أعظم الفوائد والثمار، لأن المداومة دائما ما تضمن عدم ضياع الأجر، يعني وتلك النفس تصبح غنية ويعتريها دائما الفلاح والصلاح. فاللهم اجعلنا دائما يا ربي مفاتيح للخير مغاليقة للشر. باش ناخذوا فاصل مع لطيفة، بعدها بإذن الله تعالى نلتحق بشيخنا منير البلهوان حتى نواصل معه المشوار. تفضل.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، ما زلنا مواصلين معكم في صباحك أجمل. إن شاء الله صباحاتكم كلها خير وبركة من الله سبحانه وتعالى. في مثل التوقيت هذا بالذات يكون معنا شيخنا منير البلهوان حتى ينير عقولنا بالتفسير والتوضيح لبعض الكلمات في القرآن العظيم التي أشكل فهمها علينا. شيخنا منير موجود معنا عبر الهاتف. السلام عليكم شيخنا، مرحبا
1: وبركاته، وزادكم الله نورا ورفعة بسر القرآن العظيم لجميع السادة المستمعين لإذاعة الزيتونة أينما كانوا.
0: الله يبارك فيك شيخنا منير، وكم نحن في حاجة إلى الدعوات دائما وأبدا، يعني القلب يفرح دائما بدعوات الخير. إن شاء الله ربي يجعلكم منارة شيخنا وتنيرون دروب وعقول الناس بما تتفضلون به من توضيح وتفسير لبعض هذه الكلمات. ما زلنا شيخنا مع سورة المائدة وست كالعادة من هذه السورة العظيمة. يرتد على أدبارهم تبوء سوءة ليفتدوا به السحت ونكالا. شيخنا بإذن الله تعالى بمعيتكم نبحث في هذه الألفاظ، لكم الكلمة.
1: أصلي وأسلم على الحبيب المصطفى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بكتابه العزيز.
0: أمين.
1: لازلنا كما أسفت القول نستلهم عظيم المعاني وغزير الفوائد من كتاب الله تعالى، وبالتحديد في سورة المائدة.
0: نعم.
1: حيث انتهينا إلى الآية 21.
0: نعم.
1: حيث قال فيها تبارك وتعالى على لسان موسى عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. صدق الله العظيم. المقصود بقوله تعالى ولا ترتدوا على أدباركم هذا نهي، ومعنى ترتدوا من فعل يرتد.
0: نعم.
1: يرتد في المضارع، قال تعني الرجوع والانصراف عن الشيء. ارتد عن الشيء أي انصرف ورجع عنه.
0: نعم.
1: وتستعمل للإشارة إلى الرجوع من الإسلام إلى الكفر. وهي الردة.
0: نعم.
1: والرد أي صرف الشيء بذاته أو بحالة من أحواله. وكما أسلفنا ارتد يعني رجع، وأيضا بمعنى عاد.
0: نعم.
1: تعني العود، واستعملت في القرآن الكريم في معان تحول حول هذا المعنى الرئيسي. وكما أسلفنا العود، ودليل ذلك من كتاب الله تعالى في سورة يوسف، حيث قال جل وعلا: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. ويقال استرد المتاع أي استرجعه. والتركيب كامل قوله تعالى ولا ترتدوا على أدباركم، على أدباركم المقصود إلى ورائكم. ولكن امروا قدما لأمر الله الذي أمركم به. والآية في الحقيقة كما أسفنا على لسان موسى عليه السلام، حيث خاطب بني إسرائيل بقوله ادخلوا إلى الأرض المقدسة، وقيل الأرض المقدسة هذه هي إيليا وبيت المقدس، وقيل هي بلاد الشام. وقد كتبها الله بمعنى وهبها لهم وأمرهم بدخولها، وموسى عليه السلام حذرهم ألا يرجعوا مرتدين. مرتدين هذا إجمالا معنى العبارة الأولى. الآية 21. العبارة الثانية هي في الآية 29، حيث قال فيها الحق تبارك وتعالى: إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. في قصة جميلة وقصة وردت في تباشير الوجود الأولى، في حادثة فيها سفك للدم وقتل للنفس وردت على يد أبناء آدم عليه السلام، حيث كان أحدهما صالحا وربنا سبحانه وتعالى تقبل منه قرباه، بينما الآخر كان على غير ذلك. فهذا مما دعاه إلى حسد أخاه وإضمار الشر له، وبلغت به الجرأة الخطيئة إلى أن قتله.
0: نعم.
1: فعندما هدده بالقتل ما كان من هذا الأخ الصالح إلا أن خطبه بقوله: إني أريد أن تبوء باسمي واسمك، أي بقتلي واسمك، أي المعاصي القديمة التي فعلتها ومن بينها الحسد. قال الآية وردت على لسان هابيل مخاطبا أخاه: أي تتحمل وتعود بوزر قتلي ومعصيتك في قتلي التي ارتكبتها من قبل. ومعنى تبوء أي ترجع وتتحمل وزر الشيء وتستوجب عقوبته. وتبوء من البوء وهو الرجوع واللزوم، يقال باء إليه أي رجع. والمعنى العام أن ترجع باسم قتلك إياي إضافة إلى اسمك الذي قد كان منك قبل قتلي.
0: نعم.
1: والذي بسببه لم يتقبل قربانك.
0: واضح.
1: لمعصيك وأثمك فالله رفض ورد عليك قربانك. وذهب العلامة أبو زكريا الأنصاري في كتابه فتح الرحمن قال: في الآية حذف وإضمار لا، يعني كأن التركيب فيه: إني لا أريد أن تبوء باسمي وأسمك. قال معناها اللام هنا النفي هذا هو إضمار، معناه كلام فيه حذف يعني تقدير. وفي القرآن الكريم من أساليبه البلاغية الإعجازية وأنه يتضمن كلاما غير مسجل فيه تقدير. ومن ذلك مثال ذلك في قوله تعالى في سورة البقرة قال: أشربوا في قلوبهم العجل. أشربوا في قلوبهم العجل معناه أشربوا حب العجل في قلوبهم.
0: نعم.
1: هذا مسكوت عنه ومفهوم، لأن في الكلام هناك المنطوق والمفهوم.
0: واضح.
1: هذا مفهوم. هذا بالنسبة للعبارة الثانية في الآية 29. أما العبارة الموالية فقد وردت في الآية 31 حيث قال فيها جل من قال: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجز أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. القصة غاية في الجمال وغاية في إبراز المعاني السامية وقيمة ومكانة النفس البشرية التي أكرمها الله تعالى. قال هذا القبيل الذي قتل أخاه هابيل بعد أن قتله في لحظة فارقة، لحظة تشوبها الحيرة وتشوبها التردد بعد أن تفطن إلى عظم جرمه، احتار كيف يواري هذه الجثة وكيف يتخلص منها. وهذا شأنه في الحقيقة كل مجرما والعياذ بالله، فهو يريد بدءا أن يطمس معالم جرمه. لكن الله سبحانه وتعالى علم البشرية وعلم آدم هذا الكون كيف يسير فيه، وعلمه أسماء الأشياء ومفاهيمها، ومما علمه لأبنائه حيث رفع عن الأخ القاتل هذه الحيرة بأن أرسل الله تعالى له غرابان اقتتل أمامه.
0: سبحان
1: فقتل
0: الله.
1: أحدهما الآخر وبعد أن قتله قام بنبش حفرة في الأرض ووضعه فيها ثم واراه بالتراب. يا قابيل هذا درس لك، درس لك في أن تكرم هذه الجثة رغم خطئك ورغم ما اقترفته من إساءة في حق أخيه. قال يواري سوءة أخيه، وسوءة وردت مرتين في هذه الآية. قال سوءة أي جثة الميت. بعض أهل العلم والتفسير قالوا هي جثة الميت، وقال بعضهم هي العورة. ومواراة السوء يعني تغطية الجسد وستره بالتراب صيانة له من الانكشاف. يعني هنا أول شيء يحرص فيه الإنسان المؤمن عند الدفن وعند التغسيل وعند التكفين هو الحرص، كل الحرص على ستر عورة هذا الميت. الله سبحانه وتعالى أمرنا بستر الأحياء وستر الأموات. وكمال الحي حرمة، فكذلك للميت حرمة، حتى قيل أنه من آداب التغسيل وأن يراعي المغسل التلطف في غسل الميت وعدم إهانته وعدم كشف عورته وعدم الإساءة إليه بالقوة أو بالعنف كأنه حي. وهنا سبحانه وتعالى في ديننا كم أكرم هذا الإنسان وقد جعله في مراتب عليا، بحيث أكرمه حيا وأكرمه ميتا. ومن أكبر كرامة هذا الميت هو التعجيل بدفنه حتى نطفئ نار الحرقة ونار الألم في أهله من ناحية، ثم نعجل بستره تحت التراب وبمواراة سوءته. ومواراة السوءة يعني تغطية الجسد وستره بالتراب صيانة له من الانكشاف. والسوءة هي كل ما ينبغي ستره أو يستحيا من إظهاره كما تعني الفعل القبيح. حتى السوءة عندها دلالة على أنها الفعل القبيح. بهذا معنى الآية 31 نكون قد أتينا فيها على هذا المعنى، معنى السوءة بستر هذا الميت وتغطية ومواراته بالتراب. العبارة الموالية هي قوله تعالى ليفتدوا به، وقد وردت في الآية 36 حيث قال فيها الحق جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. المعنى العام الوارد في هذه الآية يبين عظمة العذاب يوم القيامة وتحذير الله تعالى من ذلك، رغم أن هؤلاء الكافرون الذين حذرهم القرآن لضلالهم ولتيههم عن طريق الهدى وطريق الرشاد يحاولون أن يفدوا أنفسهم من هذا العذاب، يحاولوا أن يقربوا قربا عن الله جل وعلا يرفع عنهم شدة ما هم فيه. إلا أن القرآن الكريم يضع أمامهم ويقطع أمامهم هذا الطريق: حتى لو قدمتم وحتى لو افتديتم. والفداء في قوله تعالى، ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك، جاء في قوله تعالى مكافأة لإبراهيم عليه السلام، قال جل وعلا: وفديناه بذبح عظيم. فديناه بذبح بكسر الذل، الذبيحة، مقصود الذبيحة أن ربي كافأ إبراهيم على صبره وعلى ثباته وعلى تقديمه لإرادة الله أمام إرادة نفسه ولأمر الله أمام هواه في ولده، ونجح في هذا الامتحان. فما كان من المولى جل وعلا إلا أن كافأه بمكافأة لا زالت هي سنة المباركة إلى يومنا هذا نحيها. فيا أيها الكافرون، مهما قدمتم ومهما افتديتم به أنفسكم فلا مناص لكم من عذاب الله جل وعلا لتجاوزكم حدوده. وورد المعنى هذا تقريبا قريبا منه في سورة الزمر، حيث قال تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. وهنا إشارة دقيقة في سورة المائدة: ليفتدوا به، بينما في سورة الزمر: لافتدوا به. والفرق بين ليفتدوا وبين افتدوا، قال ليفتدوا في صيغة المضارع ولافتدوا في الماضي، وقد وردت في الماضي في موضعين في سورة الرعد وأيضا في سورة الزمر. وليفتدوا أي ليبذلوا وليقدموا كل هذه الثروة الضخمة فدية ليفتدوا بها أنفسهم من عذاب النار.
0: نعم.
1: ما تقبل منهم من الله جل وعلا.
0: شيخنا بعد إذنك باش نستوقفك لثواني معدودات ونمرر إشهار ونرجع إن شاء الله.
2: إشهار.
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحققوا طموحات الغد. بنك الوفاق،
2: بنك الجميع.
4: إشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام ومع شيخنا منير البلهوان واصل. نعم شيخنا ليفتدوا به، ما زلنا معكم بإذن الله، تفضلوا.
1: نعم الآية 36 ليفتدوا به، ومنها ننتقل إلى العبارة الخامسة.
0: صحيح.
1: وهي نعم. عبارة وهي عبارة نكالا.
0: نعم.
1: نكالا في الآية 38 حيث قال جل من قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: قال هناك في هذه الآية عقوبة أقرها القرآن الكريم، عقوبة رادعة وهي منكالا شديدا. قال تعالى نكال وهي منكالا شديدا من الله عز وجل تنزل على العصاة بسبب أفعالهم. والفعل هنا طبعا هو السرقة بما فيها من أكل لأموال الناس بالباطل، وما فيها من استغلال لجهودهم واستئثار بها بدون موجب شرعي. والغرض منها ليس مجرد العقاب فحسب، يعني التنكيل هنا هذا النكال لا يقتصر على معاقبة السارق وحده. قال كيف ذلك؟ قال بل تكون في هذا الأمر عظة وعبرة تمنع غيرهم من ارتكاب نفس الذنب. يعني هناك العقوبة وهناك آثار العقوبة وتردداتها على المجتمع، بحيث عندما تطبق هذه العقوبة يرتدع كل من تحدثه نفسه بالسرقة أن يتجاوز حد الله تعالى لعظم ما يرى من التنكيل نكالا بهذا الذي تجاوز الحد.
0: نعم.
1: فيرتدع ويتعظ عن فعل ذلك. وقال أهل اللغة فعل نكل معناه قيد ومنع. قيد ومنع. وأصل النكال هي العقوبة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال نكالا النكال معناه العقوبة. وتنكيلا وترهيبا للسارق ولغيره ليرتدع السراق. هنا في تطبيق الأحكام وفي الزجر وفي من تشديد العقوبة بكل معتد بكل أثيم سواء كان سارقا أو مروج مخدرات يفسد بها شباب المجتمع شباب الأمة، قال إذا شددت عليه العقوبة ونكل به أيب تنكيل في ذلك رسالة عظيمة لغيره حتى يرتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإيقاف هؤلاء المجرمين المعتدين لما نروه منهم في المجتمع من عمليات معناها ترويج مخدرات أو اعتراض أمناء ناس آمنين في الطريق وسلب أموالهم وقطع الطرق عنهم في ردعهم والتنكيل بهم.
0: صحيح.
1: شرعا بذلك تأمين للمجتمع وردعا لغيرهم أن يرتكب مثل ما ارتكبوا. العبارة الموالية هي والأخيرة هي الصحة. الصحة في الآية الثانية بعد الأربعون قال فيها جل وعلا سماعوا للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم لن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. ساعة سماعون للكذب أكالون للسحر. بلاغة وميزان إيقاعي جميل في هذه الآية يهز النفوس ويحرك الدواخل حتى يلقي الإنسان بسمعه وبكل اهتمامه لما ورد في الآية. صفتين قبيحتين لليهود خاصة وردت بشأن اليهود، وأنهم كانوا يلقون ما سمعهم ويتسلون بالحديث الكاذب ويأخذون الحديث على عواهنه، لأن المؤمن مطالب أن يتحرى ويتثبت ويتأمل ويزن كل عبارة تصل إلى أذنه بميزان الحق والتحري. ثم ماذا؟ قال أكالون للسحر. العبارة فيها مبالغة، أكالون جمع أكال. قال السحت، ما معنى السحت؟ قال هو والعياذ بالله كل خبيث ومحرم، وسمي بذلك لأنه يهلك صاحبه أو لأنه يستأصر البركة ويذهب بها. حتى العبارة سبحان الله قوة اللغة العربية، حتى بعض العبارات تجد فيها من القوة ومن الغرابة في سبك أحرفها. السحت يعني توحي لك هذه الكلمة من إيقاعها الموسيقي بين ظفرين ما فيه من تنفير للنفس، السحت والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة في الحديث الجواظ الجعذري الجعذري. العبارة في حد ذاتها أرزينا شوية، فيها معناها تقع على الأذن فبالتالي تستنكرها النفس. كذلك كلمة السحت وهو كل كسب غير مشروع، ومنه العياذ بالله الرشوة والاحتيال والربا والغش والتطيف في الميزان وغير ذلك. جاء في لسان العربي السحت كل حرام قبيح الذكر. وقال قتادة في التفسير بالمأثور قال كان هذا في حكام اليهود بين أيديهم، كانوا يسمعون الكذبة ويقبلون الرشا والعياذ بالله. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويردعنا في قوله، وأن حيث قال لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت فالنار أولى به. المال الحرام من أي طريق كان، من أي طريق كان، قد يستعذبه الإنسان ويراه ينمو ويتكاثر أمامه، ولكن الله جل وعلا لا يغفل على ذلك، فهو عندما يأخذ صاحبه يأخذ أخذ عزيز مقتدر والعياذ بالله، يرفع عنه البركة في المال وفي الصحة وفي الذرية ويريه حياة ظنكة. قال لماذا؟ لأنه معناها استحسن مال السحت والحصول عليه بغير طريق شرعي. إلى هنا أختي الفاضلة آتي على الألفاظ المذكورة آنفا في سورة المائدة. إن شاء الله ربي يعطينا وإياكم بالصحة والعافية.
0: آمين يا رب.
1: وربي متعنا وإياكم بهذا الجمال القرآني العظيم.
0: آمين يا رب.
1: وبهذا السبك والحبك الرباني في الآيات الجميلة، يستعذب الإنسان ويتمتع بالقرآن عندما يفهم معانيه. لابد أن يقف القارئ ولو حتى يقرأ شوية ويفهمها، ربما أظن

وبعدها نستمع إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم لسورة المعارج بصوت القارئ بلال المرسني، ثم لنا موعد مع شيخنا هشام الصدقاوي نواصل معه إلى حدود التاسعة بإذن الله تعالى. تفضل.

0: الزيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة

0: جاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
1: نبي شريف عفي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
0: اللهم علمنا كتابك.
3: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.
4: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
5: تمام 8:30 في استديوهاتنا، مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي نتعرف على أحوال الطقس اليوم غدوة إن شاء الله، ونختم بأوقات الصلاة وموعد الشروق والغروب. من هناك معنا زميلنا سليم بن ميلاد. السلام عليكم سليم، نهارك زين إن شاء الله.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عايدة وصباح الخير كيف مستمعين دار الزيتون.
5: أهلا وسهلا بيك، نتعرفوا معك على أحوال الطقس، تفضل سيدي.
6: بداية من البارح كما كان متوقع في نشرة المتابعة اللي أصدرناها البارح، ظهرت خلايا رعدية محلية كانت مصحوبة بأمطار وتساقط البرد، بدأت المناطق الغربية تحديدا جهة الكيف القصرين وقفصة، ثم شملت تدريجيا بعض الجهات الشرقية مرورا بالقيروان وسيدي بوزيد وصغوان، وسجلنا في قائمة أولية في ولاية سيدي بوزيد في أولاية حفوص 36 ملم، في القيروان في شراردة 30 ملم، في ولاية سيدي سفيانة في عين بوسعدية 26 ملم، ولاية قفصة 16 ملم في يوم العرايش، وفي ولاية الكيف 15 ملم في الثمانية. هذه هي قائمة أولية، إن شاء الله في قائمة مفصلة على الصفحة الرسمية في معنا. بالنسبة لليوم كيف طقس مغيم جزئيين والعشية تظهر الخلايا العادية تكون المناطق الغربية وتشمل تدريجيا المناطق الشرقية. هذه هي وضعية جوية كلاسيكية الفترة هذه الانتقالية. وهنا نشيروا لليوم ثاني نهار في فصل الصيف. هذه وضعية جوية انتقالية. تظهر الخلايا العادية العشية. وإن شاء الله الأمطار الخير على بلادنا.
5: آمين يا رب.
6: وبلاش أضرار.
5: آمين.
6: الريح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. بينما الحرارة اليوم في انخفاض طفيف، وتتراوح القصوى بين 23 28 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 29 34 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة نسجلوا 30 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدلات العادية لأواخر شهر مايو. بالنسبة لليوم تبدا الطقس مغيم جزئيا الصباح والعشية، بالنسبة للغدوة الغدوة تظهر تبدا خلايا عادية العشية، تكون المناطق الغربية الوسط، تبدا الفعالية نتاعها نتاع الأمطار تنقص شوي بشوي، وإن شاء الله نحسوا نهار الثلاثاء، نهار الثلاثاء يكون الطقس مغيم جزئيا، وتبدا الارتفاع في تدريجي في درجة الحرارة، إن شاء الله ندخل فصل الصيف، فصل الصيف بارتفاع في درجة الحرارة، إن شاء الله يكون مبروك عليك.
5: آمين يا رب، آمين. طيب نختم بأوقات الصلاة.
6: اليوم لحد 31 مايو 2026 موافق ل 14 ذو القعدة 1447
5: ذو الحجة.
6: ذو الحجة
5: اي نعم سيدي،
6: ذو الحجة 1447 هجري.
5: اي نعم.
6: صلاة الظهر على الساعة 12:24 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 4:08 دقائق، صلاة المغرب على الساعة 7:35 دقيقة، صلاة العشاء على الساعة 9:22 دقيقة، صلاة الصبح اليوم الغد على الساعة 3:12 دقيقة. غروب الشمس لهذا اليوم على الساعة 7:33 دقيقة، وشروق الشمس اليوم الغد على الساعة 5:01.
5: نعم مشكور جدا سليم بن ميلاد، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، نهارك سعد دائما إن شاء الله. 8:32 دقيقة، نخرج مع الاستماع لآيات بينات من ذكر الله الحكيم من سورة المعارج بصوت القارئ بلال المرسني. بعده بإذن الله تعالى نستقبل شيخنا هشام الصدقاوي عبر الهاتف حتى نواصل معه المشوار إلى حدود 9 بإذن الله، تفضلوا.

0: صدق الله العظيم. 8:38 دقيقة كيف ما وعدناكم في التوقيت هذا. بشكر معنا شيخنا هشام الصدقاء مباشرة عبر الهاتف. ألو، السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بك شيخنا، مواصلين معك بإذن الله تعالى إلى حدود 9. وفقط أريد أن أذكر سادة المستمعين بما وصلنا إليه في الأسبوع الفارط شيخنا، وذاك الدعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقلنا شيخنا في هذا أن المؤمنون صنفان، الصنف الأول يسأل الله من حظوظ الدنيا فقط شيخنا ما له في الآخرة من خلاق، ثم الصنف الثاني هو صاحب الهمة العالية شيخنا الذي يسأل المولى سبحانه وتعالى في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وهذا هو المؤمن الحق شيخنا. وأتينا على أمر آخر، أنه قلنا أنه المحبة هي كسبية بقدر معرفتك لله سبحانه وتعالى بقدر محبتك له. نواصل في هذا اللقاء شيخنا في نفس الإطار وفي نفس التوجه شيخنا بمعيتكم بإذن الله تعالى.
1: بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومولاه. على كل حال ندندن حول عتبات هذا الحديث بالشأن العظيم صراحة، في ذكر في تنويه بذكر الله سبحانه وتعالى. أردنا أن نبحث في الحصة السابقة عن ما هو الذكر المطلوب، فوجدنا أن الذكر المطلوب والمرغوب هو الذكر المشبع بالمحبة.
0: نعم.
1: مش ذكر من غير محبة، إذا كان ذكر من غير محبة وليكسع شوف، ولذلك تقريبا فصلنا في الصنف الأول الذي كان ذكره مشبع بمحبة الله، فكان ذكره ذكر محبة، والآخر هو الصنف الآخر والعياذ بالله كان معناها ذكره خاليا من محبة الله فقط في خانة المنافق والعياذ بالله. لكن المرة هذه حبينا كذلك في نفس السياق ونفس التوجه كما قلت أننا نشوف العلاقة بين خطر الحديث هذا هو الذي يحملنا إلى إثارة المسألة الأخرى، العلاقة الذكر بشرح الصدر. يعني مش نتكلم عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى خطرة علاقة الذكر بحسن الظن بالله، لأن الحديث يؤصل العلاقة بين حسن الظن بالله وبين ذكر الله، وهذا بيناه في الحصة السابقة. وهذا كذلك يحملنا إلى إثارة مسألة مهمة جدا في علاقة الذكر بشرح الصدر. وأنا في الحقيقة الآية التي حملتني إلى إثارة هذه المسألة هي استوقفت في آية سورة طه التي يقول فيها الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، على لسان نبي الله موسى: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي سد به أزري وأشرك في أمري عوشه كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يعني قال ربي اشرح لي صدري في النهاية، علاش؟ بغاية شنو؟
0: كي
1: نسبحك كثيرا
0: ونذكرك كثيرا،
1: لأن هناك علاقة طردية الذكر وشرح الصدر. هنا في الآية هذه ينتصب شرح الصدر كسبب من أسباب الدفع الإنساني نحو ذكر الله سبحانه وتعالى، وكأن شرح الصدر هو السبب المباشر لذكر الله سبحانه وتعالى. وهنا في الحقيقة قبل ما نشوف مستوى العلاقة، أنا ديما نثير مسائل المتعلقة بأسماء الله الحسنى، على خطر القرآن الكريم وشي هو كلام الله سبحانه وتعالى، لا ليس للقراءة فقط بل هو للتدبر. وكأن هنا ثم مثلا ثم امتحان يمتحنون به المولى سبحانه وتعالى، يقول لنا يتره شوفوا ما هو الاسم المناسب لشرح الصدر، لأنه لم يثبت أن هنا نعرف لأسماء الله توقيفية هي توقيفية. عندناش حق مش نصمت وحنا
0: الشارح مثلا شيخنا
1: مش الشارح
0: أيوة
1: لكن اسمه شرح. ما هو الاسم المناسب لشرح الصدر يا سيدي يا ترى؟ ما هو الاسم المناسب لشرح الصدر؟ هنا يجي القوة القرآن الكريم في إثارة معناها الرياضة الذهنية وإثارة العقل من أجل أن يجتهد في إيجاد الاسم المناسب من أسماء الله الحسنى التوقيفية، يشوف أنه هو الاسم المناسب لشرح الصدري. الحقيقة بعد بحث هكا مدقق في المسألة هذه، وجدنا أن الأقرب اسم لشرح الصدري هو اسم الله القدوس.
0: القدوس،
1: احنا شفنا قبل في اسم الله القدوس يعني هو يعني جوهره شنو الاسم ذا؟ الطهارة، طهارة التقديس والتطهير. يعني القدوس هو الذي يطهر القلوب الخلق، وحنا خديناها الطهارة دي. معنى الطهارة خديناها منين؟ من آية خديناها، تشهدنا بآية ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي نتطهر لك يا أرحم الراحمين، أي قبل لقاء الله هناك طهارة. الملائكة هي التي بادرت بهذا التطهير، ولذلك أرشدنا الحق سبحانه وتعالى قبل الاتصال به والوقوف في الصلاة أن نتطهر له بالوضوء والطهارة والطهارة المائية والترابية وغير ذلك. إذن ارتباط اسم الله القدوس بالتطهير هو الذي يقودنا إلى استقصاء هذا المعنى الجميل واستنتاج هذا المعنى الجميل. أي أن الإنسان ما يجبش يذكر رب سبحانه وتعالى وهو قلبه ملآن بالغل. ولذلك شرح الصدر هو معناها مطلوب وأكثر من مرغوب من أجل الذكر الله في صفاء صفاء صفاء وطمأنينة. لك إذا كان الإنسان يذكر ربي سبحانه وتعالى وقلبه قاسي كما بيناه في الحصة السابقة، يدخل في خانة من يدعو الله رب لا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق.
0: نعم،
1: هذا شرح الصدر المطلوب، وشرح الصدر تكفل به الخالق سبحانه وتعالى. ونحن ديما ندعو الله أن يشرح لنا صدورنا، ربنا يشرح لنا صدورنا. عليه شرح الصدر خطر مهم جدا، وكأنه سبب في معناها في الـ في الـ في الـ في الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله بقلب شنو؟ سليم سليم طاهر. هذا معنى القدوس في شرح الصدر، وهو اقرب اسم ظهر لي والله اعلم، انما هذا هو اقرب اسم بالنسبه لشرح الصدر، هو اسم الله القدوس. ثم انه قلنا ثم علاقه طرديه بين شرح الصدر وذكر الله. يعني شو معناها علاقه طرديه؟ معناها في بعض الايات كما الآية هذه تاع سورة طه يتأكد لنا أن شرح الصدر هو سبب لذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى واضح، على خطر الإنسان اللي كيف صدره خالي وصدره منشرح وصدره مطمئن يذكر الله بقلب حاضر، بقلب حاضر مش بقلب الله. يذكر الله بتدبر، كل دعاء يدعيه إلا وهو يتدبره ويفهم معناهش معناه، وهذا يزيده خشوعا، يزيده خشوعا حتى بالذكر، يبدأ خاشع في الذكر. وصار تنسع ساعة تلقى الآيات الأخرى القرآنية اللي تقول لك أن الذكر هو سبب لشرح الصدر. معناها هذا قلنا علاقة طردية احنا، كما مثل قوله تعالى ألا بذكر الله شنو
0: تطمئن القلوب،
1: ثبت لنا أن ذكر الله هو سبب كذلك لشرح الصدر. هذه علاقة طردية حبي ورينا رب سبحانه وتعالى أن شرح الصدر والذكر هما في علاقة جدلية رائدة. ولذلك الإنسان ديما يبحث من جهة على أنه يدعو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره للإسلام، فمن شرح صدره فمن شرح الله صدره للإسلام، ربي سبحانه وتعالى نوه بشرح الصدر وامتن بذلك على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. أن في أعظم من أعظم الصور صورة الطرح، ألم نشرح لك صدرك، أهوك ربي سبحانه وتعالى. كذلك أفضل في الآية ذي شرح الصدر بالذكر، ألم نشرح لك صدرك
0: نعم.
1: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك؟ أما هي ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا
0: لك ذكرك.
1: يعني شرح الصدر يكون منطلقا للسان والقلب بالذكر دون كلفة أو ثقل أو تكلف أو تكلف. هذاك علاش ذكر الله سبحانه وتعالى وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخف عبادة على اللسان. كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان. فوصف لنا أن ذكر الله هو أخف عبادة على الإطلاق. فلا يحتج عبد من عباد الله سبحانه وتعالى ويقول له يا ربي أثقلني ذكر. قل يا رب لك ذكري على لسانك واللسان ما جعلش فيه ربي عظم سبحانه وتعالى
0: هنا.
1: حتى لا يتعب ولا يكلم في ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك الشر الصدر المنشرح هو الذي يخرج منه الذكر هكا طافي دون كل دون القلب. ما ثمش حواجز، ما ثمش أقدار. كل الأقدار كل الحواجز قد أزيحت عنه فصار يتدفق لسانه ذكرا وتسبيحا كما يتدفق الماء من النبع الصافي. هذا شو معناها علاقة الشرح بالصدر. والذكر كذلك سبب للشرح وهو وسيلة ونتيجة إليه. كما في آية الرعد قلناها ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان قد يدخل في الذكر وصدره ضيق فيظل يذكر ويسبح حتى تتنزل عليه السكينة ويطرد الشيطان فيتسع صدره وينشرح. لأنه يعني بقدر ما يذكر رب سبحانه وتعالى. وذلك علاش النبي صلى الله عليه وسلم شوفت الوصايا النبوية الذهبية ما يزال لسانك شنو
0: رطبا
1: رطبا بذكر الله. كما رطبت لسانك بذكر الله كلما انعكس ذلك إيجابا على صفاء القلب وشرح الصدر. لذلك هي دائرة كبيرة برشا. دائرة من جهة شرح الصدر يؤدي إلى ذكر الله سبحانه وتعالى بقلب طاهر بقلب حاضر بقلب خالي من الأكثار خالي من الأحقاد خالي من الغل. وكذلك الذكر يساهم في أن الإنسان يشرح صدر الإنسان في كثرة الذكر. هذه كثرة الذكر هذه كثيرا كذلك في شرح الصدر. وثم ملمح آخر أنا التقطته من الآية ذيك الطاها ذيك علاش كل ما نقرأ القرآن الكريم ونتدبره وكأننا نقرأ الآية لأول مرة ونحن نحفظها منذ عقود. سبحان الله عندما قال سيدنا موسى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي. شرح الصدر الذي طلبه سيدنا موسى بعدش قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. بعدش بين الغاية هو كين وسبحك كثيرا. أما بعد الشرح الصدر بعد شرح الصدر ماذا طلب سيدنا موسى؟ طلب أن يجدد له أزره. شنو العلاقة هذه بالغاية كين وسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا؟ هي إشراك أخيه هارون في أمره وجعل الذكر معناها يحيلنا إلى مسألة مهمة جدا. هي مسألة أصبحت فقهية أصلا قضية الذكر الجماعي.
0: الجماعي نعم.
1: كيفاش الذكر الجماعي البعض قاعدين يبدعوا فيه كما يبدعوا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا وقد ظهر لي أن هذه الآية هي من الآيات البينات التي تنتصب دليلا على مش جواز بركة الذكر الجماعي على استحباب الذكر الجماعي. لأنه قالوا أشركوا في أمري كي نسبحك كثيرا. لذلك لهذا الاشتراك الصالح هو منبح تربوي في غاية الروعة والدقة البلاغية. موسى عليه السلام نبي الله موسى لن يطلب هارون ليعاونه في أمر الدنيا بل حدد الهدف الأسفل يوضع كي نسبحك كثيرا
0: ونشكرك
1: كثيرا. وهذا يؤسس للقاعدة يؤسس لقاعدة ما يسمى بالبيئة الإيمانية الحاضنة. الإنسان ضعيف بنفسه لكن قوي بإخوانه. لذلك على شأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن بأخيه الاجتماع على الطاعة والذكر يشحذ الهمم ويدفع الفطور. والله الإنسان ما يجبش يقرأ القرآن وحده، طب حتى قراءة يقرأ وحده، وجه يقرأ وحده ويأتيه الشيطان ويولي يتساوي ويولي يهبط عليه النوم ويحل في عيني بسيط، وذي مشاهدة معاينة عند الناس كل ذي. بينما الإنسان يجتمع حتى مع أخوه ولا مع أخته ولا مع أخوه ولا مع أم على ذكر الله سبحانه وتعالى، من شأنه أن يطرد الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. لذلك الإنسان الشيطان ما يستفرد كيف بالإنسان اللي يبدأ وحده. هذا كان عشان النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا وندبنا إلى الصحبة الصحبة الصحبة الصحبة الصحبة حتى القرآن الكريم. وصر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، دعوة إلى الصحبة الصالحة، لأن الصحبة من شأنها أن تشجع الإنسان خاصة خاصة على الذكر. الذكر يشحذ الهمم ويدفع الفتور ويقطع الطريق على الشيطان الذي كما قلنا ينفرد بالواحد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. حتى في قوله تعالى كما قلت: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، تأكيد صريح على أن شرح الصدر والثبات على الذكر يحتاج إلى شد الأزر من صحبة صالحة. نتواصل بالحق
0: تواصل
1: بالصبر ونسبح الله كثيرا. وقلنا أنه ثم آية أخرى كذلك أكدت لنا أن ذكر الله سبحانه وتعالى وكثرة الذكر تشرح الصدر كذلك، هي قوله تعالى في سورة الأنفال: والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت قلوبهم هذا الوجل رأوا ديما نحب بينه، رأوا موش خوف، ليس الخوف الذي يطرده، ليس الخوف الطارد للذكر، لا لا لا بالعكس، هذا الوجل هو تعظيم وإجلال تعظيم وإجلال تشرح الصدر لقبول أمر الله والوقوف عند حدوده، والذي يصدر بعد ذلك الطمأنينة الكاملة. هذه حبينا نعبو جولة هكا صغيرة عشان تبينوا العلاقة بين الذكر وبين شرح الصدر. الإنسان مش يسأل ربي: يا ربي شرح لي صدري. شفتوا سيدنا موسى كيفاش بين الغاية بين الغاية، علاش ربي يشرح لي صدري؟ علاش؟ خطر الإنسان في بعض الأحيان تأتيه بعض الأقدار راهو، تأتيه بعض المنغصات تخلي قلبه ماهوش مطمئن، تخلي قلبه ديما خايف، سواء كان خايف من أمر آت أو حتى حزين على أمر فات. فالإنسان ديما معرض له المنغصات في حياة الدنيا. لذلك سؤال أن نسأل ربنا بأن نشرح صدورنا، لذلك علينا أن نتخذ الأسباب، أن نستعين بالأسباب، وأن نتخذ أسباب شرح الصدر اللي هو ذكر الله سبحانه وتعالى. علينا أن، وخاصة نحن في أعقاب الأيام المعدودات، إحنا مرينا بالأيام المعدودات هذه الجميلة اللي ربي سبحانه وتعالى أراد أن يمدد لنا في حتى في المهلة بتاع الذكر. وكنا نجمنا معناها كان نجم الشرع بتاعنا يكتفي بالأيام العشر من ذي الحجة أو ينتهي الذكر، لكن أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبقينا تحت ضغط العبادة. فجاء بهذه الأيام المعدودات، أيام التشريق الثلاثة، 11 والثاني عشر والثالث عشر، باش يزيد يمدلنا في المدة بتاع الذكر، حتى علاش نستنيرة، حتى نتعود، حتى يولي الذكر سجية فينا مش بالمناسبات بركة. مطالبين نذكر ربي سبحانه وتعالى على كل أحياننا. علاش؟ أن حربنا مع شكون احنا؟
0: الشيطان.
1: على الشيطان، والشيطان يحب هو. لا يريد من الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا ذكر الله خنف، الشيطان خنف. الشيطان يخنف. وإذا لم يذكر الله الشيطان شنو؟ الفرق بين أن يخنف الشيطان أو أن يوسوس فرق كبير جدا. ولذلك الإنسان مطالب بذكر الله سبحانه وتعالى، مطالب بذكر الله باش يكون في معية الله، وهذا ما سنراه بحول الله في الحصة القادمة إن شاء الله. علاقة الذكر بالمعية التي ذكرها النبي في ذلك الحديث القدس الجميل وأذا معه إذا ذكرني فإذا ذكر في نفسه ذكرته في نفسه. هذا سنتبينه إن شاء الله إن كنا من الأحياء طبعا سنتبينه في القصة القادمة إن شاء الله بين فكر داش بالمعية المعية العرب مطالبون بذكر الله بالإفاضة في الذكر علاش لكي يكون الله معنا أنا في ذمة الله في معية الله ومن كان في ذمة الله لا يخشى درك ولا يخشى شيئا بإذن الله ويكون أصلا محصن لأن ذكر الله هو الحصن الحصين ذكر الله هو الحصن الحصين وذكر الله أول ما نذكره نذكره باش بأسمائه الحسنى لذلك أول في أول حصة بتاعنا هذه بتاع اليوم قدمنا وذكرنا اسم الله القدوس اللي هو أقرب اسم من شرح الصدري الذي يشرح الصدور أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهرنا قلوبنا
0: آمين يا رب آمين.
1: وأن يعيننا على ذكره وشكره
0: وحسن عبادته
1: آمين. إن شاء الله نعود ونقول إن شاء الله عيد مبارك وإن شاء الله يزيد علينا العيد هذايا بالأمن والأمان والسلامة والسلام
0: يا رب آمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا هشام الصدقاوي كعادتكم أسعدتم قلوبنا، ربي يسعد قلبك إن شاء الله وقلوب السادة المستمعين أجمعين. بارك الله فيكم جميعا. تحيات لطيف الفرشيشي في الإخراج الفني، كلماتك في الإخراج الرقمي والتنسيق العام الحسن، كانت معكم عايدة بالي منذ السابعة الآن التاسعة. نختم، خليكم في متابعة طيبة لبقية برامجنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب أسقيك وأنت رب العالمين.

الوجود بريشة الفنان ولمسة الخلود، وقلت كن فكان هذا المدى الممدود. يمجد الديان نبع الهدى والوجود.

في بسمة الصباح على الربا الخضر، والبلبل الصداح بنايه السحر يشارك الأدواح مراسم الفجر، تسبح الأرواح بالحمد والشكر.

أدعوك يا ربي يا واسع الرحب يا مالئا قلبي بالنور والحب في روعة المساء والليل إذ يسري تفتح السماء خزائن الخير وينبع الصفاء من حيث لا أدري وتخشع الأرجاء لصاحب الأمر.

أدعوك يا ربي، يا واسع الرحب، يا مالئا قلبي بالنور والحب. الحسن والضياء سران من ذاتك، والقبة الزرقاء تزهو براياتك، والفلك فوق الماء تجري لغاياتك، والأنجم الزهراء من بعض آياتك.

أدعوك يا ربي يا واسع الرحب، يا مالئا قلبي بالنور والحب.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا بربي شنية حياته هذه، باش ما تمتعش شنية حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا، تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البصر.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.

0: بركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقاد السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 502 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 22 إلى الآية 28 من سورة الأنفال. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم الماجدي،
3: ياسين الماجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون.
4: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون.
1: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم.
4: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم.
1: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
4: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
1: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
4: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
1: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
4: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
1: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
4: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.

0: شديد العقاب.
1: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
0: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.

0: الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.
1: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.
0: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.
1: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.
1: أحسنت، بارك الله فيك، تفضل ياسين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت 26 من شرح المنظومة المقدمة في قول الناظم في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل. صفة التكرير أشار إليها المصنف بقوله والراء وبتكرير جعل. جعل أي وصف، ومعناه جعلت الراء مصاحبة لصفة التكرير، ويقال أيضا التكرار. وحذر علماء التجويد من المبالغة في إظهار هذه الصفة في الراء خاصة إذا كانت مشددة، لكن يجب عدم المبالغة في إخفائها. قال ابن الجزري رحمه الله وقد يبالغ قوم في إخفاء تكريرها مشددة فيؤتى بها محصرمة شبيهة بالطاء، وذلك خطأ لا يجوز. هذا ما نبه منه الإمام ابن الجزري رحمه الله. مستمعين الأوفياء، نعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم

تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.

0: قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون.
1: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون.
0: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم.
1: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم.
0: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
1: ولو أسمعهم لتولوا

0: يحييكم.
1: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
0: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
1: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
0: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
1: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.

0: شديد العقاب.
1: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
0: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.

0: أهلكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.
1: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي في حصة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: إذاعة الزيتونة.

فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه الإمامان البخاري ومسلم.
0: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إشهار.
2: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحققه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
4: الزيتونة للقرآن الكريم،
3: من القلب.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
0: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان
2: من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين الكرام أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا البرنامج الذي تبث إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم كل يوم أحد بالشراكة مع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم. بعدما زرنا عديد من الولايات وزرنا كذلك عديد من الفروع الجهوية والمحلية، اليوم نعود مرة أخرى ونزور ولاية تونس بالتحديد الفرع الجهوي. وخلينا مع بعضنا نمشي واليوم نزور الفرع المحلي بضفاف البحيرة، فرع الهدى التابع للفرع الجهوي بولاية تونس التابع للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. أول مرة باش نبدأ بتلاوة قرآنية في هذا البرنامج. نستفتح بهذه التلاوة القرآنية مع فضيلة الشيخ مروان العكري، فليتفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون

الآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين

0: لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. شكرا شيخ مروان، بارك الله فيك. خليني نقدم لكم أنا قبل كل شيء شيخ مروان، نعطيكم نبذة على الشيخ مروان العكري وبعدين تو هو يقدم نفسه. الشيخ مروان هو غني عن التعريف، وانتم شفتوه في مسابقة نجوم الترتيل، كان أنا ذلك في هذا البرنامج محكم من تابع لبرنامج نجوم الترتيل منذ سنوات تتعدى في أحد القنوات. هذا البرنامج هو قدمناه وقتها تابع لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، لكن اليوم إن شاء الله الشيخ مروان باش نقدموه إن شاء الله كشيخ ومشرف على التحفيظ في الفرع المحلي الهدى بضفاف البحيرة. كذلك هو اليوم باش يقدم نفسه باش يعرف لنا هذه المدرسة في أو هذا الفرع في مكان رئيس الفرع. خلينا مع بعضنا نرحب بالأستاذ الشيخ مروان العكري. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وربي يبارك فيكم جميعا، إن شاء الله ربي ينفع بكم وربي يجعلكم دائما ناشرين لكتاب الله سبحانه وتعالى.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. شكون هو مروان العكري؟ قبل ما نبدا معك في الحوار ونتحدث على المدرسه والبرامج تاع هذا الفرع، خلينا نعرفوا مروان العكري شكون.
2: اخوك مروان العكري محافظ قران كريم ومجاز بالروايه قالون وورش،
1: نعم،
2: وحفظ كذلك، وطالب في القراءات العشر
1: ما شاء الله،
2: وكرمنا ربي بالاشراف على المدرسه القرانيه الهدى بضفاف البحيره 2.
1: نعم،
2: وإن شاء الله ربي وفقنا واستعملنا إن شاء الله.
1: أمين. أنت التلاوة قريتها بروايتي؟
2: قريتها نعم، برواية ورش
1: إمام ورش
2: النافع المدني. نحن نقرأ مشهورة رواية قالون في بلادنا، لكن حتى رواية ورش
1: نعم
2: كانت مشهورة خاصة في الجنوب التونسي.
1: نعم،
2: كانوا يقرؤون برواية ورش، وهي رواية جميلة.
1: نعم،
2: ويعني فيها رونق وفيها روح وفيها حس وفيها اللهجة التونسية متاعنا.
1: نعم أكيد.
2: الذيب.
1: أنا تمتعت بالرواية.
2: نعم.
1: الآيات اللي قريتها ما شاء الله.
2: من إبداع اللهجة التونسية متاعنا أنها جمعت بين القراءات القرآنية الكل.
1: ما شاء الله.
2: يعني سبحان الله، اللهجة التونسية تأخذ من كل رواية ومن كل حاجة.
1: نعم.
2: أصل من أصول الروايات.
1: سي مروان.
2: سيدي.
1: أنت أصيل وليت نابل على ما أظن.
2: لا، أنا نسكن في رواية نابل وننشط في رواية نابل.
1: نعم.
2: لكن توا ننشط في البحيرة 2.
1: نعم.
2: لكن أصلي أنا من الشمال الغربي، سيرة باجة
1: ونحن
2: قبائل رحل الدريد.
1: نعم. معلومة جديدة أول مرة
2: لكن
1: أصيل وليت
2: أنا نابل. كرمنا ربي ومشينا نسكن في نابل
1: الحمد لله،
2: أرتاح شوية.
1: تحية لكل أهلنا في نابل.
2: نعم، تحية. وأنا كذلك
1: مدينة
2: القرآن.
1: نعم. مدينة القرآن. نعم
2: كذلك ننشط. نعم ننشط في كمدرس يعني في ولاية نابل الحمد لله، ولله الفضل والمنة، ربي وفقنا إن شاء الله.
1: أمين. أزور الشمال، تنشر في الشمال.
2: نعم نعم
1: زيارات.
2: نعم، أنا نشرف على التدريس في، كنت مشرف على تبرقة وعندي في سليانة وندرس
1: ما شاء الله
2: إلى الآن الحمد لله من فضل ربي سبحانه وتعالى. ندرس في سليانة، ندرس في نبزة، ندرس في الفحص، ندرس في زغوان.
1: ما شاء الله.
2: كل لهم نهار واحد يوم في الأسبوع.
1: نعم،
2: والحمد لله ولله الفضل والمنة، يا رب يستخدمنا إن شاء الله.
1: استخدمنا بالتوفيق.
2: أمين يا رب.
1: اليوم سي مروان باش نأخذك أنت تعوض رئيس.
2: نعم.
1: هذا الفرع هو حقيقة فرع جميل، المكان جميل.
2: نعم.
1: المركز جميل.
2: نعم.
1: إن شاء الله يا رب اليوم نكتشف محتوى المركز يكون أجمل من المركز
2: إن شاء الله بإذن الله بتباع إلى إن شاء الله، ربي يوفقنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي. نبدأ معك إن شاء الله، متى تأسس هذا الفرع؟
2: هذا تأسس هذا الفرع 11 ماي 2024، يعني قريبا نحتفل مش نقوله نحن 11 ماي بدينا في النشاط.
1: نعم.
2: يعني التأسيس هو بداية النشاط.
1: نعم.
2: ف 11 ماي 2026 إن شاء الله نغلقوا عامين، يعني قريبا. أنتم جيتوا في ذكرى المولد الثاني.
1: مولد الثاني
2: هي الفرح دش ما ان شاء الله
1: تحتفلوا بي اكيد
2: مش نحتفلوا سنه اخر عام عملنا احتفلنا عملنا احتفال عملناه
1: نعم
2: وسنه مش نعملوا نجمع بين الاحتفال وبين حفله اختتام السنه الدراسيه
1: وانا مستدعي ولا
2: طبعا انت على روسنا
1: نورنا بارك لك شكرا بارك الله فيك بهي تاسس قلت 2024 نجم تذكري الهيئه التي تسير في هذا الفرح
2: نعم, نعم. الرئيس السيد منذر بن عياد
1: نعم
2: نائب الرئيس شيخنا وحبيبنا الشيخ رفيق مرابط اللي هو بعد رب سبحانه وتعالى له فضل كبير في سير عمل هذا الصرح
1: تحية للشيخ رفيق هو كذا
2: تعذر عليه هو الأصل كان يجي هو لكن تعذر عليه فنوجه له التحية
1: تحية
2: فيه إن شاء الله في ميزان حسناته اللي قاعد يعمل فيه
1: نعم
2: هو قائدنا بكل يعني بكل فخر واعتزاز
1: نعم هو إمام خطيب
2: نعم
1: هو لذلك وحافظ لكتاب الله
2: كتاب الله
1: وحفظ كتاب الله مع الجيل الذهبي
2: نعم, نعم.
1: نعم جيل ما شاء الله
2: جيل الصغيرات وحفظ في الجنوب في جابس
1: ما شاء الله
2: نعم هو أصيل ولاية الجنوب
1: نعم
2: ودائما ناشط في القرآن يا ربي يبارك فيه
1: ربي يبارك تحية لي من
2: نعم نجوله تحية ربي جزيلنا كل خير إن شاء الله
1: بيثبته مش يكمل المسيرة
2: نعم
1: هذا الفرع وفي نعم. مسيرة كلنا نحن كل قاعدين نسيره في مجال القرآن الكريم نعم, نعم. وبعدها
2: خدمة الفرع هي خدمة فريق كامل
1: نعم.
2: متكامل
1: أكيد ما نجمش واحد يخدم واحد
2: ما نجمش واحد يخدم نعم. واحد ونحن فريق مسمير وإحنا فريق نجاح مدرسة الهدى فإن شاء الله نحن كل من الناجحين ربي يعاوننا يعني
1: بالثبات والتوفيق
2: نعم نعم
1: نعم
2: يد الله مع الجماعة
1: نعم نواصل الهيئة نعم
2: سي الحبيب الجريدي كاتب عام
1: نعم
2: سي العادل الجبالي نائب كاتب العام سي محمد أيمن الحاجي أمين المال سي رشيد تمر نائب أمين المال
1: تحية للناس الكل
2: سي رشيد معكم كاينو
1: نعم عنده برامج سي رشيد
2: نعم.
1: في يوم من الأيام كان هو مدير إذاعة الزيتونة كذلك
2: ما شاء الله
1: سي رشيد تمر
2: تبارك
1: تحية ليه نعم
2: تحية للمجهول وتحية
1: نعم
2: ونذكر سيدة سي الباجي بن غربان ربي يبارك فيه
1: تحية ليهم الكل نعم
2: نعم وسي ماهر بن عياد وسي ماهر ماجد وسي فتحي الرمشاني
1: نعم
2: كلهم ربي يبارك فيهم وربي يجازيهم كل خير إن شاء الله
1: إن شاء الله ربي يجعلهم خدام لكتاب
2: نعم هم ناشطين وربي يبارك فيهم
1: تحية لهم الكل نحن دائما شيخ نذكر الناس اللي يسيروا في الفروع
2: طبعا
1: لأن ربي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه
2: وما راوهمش
1: نعم صحيح
2: متراشنا
1: هذا بدينا نسميه معنا جنود الخفاء
2: نعم.
1: ونقول لهم ثم فروع تخدم نحن في الفروع هذه يروا ناس يحفظوا في القرآن يروا ناس يسيروا لكن ثم جنود خفاء من تالي يدزوا يدعموا ذوكم نعم. نعم. لو الفضل يرجع ربي سبحانه وتعالى هما سبب باش هذه الفروح تنجح
2: نعم.
1: طبعا الناس ما تريهمش ما تسمعش بهم بكل لكن هما يخدموا في خدمة جبارة يا شيخ
2: الحمد لله
1: كثير من الفروع نعم هذه الهيئة اللي هي تسير في هذا الفرع
2: نعم نعم
1: تقريبا الفرع الناشطين أو الدارسين في هذا الفرع تقريبا قداه في عموما نساء رجال ذكور
2: تقريبا في 700 تقريبا
1: ما شاء الله تقريباً.
2: ما شاء الله الحمد لله الحمد لله نحن سعينا أنه الناس نحب الناس في كتاب الله سبحانه وتعالى وكما أنت قلت البنية فنحن نحب يكون المنظر جميل
1: نعم.
2: الرائحة طيبة
1: نعم.
2: التلميذ القراحته هو يقرأ
1: نعم.
2: فهذا نسعى ونحن أنه الحواس الخمسة هذا من الكل حاولنا أن نخدم عليهم في المدرسة القرآنية نعم. باش نحبوا الناس في كتاب الله
1: نعم. باش كل إنسان يدخل لهذا الفرع ما عنده حتى سبب الأسباب تاع الحفظ كلهم توفرة
2: نعم ولي متعلق بالمدرسة زي. ولي عنده تعلق عاطفي بالمدرسة
1: أكيد.
2: أو اسألهم توا جماعة كل قلهم عندكم تعلق بالمدرسة ولا
1: أكيد إذا هو الإنسان إذا ما يكونش عنده تعلق عاطفي بالعمل نعم. اللي يقوم به ما عملنا شيء
2: فأنا نحن نخدمه
1: نعم.
2: نخدمه عليهم عندنا أربعة كاتراكس سامحني في القيت
1: نعم. نعم أربعة أشياء نعم
2: أربعة أشياء نخدمه عليهم
1: حاجات أساسية
2: أول حاجة التحصيل العلمي
1: نعم
2: الطالب كيجي يزمو يستفيد
1: نعم
2: ويزمو يحفظ
1: نعم
2: ويزمو ياخذ معلومة جديدة ويزمو كيما مش كيما دخل كيما خرج
1: نعم
2: كيما كي يدخل يخرج معلومة
1: نعم
2: والتحصيل الإيماني كذلك
1: نعم
2: لابد أن الصغير وقال الكبير يكون عنده نفحة إيمانية نعم. ويخرج باستفادة
1: نعم
2: كذلك التعلق العاطفي
1: نعم
2: يحب المدرسة
1: نعم
2: ويؤثر ذلك على سلوكه
1: نعم.
2: أنا تعمدت أن نقرأ إن هذا القرآن
1: نعم.
2: يهدي للتي هي أقوى
1: نعم
2: فكلنا ذو اعوجاج فالقرآن سيقوم سلوكنا ويقوم أعمالنا ويقوم أفعالنا ويقوم أقوالنا ويقوم كذلك نيتنا
1: نعم بشيخ
2: سيدي نعم.
1: أنا باش نسألك سؤال مهم وإن شاء الله نتمنى أنت اليوم تكسر الحاجز اللي يكون في فرع نلقاه الحاجز
2: يا ربي تستر
1: إن شاء الله هذا الفرع اليوم يكون استثنائي في السؤال اللي باش نسأله
2: إن شاء الله
1: أنت قلت لي هناك 700 ناشط يدرسون في هذا
2: نعم
1: الفرح
2: نعم بين أطفال
1: ونساء ورجال
2: نعم
1: باهي نجمش تحدد لي تقريبا كل عدد قديه النساء قديه الرجال قديه والصغيرات قديه تقريبا؟
2: عندنا تقريبا 200 صغير،
1: نعم
2: 300 امراه و200 راجل تقريبا، هذا هو الحمد لله.
1: هذا العدد متاكد اللي ثم هناك 200 راجل؟
2: نعم متاكد، نعم ما شاء الله
1: هناك 200 راجل يدرسوا.
2: نعم موجودين، يعني 200 راجل موجودين بين الصغار وبين الصغار والكبار موجودين. نعم نعم
1: انت لهنا تسمى نجحتوا في نعم. العمليه تعرفش على سألتك السؤال.
2: نحن نزيدك معلومه اخرى، على نعم. اول ما بدينا
1: نعم.
2: كانت عندنا نسبه الذكور اقل من نسبه الاناث.
1: سبحان
2: على اول ما بدينا
1: نعم.
2: وبعد بالطبيعه ديما الكفه تميل لامهاتنا ونسانا واخواتنا، ديما الكفه تميل لهم.
1: لاول مره انا نلقى جواب
2: لا الحمد لله
1: في هذا السؤال.
2: ها هو الدليل، هاك شوف قداش عندك ما شاء الله.
1: نعم دائما شوف. في كل فروع نمشي نلقى النسبه الاولى هي الصغار، ونلقى النسبة الثانية نلقى النساء، الرجال نلقى عشرة تاع النساء في كل فروع.
2: نحن نسبة الحمد لله وبعد يجي الذكور.
1: لا ما الحمد لله ما تقولي 200 رجل يقرأ نعم في هذا السنة نعم. تحية للرجال اللي يقرأوا كل نعم في هذا الفرع نعم. ربي يوفقهم وربي يثبتهم.
2: أمين يا ربي، ربي يثبت. ما تشوف الحضور فيه ما شاء الله
1: ما شاء الله.
2: أو القسمة ذي فيه رجال أكثر من نساء. قدامك ثلاثة رجال.
1: تحية لهم كل تنجيم.
2: ربي يبارك فيك.
1: والمواد اللي درسوا فيها في هذا الفرع تقتصر كان على تحفيظ القرآن الكريم وحكم القرآن، ولا هناك حاجة أخرى مش التفسير والسيرة إلى غير ذلك؟
2: نحن الهدف متاعنا الأول هو تحفيظ القرآن.
1: نعم
2: وطالب القرآن لا يكفي أنه يتعلم القرآن،
1: أكيد
2: يجب يتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يجب يتعلم تفسير القرآن، يتعلم تدبر القرآن، يعني كل الدروس اللي عندنا تتمحور حول القرآن.
1: نعم
2: نعمل دورات في علم التجويد،
1: نعم
2: نعمل دورات في مثلا عملنا في رمضان دورة في الأربعون القرآنية لمعروف نعم. هذا الكتاب اللي فيه فضل أحاديث القرآن الكريم.
1: نعم
2: حاولوا ديما أن الطالب لا يكفي أنه يتعلم حروفا ويتعلم أحكاما، بل نرى أثر القرآن فيه وفضل القرآن عليه، وهذا هو.
1: نعم وعندك مواد أخرى؟
2: نعم
1: مثلا
2: السيرة.
1: نعم
2: الشيخ سفيان بن صالح ربي يبارك فيه.
1: نعم
2: عن تدبر القرآن، عن تفسير القرآن مع الشيخ مراد العمدوني.
1: نعم
2: هني يعني التعريف عندكم الشيخ مراد.
1: تحية الشيخ مراد.
2: تحية الشيخ مراد.
1: نعم وكذلك عنده برامج في ذات.
2: نعم
1: نعم
2: عن المشايخ ما شاء الله، يعني شيوختنا ما شاء الله عليهم، يعني
1: نعم
2: من خيرة مشايخ تونس عنا.
1: نعم
2: بهذا المكان.
1: نعم
2: هذا من فضل الله علينا
1: سبحانه وتعالى. نعم 700 طالب يدرسوا في هذا الفرع تقريبا، قد ايش شيخ يشرفوا عليه؟
2: تقريبا 23 24 شيخ
1: ما شاء الله.
2: نعم الحمد لله.
1: والمشايخ ضم الكل متكونين؟
2: نعم متكونين، نحن تقريبا المشايخ اللي جبناهم كل متكونين حاضرين.
1: نعم.
2: ونسعى ان نكونوا.
1: نعم تعملوا في درس في دورة التكوين للمشايخ اللي يقريوا سواء نساء ولا رجال؟
2: نكون التدخل متاع المشرف يعني في كل حالة وحالتها، لكن نعم. عنا إن شاء الله في البرنامج نعمل دورات تكوينية. الأسبوع الفات بركة مشينا زرنا مدرسة وقعدنا نحكي معاهم على مسألة إمكانية التكوين البيداغوجي
1: للأسلام. نعم فعلا
2: اللي هو
1: نعم.
2: من شأنه أنه بشي
1: خاصة مع الصغيرات
2: يطلع بمستوى. نعم
1: خاصة مع الصغيرات هو عمر حساس برشا الشيخ،
2: مش اللي يجي يقري صغير.
1: صحيح لازم الإنسان متكون بيداغوجيا.
2: نعم
1: باش يعرف كيفاش يأخذ صغير وكيفاش يمرر له معلومة.
2: طبعا طبعا والحمد لله سعينا أنه حتى الأساتذة متاعنا متكونين بيداغوجيا ولله الفضل والمنة. إن شاء الله تكتشف
1: إن شاء الله. أنا ما أظن كذلك عندكم برنامج في تعليم الخط العربي.
2: نعم نحن نحب التلميذ متاعنا.
1: نعم
2: وليداتنا الصغيرات نحبهم كيجيوا للمدرسة ونحبوا نحبهم في القرآن.
1: نعم
2: والقرآن هو وحده كافي، لكن نعملوا مواد موازية نعلمهم الخط العربي.
1: نعم حلو برشا
2: يتعلم يكتب. نعم نعم يبدأ يتعلم يكتب ويتعلم يكتب حتى في لغات أخرى، لأنه نعم. لما يحسن الكتابة في اللغة العربية ويحسن إمساك القلم ويحسن التعامل مع القلم ويحسن التعامل مع الريشة وكذا باش تحسن الكتابة متاعه، ويكون متأكد في اللغة العربية وفي بقية اللغات.
1: نعم
2: والحمد لله عاملين شوط طيب ما شاء الله
1: ما شاء الله.
2: الصغيرات وعنا شكون يكتب كلمة كاملة بالخط العربي بالخط النسخي.
1: نعم
2: يعني الحمد لله.
1: نعم
2: فضل ربي سبحانه وتعالى.
1: وبرنامج التدريس كامل الأسبوع ولا ثم نهارات؟
2: هذا من فضل الله علينا زاد سبحانه وتعالى أنه تقريبا كامل الأسبوع.
1: نعم
2: ندرسه عنا دروس صباحية، عنا برنامج الختمة القرآنية.
1: نعم
2: كل شهر نختم القرآن
1: إن شاء الله
2: حصتين في الأسبوع، نقرأ 5 أحزاب تقريبا، ثم يمكن نزيدوا حصة آخر شهر باش نختم القرآن.
1: نعم
2: باش يتعود طالب القرآن على تلاوة كتاب الله تعالى ويعرف ألفاظ القرآن ويتعلم يقرأ القرآن ولسانه ياخو.
1: نعم.
2: لأنه لسان يزمه دربة بشيخه على قراءة القرآن.
1: نعم.
2: هذه عندنا الختمة القرآنية نعملها. نعم. يومي الأربعاء والخميس الصباح.
1: نعم.
2: أنت قلت لي الدروس كامل اليوم عندنا دروس كذلك بين نص نهار ونص وماضي ساعتين بحكم أنه نحن في منطقة يعني كلها ما شاء الله.
1: نعم.
2: كلها إدارات وكذا.
1: نعم.
2: فيقول لك الناس اللي تحب كلام ربي يخلي الفطور متاعه البوز متاعه ويجي. نعم. يقرأ قرآن.
1: سبحان الله.
2: وعندنا الشباب هذوما ما شاء الله عليهم ونحييهم وديما نذكرهم بخير واول مره هاني باش نذكرهم بخير ربي يبارك.
1: نعم.
2: فيهم وربي.
1: نعم.
2: يجزيهم كل خير
1: ديما نذكرهم بخير
2: والله ربي يبارك فيهم.
1: نعم.
2: ديما نقول لهم القسم هذا ناجح وربي يبارك فيهم ويحبوا كلام ربي ان شاء الله ربي يثبتهم.
1: نعم.
2: يجيوا بعد العمل نتاعهم باش يقرا
1: سبحان الله. خليني نقول لك شيخ مصداق الكلام نتاعك انت باش نذكرك بشيخ يكون زميلك ممكن نصل صديقك ومن اعز المشايخ اصدقائك شيخ اسامة الوفي.
2: نعم.
1: هو صديقك
2: أبو برشا شيخ حسين ربي يبارك فيه وجه له تحية
1: رجل
2: ناشط في سيانة ربي يبارك فيه
1: ورجل العلم ما شاء الله.
2: نعم.
1: ورجل متواضع.
2: نعم.
1: يقول لي كيفاش حفظ القرآن يقول لي كنت نخدم في الشرقية حاجة كيما هكا وإلا نقرأ يقول لي السويعة راحة الناس يمشيوا ويفطروا ويمشيوا أنا يقول لي نمشي للمسجد.
2: نعم.
1: نصلي الظهر ونحفظ صفحة غادي يقول لي 30 حزب كملتها وأنا غادي
2: شفت الدوام ينقب الرخام
1: سبحان الله.
2: نعم.
1: معناها
2: نعم.
1: معناها ساعات نحن نستهزو بطريف وقت
2: لا لا
1: لكن هو الوقت هذاك هو كله خير
2: تعرفش الخير وين ساعات يجيك مخر شويه وتلقاه يبدا.
1: نعم.
2: حارس المهم يحضر الحصه القرانيه وعنده تعلق بكتاب الله سبحانه.
1: نعم.
2: وتعالى وراى اثر كتاب الله فيه.
1: نعم سبحان الله
2: فيولي شد صحيح.
1: نعم.
2: فهذا الشباب اللي يخلي لك 6:30 عاد يروح لدار ويرتاح ويقول.
1: نعم.
2: لك نهار كامل انا مخي مجوجم.
1: نعم.
2: وكذا ويجي يقرأ القرآن فهذه نعمة من ربي.
1: نعم.
2: سبحانه وتعالى
1: باي شيخ
2: أسيح.
1: الهيلمان تاع المركز هذا مركز ما شاء الله مركز حلو برشا بالحق مركز بأتم المعنى فرع بأتم ما تحمله الكلمة من معنى إن شاء الله الناس يسمعوا فينا كل يزوروا هذا الفرع.
2: نعم.
1: ويشوفوا يطلعوا هذا الفرع.
2: نعم.
1: جيب زوجته وجيب بنته باش تقرأ لهوني. باي أنتم ما شاء الله فريق كان متجند قلتم أنتم تسموا في روحكم فريق النجاح باش تنجحوا هذا الفرع.
2: نعم.
1: باهي انتم توا عندكم يظهر لي عام قريب السنه باش تخدموا عام كامل سنه كامله ثم
2: عمين.
1: نتيجه فاعمين ثم نتيجه فرحانين بها
2: والله الحمد لله فرحانين ولله الفضل والمنه ثم ناس حفظت جزء عامه
1: ما شاء الله
2: ثم ناس تكمل السنه جزء الملك
1: ما شاء الله
2: وعندنا القسم هذا المتقدم اللي نحكي لك عليه اللي هو يشرف عليه الشيخ ايوب الركباوي نوجه له تحيه
1: ايوب نعم تحيه
2: ربي يبارك فيه هو غني عن التعريف كذلك.
1: نعم.
2: شيخنا وعنده خدمه في اذاعه الزيتونه من الناس.
1: نعم.
2: ربي يبارك فيه وربي يزيد به نفع
1: امين. نعم.
2: تقريبا قريب يسكروا 10 حساب
1: ما شاء الله
2: اللي نعم هكذا
1: نعم عند ربي.
2: نعم تقريبا.
1: نعم.
2: الهدف نتاعنا
1: وصلتوا له
2: 10 حساب
1: ما شاء الله ما شاء الله
2: ونعملوا لهم اختبارات اخرها ما شاء الله ويكون حفظ متين.
1: نعم.
2: والشيخ ايوب شاد صحيح في الجوده نتاع الحفظ يعني سعينا انه ربي سبحانه وتعالى نخرجوا حفظه وحمل كتاب الله قولا وفعلا
1: فعلا تعملوا مسابقات في هذا الفرع
2: ما نقول نزيد نكبروا شوي لازمنا
1: لازم تكبروا شوي 10 حزاب سموه
2: تو بدينا نكبروا يعني السنه باذن الله السنه الدراسيه القادمه يكون عندنا مسابقات
1: ان شاء الله
2: مسابقه محليه
1: اكيد
2: عندنا باش نلقاو عندنا شكون عنده 10 وعنده شكون زوز وشكون 4 وشكون 6 فهكذا نوعها ان شاء الله
1: انتم تو في حاله البناء
2: اوكي فيك حضروا واحد من اول المسابقه
1: اكيد انتم تو في حاله البناء.
2: نعم قاعدين نبني
1: قدمتوا في مستوى انتم راضيين عليه
2: ان شاء الله يا رب ان شاء الله نكونوا ان شاء الله نكونوا موفقين بتبيع الكمال واللام فماش حاجه.
1: نعم. وعندك مش برامج تاع تطوير ما زلت موصلتوهاش تطمحوا انكم توصلوها في هذا الفرع؟
2: والله نطمحوا انه ندخلوا مثلا شعبه القراءات
1: ما شاء الله
2: شعبه القراءات نحن نحبوا كي ندخلوا شعبه القراءات نحبوا نقريوا التلامذة نتاعنا
1: اكيد
2: نحب وليداتنا هم اللي يزيدوا يستفيدوا.
1: نعم.
2: من هذا العلم.
1: نعم.
2: مش نزيدوا نعملوا دورات ان شاء الله في الصيف.
1: نعم.
2: عنا ان شاء الله دوله في شرح الجزريه ان شاء الله باذن الله وعونه ان شاء الله.
1: نعم.
2: نشرف عليها شيخنا بلال بن محمود ان شاء الله.
1: نعم.
2: وعنده برنامج تعهد القران كذلك.
1: نعم.
2: في اذاعه الزيتونه فعنا برامج ان شاء الله ناويين ان نزيد نطور من مستوى الدروس ومن مستوى العلمي يعني وربي يوفقنا ان شاء الله.
1: شكرا الشيخ مروان العكري المشرف على التحفيظ في هذا الفرع. عندكش ملاحظه تحب تقولها في اخر هذا اللقاء معك بل ما نمر للمشايخ اللي درسوا؟
2: والله نحب نشجع الحاضرين ونقول لهم انتم على الطريق الصحيح.
1: نعم.
2: وان هذا القران يهدي للتي

0: لولا تيسير الله لك ولولا أن ربي سبحانه وتعالى توعد بحفظ هذا الكتاب، إن نحن نزلنا الذكرى
1: نعم
0: وإنا له لحافظون.
1: نعم، مصداق الكلام نتاعك شيخ، أنت عليك بالاجتهاد
0: نعم.
1: وعليك بتصفية النية، أحفظ القرآن للقرآن كما يقول الشيخ حسن الورغ الله يرحمه.
0: بالضبط،
1: أحفظ القرآن للقرآن
0: حتى ولو مكش فيها مرة
1: صحيح،
0: يفتح عليك ربي
1: رب. أنت توكل على ربي،
0: طب مشكون يبدأ يتسبب سامحني نعم. كلمة مهمة جدا يتسبب، قولك أنا مانيش قاعد نفهم ومانيش فاهم ونحب التفسير ونحب التدبر ونحب كذا، لا اقبل على كلام الله سبحانه وتعالى سيفتح عليك كما فتح
1: عليك.
0: على المفسرين.
1: نعم، أنا باش نعطيك عينة في فرع من ولاية منوبة على ما أظن، فرع جديدة ولا فرع دوار هيشر، سجلت مع مرأة أخت ربي يبارك لها وربي يشدها في صحتها، أمية لا تقرأ ولا تكتب، تعرفش تقرأ ولا تكتب، نلقاها حافظة كامل كتاب الله
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: قلت لها كيف جيت تحفظ القرآن؟ قالت لي نلقى صاحباتي هزوني معها، قالوا لي إجا أعمل تجربة، قالت لي جيت نجرب حصلت
0: فيهم برشا جاوا جربوا
1: حصلت، قالت لي لا تقرأ ولا تكتب، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، إن إحنا ربي أعطانا نعمة الكتابة ونعمة القراءة وأعطانا نعمة الوقت اللي ربي سبحانه وتعالى هذا باش يحاسبنا عليه. المرأة لا تقرأ ولا تكتب وجات بعد عامين، تقول بعد عامين تلقى روحها حافظة كامل كتاب الله،
0: الحمد لله
1: هذه مش أكبر نعمة عند ربي.
0: نعم،
1: هذه باش تكون شاهد علينا يوم القيامة.
0: صح صح صح،
1: لأن إحنا عندنا الوقت وعندنا القراءة وعندنا كل شيء.
0: عندنا فماش واحد ما عندوش وقت، مو ساعات الطلب يبدا ساعات يتسبب لك ولك ما عنديش وقت، نقول له قداش شد التليفون؟
1: نعم.
0: نص ساعة؟
1: نعم.
0: شد ربع ساعة واحفظ ربع ساعة آية وزوز وهكذا وربي
1: نعم تح.
0: والدوام ينقب الرخاء
1: أكيد. الشيخ مروان بارك الله فيك، مروان
0: وفيك بارك الله ربي يجزيك
1: خير. نعاود نرجع مرة أخرى لهذا الفرع،
0: نورونا وتشرفونا،
1: نلقاو 20 و30 حزب
0: إن شاء الله. نحن مازلنا ما حكيناش برشا على المدرسة، لكن
1: نعم.
0: لكون لذيق الوقت مثال
1: لذيق الوقت شيخ، باش ناخذ عينات ورسائل وعينات من هذا. تفضل تفضل.
0: فقط انا حبينا نسكون المدرسه نتاعنا هي مدرسه ذكيه.
1: نعم،
0: هاك تشوف انت عملت زياره كلهم الاقسام
1: ما شاء الله
0: مجهزين
1: ما شاء الله الحقيقه ما شاء الله.
0: نعم، وعن حتى السبوره الذكيه
1: ما شاء الله
0: ساعين نكونوا يعني مواكبين تو نحن في عصر الذكاء الاصطناعي
1: أكيد.
0: فنسعى ما استطعنا أن نكون مواكبين، أن الطالب كيجي يلقى روحه ويقرأ في حاجة قدامه للإكران والتفسير كذلك بالصبورة وهكذا.
1: كم صعبت المأمورية على الطالب ما خليتوش حتى سبب؟
0: بالضبط بالضبط،
1: يقول لك ما سبب ما خليش نحفظ.
0: بالضبط،
1: الأسباب كلها صعوبات كلها ذللتها.
0: نعم نعم،
1: باش وهيئتوا له كل الأسباب باش ينجم يحفظ القرآن. نعم، عاش قدام ربي ما عاش عنده سبب.
0: نعم، الحمد لله يحفظ القرآن، وحتى ولو ما يخدمش القرآن يكون متعلق بالقرآن.
1: نعم،
0: متعلق بحسة القرآن.
1: حتى ما يحفظ الشيخ وقت ما يفتح المصحف كي يبدأ يقرأ يعرف كيف الشيخ.
0: ما نقول لهم احفظوا مش تلقاهم باش تصليوا.
1: نعم،
0: صلي صلاة الفجر.
1: نعم،
0: راجل ما شاء الله عليك باك بلس ويت وباك بلس سيس وباك بلس كات وعندك شهيد ما شاء الله، وتلقاش باش تصلي صلاة الفجر تقد تصليها بالضحى
1: فعلا،
0: وربي قال إن قرآن الفجر كان مشهودا.
1: نعم،
0: أحفظ صفحة وزوز وثلاثة وتعلم أقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى.
1: نعم،
0: وتعلق بكتاب الله، لأنه تعلقك بكتاب الله سيكون لك بإذن الله فتح مع عند ربي، باش يفتح عليك ربي سبحانه
1: أكيد.
0: وتعالى
1: أكيد.
0: يكون عندك نصيب يومي من القرآن، ولو تحفظ آية ولو تحفظ آية، لكن تلك الآية سيكون لك أثر عليك في قلبك وفي روحك وفي وجدانك. ساعات واحد يجيب السيف حصة القرآن وما عينوش، لكن لما يكمل الحصة يقول والله شيخت الحمد لله كنت ما عينيش باش نجي هكا ولا. فالقرآن فيه خير كثير.
1: نعم، ولا ننسى القرآن
0: فيه الطاقة الإيجابية.
1: نعم،
0: حكيوا على الطاقة زادة، القرآن كله طاقة.
1: نعم،
0: إيجابية.
1: ولا ننسى أن الله سبحانه وتعالى قال ونكتب ما قدموا أثرهم.
0: نعم،
1: الشيخ مروان هو ولد باجة شال نابل خلى البصمة نتاعه في نابل،
0: يا ربي يسوي
1: بحيرة البصمة نتاعه ومشال سليانة كلها خلى بصمته في كثير من الفروع إن شاء الله تكون قدوة للشباب اللي
0: قاعدين
1: يتبعوا فينا في هذا البرنامج. شكرا الشيخ مروان المشرف على التحفيظ والتدريس في هذا الفرع، فرع الهدى بضفاف البحيرة التابع للرابطة الوطنية للقرآن الكريم التابع للفرع الجهوي بولاية تونس. شيخ توا يلزمنا نمشي ونمر باش نسمعوا بعض العينات اللي درسوا عندك من هنا.
0: نعم،
1: خلينا نمشي وخلينا نبدأ ماذا بينا نبدأ بنساء
0: أبي ما شاء الله أمهاتنا
1: أمهاتنا وفي
0: أخواتنا نمشي. الأستاذة خولة بن عمر هي أستاذة عنا في مدرسة الهدى القرآن الكريم مشرفة على التدريس، ربي يبارك فيها إن شاء الله وربي يجزيها عنا كل خير.
2: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، دعوة خيرة لرفع راية الخير.

0: راية القرآن الكريم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري.
0: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان
2: من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
3: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. خلينا نمشي مع بعضنا مع الأستاذة خولة بن عمر المشرفة على التدريس في هذا الفرع، فرع الهدى بذفاف البحيرة. السلام عليكم أستاذة.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا بك.
4: عايشك وبيك.
3: من هي خولة؟
4: خولة طالبة دخلت تسمع في الحفظ القديم متاحة في مدرسة الهدى على الشيخ مروان،
3: ما شاء الله.
4: فلقات روحها معلمة للأطفال في فرع الهدى،
3: ما شاء
4: يعني
3: الله.
4: أساق إلى القرآن سوقا.
3: سبحان الله،
4: الحمد لله.
3: تدرسي هذا الفرع؟
4: أي ندرس. هو بالأساس أنا بحكم تخصصي معناها كأخصائية نفسية واستشارية أسرية، كنت مركزة مع المراهقين، على الفئة.
3: نعم.
4: احنا منعرف الشيخ مروان ما قالكش عنا ثلاثة أقسام.
3: نعم.
4: شباب الهدى، فتيات الهدى،
3: ما شاء الله،
4: فتيان الهدى. يعني
3: الله.
4: مركزين على الفئة العمرية ما بين 13 ل 18 سنة.
3: نعم.
4: فبديت معاهم، لكن لقيت روحي زادة مع أقسام صغيرات من 6 سنوات فما فوق، والحمد لله تجربة جميلة جدا.
3: سبحان الله، محلها التجربة أنك تكون أخصائية نفسانية ولا حاجة كما هكا وتتعامل مع الصغيرات.
4: أي جميل جدا.
3: جميل جدا، جميل على الأخر زادة. تعالى. لقيت صعوبات معهم؟
4: لا بالكل. هو سبحان الله بالعكس بدلوا لي قناعات. انا كنت ديما بحكم تعاملي في خدمتي مع الفئه الاكبر شويه.
3: نعم.
4: يعني في امتع اللي يقراوا في الاعداديه والثانويه 13.
3: نعم.
4: سنه فما فوق.
3: نعم.
4: فكنت مصره اني لا ما ناخذش صغار.
3: نعم. ربي سبحانه وتعالى،
4: سبحان الله، يعني بالعكس خذيتهم ولقيت انه الحصه معاهم ممتعه، وسبحان الله يعني كل اسبوع الحصه متاع القران هي الفسحه متاع الاسبوع الكل،
3: ما شاء الله،
4: هي البركه متاع الاسبوع.
3: انت قلت تلميذ الشيخ مروان.
4: اي تلميذة كسولة.
3: لا ما نقولوش تلميذة كسولة، لو كنت تلميذة كسولة ما تجيش لهنا.
4: معلمة مجتهدة.
3: معلمة مجتهدة وطالبة مجتهدة. الشيخ مروان يدرس فيك صعيب معاك؟
4: هو الشيخ مروان صعيب يعني بالمعنى انه في مصلحة الطالب، هو معلم القرآن بصفة عامة.
3: نعم.
4: عدل الفئة متاع الصغيرات، لانه يزمك تعرف كيفاش تجبدهم وكيفاش تحببهم وكيفاش توسع بالك معاهم، وما تركزش مع الاداء والحفظ بقدر ما تركز على الجانب الايماني والتربية.
3: نعم.
4: الايمانية.
3: نعم.
4: لكن ككبار اي لازم تكون ثم نوع من الانضباط، والا باش التسويف ومشاغل الدنيا والحاجات باش تخلي الانسان ينشغل على
3: القرآن. حقيقه انت قلت لي اخصائيه نفسيه، انه مو تفهم الحياه، فاهم الحياه فاهم التعامل. الحقيقه الشيخ مروان لقى معك صعوبه باش تعامل معك باش تحفظ القران؟
4: هو انا نسمع على الشيخ مروان تسميع فردي.
3: نعم.
4: مش كيما التسميع في قسم وانضباط.
3: نعم.
4: مع قسم، كيما انه كنت تسمع المحفوظ نتاعك.
3: فالشيخ. نعم.
4: لهنا دوره انه يصحح لك.
3: نعم.
4: انه يكلفك بالحفظ. فالجانب الاكثر من الالتزام على الطالب اكثر منه على الشيخ.
3: نعم.
4: مش كيما في اقسام لما يكون قسم ثم برنامج معين للقسم هذاك.
3: نعم.
4: لازم يختموا حزب في مده معينه.
3: نعم.
4: حزبين، فلهنا يكون الانضباط اكثر.
3: نعم. والفئه اللي يقراوا عندك الاعمار قداش؟
4: من 6 سنوات حتى 18 سنه. يعني
3: ما شاء الله. في الاسبوع قد الحصه الدرس؟
4: حصتين، ثلاثة، أربع حصص.
3: وفي الأوقات الكل ولا عندك أوقات معينة؟
4: بأنه احنا فئة الأطفال فدي معنا نهار الأربعاء العشية، لأنهم.
3: نعم.
4: ما يقراوش معظم الأطفال اللي في المدارس، خاصة.
3: نعم.
4: المدارس الخاصة أو المدارس الأجنبية.
3: نعم.
4: نهار السبت الصباح ونهار الجمعة العشية.
3: وقبلين للحفظ الصغيرات تقري فيهم؟
4: أي حبوا الصغير كي تخدم معاه على أنك تغرس الجانب الإيماني
3: أكيد.
4: حبه للقرآن، تحكي شوية سيرة نبوية.
3: نعم. هذه البيداغوجي اللي نحكيه عليها. أنت تفهم كيفاش تدخل للصغير.
4: بالضبط.
3: أنك أنت أخصائية نفسية تعرف كي منين تأخذ الصغير،
4: خاطر
3: مش اللي يجي نجم يتعامل مع الصغار.
4: لا السيدة اللي في المدرسة كلهم ما شاء الله، يعني أنا ثم قسم الأقسام اللي دخلت معوضة يعني بعد أستاذة، لقيت صعوبة في إنهم يتعودوا عليا، تلمون لقيتهم متعلقين بمعلمتهم ويحبوها والكل. فبالحق يعني الأسيدة اللي في الفرع الكل قد
3: تحية ليهم
4: مع الفئات العمرية اللي هو معاهم. هو شنو صغير مثلا، أنا توا من قبيلة احنا نحكي ولاحظت اللي هما قلقوا لانه صغير مش متعود يقعد ساكت والكل. احيانا حتى في الحصه نتاع القران واحنا نعم. قاعدين نكرروا نحس انه سيبون الناس الكل فشلت راقده جهنم تتبدل الحصه تولي لعبه تولي يقفوا وقوموا وقعدوا يضحكوا
3: اكيد.
4: فديما ثم طريقة للتعامل مع نعم. الصغير
3: نعم.
4: ما ثميش أوبجكتيف اللي لازم نوصل لنا للهدف ذاك بغض النظر عن نفسيته هو ولا عن أنه هو قلق. ما ينسيش أنه هو ما زال يقرأ أسبوع كامل ساعة
3: نعم. تقاها
4: خاصة النهار الأربعة يجونا من المدرسة ديريكت يبدأ ديجا قاري أربع سوايع ويجي عنك
3: برشا نعم.
4: فثم أسلوب للتعامل معهم لكن نعم. هما الصغيرات عندهم رغبة. أنا حتى لأكبر في العمر لما تكون الحصة الأولى للصغير نسأله نقوله يا أخي جيبوك ولا جيت وحدك
3: سبحان الله سؤال
4: حصلوا له يجيهم كركرين
3: سؤال مهم نعم
4: لكن بعد كي يرجع تتأكد انه هو اقتنع وعجبته الحكاية وحابب يعمل مجهود نعملهم شوية تحديات مسابقات بين بعضهم. استعمل تكنولوجيا في الجمعية عاوننا
3: نعم.
4: برشا
3: نعم.
4: يعني مثلا كي باش يعملوا تسميع متاع المحفوظ متاعهم مثلا بقرعة ما نستعملش القرعة بالطريقة التقليدية أوراق والكل نحاولوا نستعملوا تيراج الصور على
3: نعم.
4: على الشاشة تشوفوا فيها
3: نعم.
4: قدامهم
3: نعم.
4: مع كل الأصوات اللي تصدر يعني نستعملوا ما يسمى اللوعبة في التعليم
3: نعم سبحان
4: يعني
3: الله
4: كل الألعاب في التعليم وهذا يحبوه الصغار
3: نعم شكرا. خليني نقول ملاحظة في هذا البرنامج ماذا بينا الناس كل الفروع كل تحاول تسمع بعضها تسمع هذا البرنامج لأن هذا البرنامج فيه كثير من الرسائل المهمة كثير من التجارب اللي نجموا نتعلموا منها ثم فروع نجموا يخدموا فروع أخرى فروع أخرى نجم تأخذ طرق نتاع تعليم من فروع أخرى لأن ثم فرع تلقاه ما شاء الله متطور وعنده كل الأسباب النجاح وكل البرامج اللي نجم يوصل بها للنجاح ولكن ثم فروع غير كبادية تلقاها ما عندهاش تجربة في التعليم ما عندهاش تجربة في التعامل مع الصغيرات ما عندهاش تجربة كذلك في التحفيظ والتسميع إلى غير ذلك. ماذا بينا نسكن نركزوا على هذا البرنامج باش ناخذوا العبر وناخذوا الرسائل المهمة من هذا البرنامج ناخذوا التجارب نتاع الفروع لأن الفروع ما هيش كلها كبعضها تلقى فرع في بنزرت فرع في صفاقس فروع معناها نحاولوا نسمعوا باش ناخذوا هذه التجارب والتجارب اللي باش ناخذوها اللي باش نوصلوا للهدف نتاعنا او نوصلوا للنجاح. شكرا استاذة خولة باهي تو نحبوا نسمعوا عينات من اللي يقراوا عندك
4: اي
3: نعم شكون باش نسمعوا
4: نسمعوا ميلا
3: ميلا خذ راحتك ارتاحي. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
3: لاباس قداش عمرك؟
5: 6 سنين.
3: 6 سنين شو باش تقرا لنا؟
5: والشمس وضحاها.
3: تفضلي اقرا ما تيسر من الشمس وضحاها ما تقراش كل لاي تفضلي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها

0: طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. عمرك 6 سنوات ما شاء الله، عندها أحكام بالحق، أحكام تلقى رجال عمرهم 40 و30 و50 سنة تلقاهم يقرأوا في صورة بدون قواعد، تلاوة محلاك. ربي يفضلك لوالديك، وإن شاء الله يا ربي توصل تحفظ كامل القرآن الكريم. شكرا، بارك الله فيك.
2: معك ياسمين سيدي.
1: ياسمين، أعطيني ياسمين. السلام عليكم ياسمين.
3: وعليكم السلام.
1: لبس عليك، قد عمرك ياسمين؟
3: 9 سنين.
1: شنو مستقر لناي؟
3: صورة الغاشية.
1: متى يسر من صورة الغاشية؟ تفضلي ياسمين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. محلاك ومحلة تلاوتك، ظاهرة الأستاذة تقري فيك ومركزة بالكتاب الباهي على الأحكام.
2: سيدي عندي إضافة صغرونة، احنا معظم الأطفال نسبة كبيرة وين عنده النسبة، معظم الأطفال اللي يقرأوا عنا يجيوا من مدارس ما تقريش عربية.
1: سبحان الله، ظاهر
2: أصلا ما يقرأوش اللغة العربية، وبشوية بشوية يوليوا متقنين.
1: سبحان الله. فين نمر بعدين؟ فين نمشيو بعدين؟
2: نمشيو المريم.
1: مريومة، ويني مريومة؟ تفضل يا مريم. مرحبا يا مريم.
4: سلي،
1: قد عمرك مريم؟
4: 9 سنين.
1: شو بستقرأ لنا؟
4: سورة الفجر.
1: متى يسر سورة الفجر؟ تفضل مريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صفت عذاب.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك مريومة. فين نمشيو بعدين استاذة؟
2: نمشيو لعمر.
1: نمشيو لسي عمر. وين سي عمر؟ تفضل سي عمر. السلام عليكم سي عمر.
5: وعليكم السلام.
1: لاباس؟
5: الحمد لله.
1: قد عمرك؟
5: عمري 10 سنين.
1: شو باش تقرا لنا؟
5: باش نقرا لكم ان شاء الله ما تيسر من سورة الحاقة.
1: تفضلي.
5: اعوذ بالله.

0: القارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. بعدين في النمسية أستاذة. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: شنو اسمك؟
2: يوسف.
1: سي يوسف، شو باش تقرا لنا؟
2: هل أتاك حديث الغاشية؟
1: ما تيسر من صورة الغاشية، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ غاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: اسمك؟
3: رغد.
1: ما شاء الله عليك ناشطة. قد عمرك رغد؟
3: 7 سنين.
1: شنو باش تقرا لنا؟
3: سورة النازعات.
1: متى يسر من سورة النازعات، تفضلي.

0: الناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك. السلام عليكم.
2: رحمة الله وبركاته.
1: لبس عليك.
2: ايه.
1: شو اسمك؟
2: لينا.
1: لينا، شو باش تقرا لنا لينا؟
2: باش نقرا سورة، نقرا سورة الفجر.
1: ميساس تفضلي.
2: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي

0: بالواد وفرعون ذي الأوتاد.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: لبس عليك.
2: أه.
1: اسمك؟
2: آمنة.
1: آمنة، شنو بتقرأ لنا آمنة؟
2: سورة الملك.
1: متى يسمى سورة الملك؟ تفضل آمنة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. استاذة خولة، في آخر هذا اللقاء معك شنو تحب تقول؟ عندك ملاحظة تحب تقولها؟ العفو، خليني قبل تقول ملاحظتك نمر للتلميذة الموالية. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
1: الاسم الكريم.
3: اسم
1: لينا. أهلا لينا، شنو بس تقرأ لنا لينا؟
3: سورة القلم.
1: تفضل ليناي.

0: بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون.
1: صدق الله العظيم، شكرا بارك الله فيك. لينا نعود للأستاذة خولة. أستاذة خولة، شنو تحب تقول في هذا اللقاء؟
2: حب نقول عنوان برنامجكم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فأي إنسان ينجم يدخل في الخيرية بأي طريقة كانت، ولو يقرأ صفحة يوميا ولو يقرأ حرف. الجمعيات الحمد لله في كل مكان، والفروع في كل مكان، وفرعنا بالذات موفر الأسباب الكل باش الإنسان يعني يدخل في الخيرية هذه ويقرأ القرآن، سواء باش تقرأ أو باش تدرس. الأطفال تدريسهم فيه أجر كبير
1: أكيد،
2: مش كيما تقري عبد كبير، كيما تقري إنسان صغير ربما الحرف هذيك سمعه من عندك أنت أول مرة، والصورة ديك أحفظها على يديك أول مرة. فقط في التعريف عرفت بنفسي بأني أخصائية نفسية، ونسيت أني نقول أني خريج جامعة الزيتونة.
1: ما شاء الله،
2: جيش ينسى جامعة الزيتونة
1: ما شاء الله.
2: هو يحكي ربي يبارك لكم على الزيارة هذه،
1: بارك الله فيك،
2: خليكم مع الكبار.
1: شكرا. نعود للشيخ مروان العكري. مرحبا شيخ مرة أخرى.
3: وبيك عايشك، ربي يبارك فيك. ربي
1: شو باش تقدم لنا أخرتك؟
3: والله نقدم لكم القسم بتاع الشيخ أيوب الركباوي.
1: أيوب الركباوي، تحية للشيخ أيوب. نعم، تعذر فيجي. نعم،
3: فحب نقدمه لك إن شاء الله. ربي يبارك فيهم الشباب هذوما، ناشطين
1: ما شاء الله،
3: عازمين
1: ما شاء الله،
3: وثانين الركبة.
1: نعم،
3: وهمة عالية
1: أكيد
3: الحمد لله، والشيخ ديما يعملوا لهم مسابقات وأسئلة في
1: ما شاء الله.
3: يعني ما شاء الله عليهم، ربي يبارك فيهم إن شاء الله جميعا.
1: نعم،
3: وإن شاء الله ربي ياخذوا علينا المشعل إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي
3: ويدخلوا في الخيرية
1: أكيد أكيد. خلينا نبدأ مع أول، نعم، بالبنات. تحب نبدأ بالبنات؟ تفضل، خلينا نبدأ بالبنات. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
1: اسم الكريم.
4: عبلة حرشي.
1: مرحبا بيك.
4: عايشك.
1: قد تحفظي؟
4: الربع الأول متاع البقرة، ومن الأحقاف للناس.
1: ما شاء الله تبارك الله. شنو باش تقرأ لنا؟
4: متيسر من سورة العمران.
1: تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله.
1: صدق الله العظيم، شكرا بارك الله فيك. نمر للطالبة الموالية. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الاسم الكريم.
5: دليل الرحيمي.
1: دليل قدس تحفظي.
5: 10 حزيب.
1: ما شاء الله، شو اشتقرأ لنا؟
5: متى يسر من أواخر آل عمران.
1: متى يسر من أواخر آل عمران. تفضل. الله
5: أعوذ

0: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. نمر للطالب الموالي. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا باسم الكريم.
1: أشرف عزيز مديمة.
0: في أشرف. إيش تعمل أشرف؟ تقرأ تخدم إيش تعمل؟
1: نخدم.
0: قرب الميكروفون.
1: نخدم.
0: قديش حافظ؟
1: 20 حزب إن شاء الله.
0: ما شاء الله. أنا من حفظت 20 حزب. طريف طريف لمتهم.
1: لا والله اللي مسترسلين الحمد لله.
0: إيه مع المشايخ اللي قريت عليه مشكون.
1: الشيخ أمير التريكي والشيخ شيخنا أيوب. ربي يبارك.
0: تحية لسي أمير وتحية لسي أيوب. شنو مش تقرأ لنا؟
1: ما تيسر من سورة الأحزاب.
0: تفضلي. ما تيسر من سورة الأحزاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا.
0: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. نمر للطالب الموالي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: اسم الكريم.
2: الياس الزواخي.
0: مرحبا سيلياس. شنو تخدم؟ تقرأ شتعمل سيلياس؟ تخدم؟ قد حافظ؟
2: قريب 10 حزاب
0: إن شاء الله. 10 حزاب. لمن حفظت؟
2: شيخ أيوب.
0: شيخ أيوب. شنو باش تقرأ لنا؟
2: ما تيسر من سورة الذريات.
0: ما تيسر من سورة الذريات. تفضل.

0: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. نمر للطالب الموالي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا. الاسم الكريم.
1: عبد الحميد شيرشي.
0: سي عبد الحميد، شنو تعمل في حياتك؟ تقرا تخدم وشنو تعمل؟
1: نخدم.
0: تخدم قد حافظ؟
1: حافظ تقريبا 22.
0: ما شاء الله. لمن حفظت؟
1: حفظت 10 عند شيخ أيوب، وقاعد راجع معاه في 10 أخرين من الربع الأول.
0: ربي يفتح عليك إن شاء الله. شنو باش تقرأ لنا؟
1: أواخر الفتح إن شاء الله.
0: متيسر من سورة الفتح، تفضل حبيبي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
0: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. حبابنا الكرام، نعود للشيخ مروان العكري المشرف على هذا الفرع لنختم معه هذا اللقاء. شيخ مرحبا بك مرة أخرى.
2: سيدي الله يفتح عليك. شو
0: فرحان بال
2: والله ما شاء الله
0: بسمعتهم.
2: الحمد لله ديما نسمع أصواتهم، أنا بحكم الإشراف على التدريس يعني ديما ندور بين القاعات ونسمع الأصوات الجميلة.
0: ربي يوفقهم إن شاء الله.
2: لكن اليوم كانت فرصة أني بش سمعتهم بالقدية. إن شاء الله ربي يبارك فيهم وربي يجزيهم كل خير إن شاء الله.
0: نعم.
2: وإلى الأمام.
0: إلى الأمام. نعم.
2: الرخلة.
0: الرخلة. شيخ شو تحب تقول في آخر اللقاء؟
2: نشكركم على هذه الزيارة المباركة.
0: نعم.
2: إن شاء الله إن شاء الله نكون أفدنا واستفدنا.
0: نعم.
2: إن شاء الله ربي يوفقنا وإن شاء الله رجعنا ديما في الخيرية إن شاء الله، في خيركم من تعلم القرآن. نعم. وعلمه إن شاء الله. مدرسة الهداة تخرج لنا حفظة.
0: نعم.
2: حفظة ما شاء الله لكتاب الله، حاملين لكتاب الله، وربي ينفع بكم وربي يجازيكم عنا كل خير وربي يبارك لنا فيكم إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي في زيارة أخرى تقدم لي طلبة تقول لي هذوما حفظوا في فرع الهداة وتكونوا في هذا الفرع.
2: أي بإذن الله عازمين هاكم ما شاء الله عليهم. مسألة
0: دخلوه
2: عازمين بإذن الله، عازمين لمن يخدموا في مدارس الهدى إن شاء الله، وربي يجعلهم من المصطفين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فربي يصطفينا بحفظ كتاب الله وبتعلم كتاب الله.
0: شكرا.
2: مش مطالبين أن كلنا نحفظ كتاب.
0: نعم.
2: الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
2: لكن نكون متعلقين بكتاب الله.
0: نعم.
2: حفظا وتلاوة وتدبرا وفهما، والله ولي التوفيق.
0: شكرا الشيخ مروان، بارك الله فيك مرة أخرى،
2: وشكرا بارك الله
0: على هذه الضيافة. تحية لكل الساهرين على هذا الفرع. أحبابنا الكرام، نتوقف عند هذا الحد، الوقت انتهى لهذا البرنامج. إن شاء الله في فرع جديد، في ولاية جديدة، في حصة جديدة من هذا البرنامج، برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قلنا هذا البرنامج له بسيزور كامل الفروع المحلية والجهوية التابعة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم في كامل تراب الجمهورية. أحبابنا الكرام، إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
4: خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري.
3: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.

0: أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة أينما كنتم على أرض تونس الحبيبة. أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة من برنامج منتدى البيئة. اليوم الأحد الموافق للرابع عشر من شهر ذو الحجة 1447 هجري، والموافق كذلك ل 31 من شهر مايو 2026 ميلادي. إذن أيام قلائل بعيد الاحتفاء بعيد الأضحى. اخترنا من المواضيع مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب علاقة التونسي المواطن بالبحر، اخترنا من المواضيع موضوع في علاقة بالبحر، أخص بالذكر مشروع بعث المساحة المحمية البحرية الساحلية راس الرمل بجزيرة جربة، تنفيذ وكالة حماية تهيئة الشريط الساحلي هي مرجع النظر بالشراكة مع جمعية جليج للبيئة البحرية. لهذا الغرض سيدة الكرام دعونا حضورا بالاستوديو الدكتورة نبيها بن مبارك، هي خبيرة في المنظومات الطبيعية والتنوع البيولوجي. تقريب هذه قبعة من قبعات اللي تحملها النجم، وبعد نحكيه شوية معها وحديث عن أهم ما أنجز في إطار تقدم إرساء محمية رأس الرمل بجربة من زاوية الخبير المؤطر، وعن آفاق هذا الإنجاز البيئي المهم. مرحبا بك دكتورة، وعودة ميمونة لبرنامج منتدى البيئة. بارك الله سنوات مع بعضنا.
2: شكرا سي توفيق، عيدكم مبروك
1: إن شاء الله
2: المستمعين زادة إذاعة الزيتونة، وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا
2: والحديث معك ممتع.
1: شكرا يرحم والديك، هذا يا شهادة نعتز بها
2: بالحق معناتها نقرا راحتي معك.
1: بارك الله فيك،
2: صحة
1: إن شاء الله. إن شاء الله الفايدة تعم. اليوم خاصة مش نحكيه على موضوع جديد قديم، نقول لك ليه جديد
2: وبزاف فما حاجات برشا جديدة ومهمة.
1: شكرا، هذا معنا إذن في الموضوع الرئيسي كالعادة. الافتتاح بيكون بالفقرة التأصيلية لأثاثها فضيلة الشيخ الدكتور أو الشيخ هشام الصدقاوي، باش نحكيه على موضوع الحج وما بعده. اليوم باش نستفادوا ونعرفوا قيمة هالشعيرة أو الركن من أركان الأساسية للإسلام. بعد هذا كيف باش نمشيوا إلى جربة، ومداخلة هاتفية مع السيدة خلود حمزي، هي عضوة باللجنة العلمية لجمعية جليج للبيئة البحرية، ومداخلة حول تقديم الجمعية باش ناخذوا عليها فكرة من ناحية، والمشروع المتميز لبعث المحمية البحرية رأس الرمل بجربة من ناحية أخرى، إذن مع عضوة باللجنة العلمية. وبعد نحل الحوار مع الدكتورة نبيها بن مبارك مباشرة من ساوش الفقرة الإخبارية القارة في برنامجنا، إلى جانب الومضات التحسيسية. اليوم في الإخراج الإذاعي أختنا لطيفة الفرشيشي، في الإخراج الرقمي أختنا كريمة عتيق. قبل ما نخرج إلى الفاصل والومضة التحسيسية كالعادة نرفع أيدينا في هذه الأيام المباركة بأكف ضراعة، داعين الله سبحانه وتعالى النصر لإخواننا في فلسطين حتى تعود الأرض والمسجد إلى أهليهم، كما نسأل نحمد الله سبحانه وتعالى على الغيث اللي عم عديد الأماكن في الجنوب التونسي. اللهم حوالينا ولا علينا. ما تبعدوش برشا على إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، برنامج منتدى البيئة. فاصل ثم نعود.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم.
1: قطرة ماء تعطيك الحياة، واجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
2: الماء أساس الحياة فلا تبذروه. عودة مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم. بالمناسبة نحب نهني كل أم في الاستماع بمناسبة عيدها، بمناسبة اليوم العالمي للأمهات. إن شاء الله ربي ثبتهم، إن شاء الله ربي ينصرهم، وهي المدرسة الأولى لبناء الأجيال. إذن تحية إكبار وتقدير لكل أم بهذه المناسبة. كنا نستمع إلى أغنية من كلمات فضيلة الشيخ اللي باش يكون معنا توا على المباشر، فضيلة الشيخ هشام الصدقاوي اللي عودنا بالمداخلات اللي فيها برشا إنارة. باش نحكي اليوم على الحج وما بعده، هل ربما المقتبس من حديث هام جدا نفهموه علاش مع فضيلة الشيخ. ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: سي هشام مرحبا بك، كما كنا نسمع ساعة نحب نهنيك بهالكلمات الراقية جدا واللي فيها برشا حنان، فيها برشا روح وبرشا هكا حس نحو الأم. يعطيك الصحة حسين، ونشكرك برشا على هالإنجاز.
3: هي حقيقة كلمات الشاعر الحبيب البجاوي ألحاني أنا
2: الألحان نتاعك أنت. باش نصلحوا. خير كي صح، خير كي صلحت، يعطيك الصحة بارك الله فيك. إذا حتى اللحن ممتاز جدا، وتحية للكلمات زادة لصاحب الكلمات، يعطيك الصحة.
3: الأستاذ حافظ لطيف نحييه من من من من هذا المنبر، حقيقة أدى الأغنية
2: ممتازة جدا، ممتازة جدا وبارك الله فيك. هات نمشي وتوا إلى موضوع اليوم فضيلة الشيخ، شنو نجمو نقولوا فيه والإنارة والفائدة اللي باش تحصلها. نعم،
3: ولا بسم الله والحمد لله والحمد والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه
2: صلى الله وسلم
3: على آله وموالاه. الحديث ما بعد الحج مهم جدا.
2: نعم. علاش؟
3: خاطر بعد العبادة هذه يحب كل واحد يتفقد أحواله، يعني بعد أن أدى هذا المنسك وكان بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لولا توفيق من الله ما استطاع إنسان، أي إنسان، أن يؤدي هذه المناسك ولا أن يتم هذه المناسك إلا بعد أن أعانه الله.
2: نعم.
3: يعني بعد أن أتم هذا المنسك العظيم وهذه العبادة العظيمة في الحج، كل واحد مطالب مش يشوف أحواله، هل شو أحواله بعد الحج. وفي الحقيقة الحال متاع الحاج بعد الحج يختلف باختلاف النظرة متاع الحاج، هل أنه حجا بالعادة أم بالعبادة.
2: نعم.
3: إن كان حجا بالعادة فهذا لا ينتظر منه شيء كبير حقيقة، على خاطر مش أدى نسك على وجه العادة، بينما لأدى النسك ذا على وجه العبادة يعني يرتجي توبة، يرجو توبة من الله سبحانه وتعالى. إحنا قلنا قبل في حصص سابقة أكدنا على أن الحج راه توبة شاملة. فالإنسان عندما يعود من الحج يحافظ، يحب، يجب أن يحاول وأن يبذل قصارى جهده للحفاظ على هذه التوبة، ما يعودش كما كان قبل، قطر يعلم أن الحج هذا هو الرحلة قبل الأخيرة راو.
2: لا إله إلا الله. نعم.
3: ليش عودة للأهل راو بكل هذه هو ثم عودة للأهل، وينجم يرجع الأهل ويعود لأهله، لكن يجب أن يستشعر أن هذه الرحلة قبل الأخيرة عليه أن يستثمر بقية الأوقات في حياته، لأن هنا وقت الحاج من ثمرات الحج أنه يعرف يولي يدرك قيمة وأهمية الوقت اللي كان مضيعه قبل الحج. هو أخويا نعرفه روحنا اللي هذه رحلة قبل الأخيرة، يجب أن يستثمر فيها بقية الأوقات اللي مش يعيشها الإنسان.
2: نعم.
3: فيه يستثمرها في ثلاث حاجات كما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يستثمر أوقاته والوقت ذي ثمين، والوقت كالسيف إن لم تقطعه يقطعك، معناها يجب أن نستثمره في إحدى الأعمال الثلاثة التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الحديث العظيم قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
2: نعم.
3: هذا هو الحاج باش مطالب بعد الحج وحتى غير الحاج بعد بعد اتمام المناسك في العشر الاوائل من الحجه نفس الشيء راه
2: نعم.
3: على غير الحاج مش يقول انسان ما حجيتش انا ما عندي لا لا لا لا مطالبين بتحقيق هذه التوبه وهذه الاوبه الى الله سبحانه وتعالى وذلك باستثمار هذه الاوقات في احدى الاعمال الثلاثه هذه اما انسان ان يسعى وصار جهده باش يعمل صدقه جاريه الدنيا هذه كلها صدقه جاريه يعملها يهدي أي كتاب مصحف قرآن في الجامع يعطي يساهم في بناء مسجد يساهم في بناء مستشفى يساهم في بناء مدرسة تبقى له صدقة جارية هذيك لآخر عمره
2: أكيد
3: عدد يحسب له الحسنات أو علم ينتفع به قرئ قرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه مش حتى العلم القرآن ثم شكون يقول لك أنا ما أحفظش القرآن وما عنديش علم لا وصية واحدة
2: نعم.
3: لولدك وصية موعظة واحدة لولدك تقوم مقام علم ينتفع به
2: سبحان الله
3: يحرص الإنسان على أنه يخلف ولد صالح يدعو له والولد ده مش بالولادة ده الولد والتربية بتاع الأولاد ربي ما علقش رحمته بالولادة ده
2: نعم
3: ربي علق رحمته بالتربية
2: سبحان الله
3: شوف انظر إلى دقة الأداء اللفظ القرآني وقل ربي ارحمهما
2: كما ربي يعني صحيح.
3: مش كما ولداني
2: سبحان الله سبحان الله
3: كما ولداني راهو
2: تغيب الدقة تغيب على برشا هذاك علينا نقرا القرآن بتدبر يلزمنا
3: سيدي كما ربياني مش كما ولداني
2: سبحان الله نعم
3: يعني الإنسان اللي ما يجيبش صغار ما يحزنش يكفي اليتيم
2: سبحان الله نعم
3: يكفي أي حاجة يربيه يدعو له أنا عندي عمي تو ندعي له ما جابش أولاد لكن رباني أنا تو أدعو له
2: سبحان الله نعم
3: تو أدعو له الولد الصالح وراه الذي يدعو لأبوي راه نعمة أعظم نعمة في الوجود
2: سبحان الله
3: ربي ولد صالح يدعو له
2: سبحان الله
3: مرة عيسى بن مريم عليه السلام حكينا النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة عيسى بن مريم عليه السلام بقبر يعذب صاحبه ثم مر به من قابل فإذا هو لا يعذب فقال يا ربي مررت بهذا القبر عام أول عم ناول فكان يعذب ومررت به هذا العام فإذا هو ليس يعذب فأوحى الله إليه أنه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا وآوى يتيما فلهذا غفرت له بما فعل ابنه
2: سبحان الله
3: نعم. حتى أن هناك أحد العارفين بالله كان واقفا بعرفة قال إني كنت زاهدا في الولد كنت زاهد في الولد ما كانش عندي مخ باش نجيب صغار ولا ربي صغار قال اني كنت زاهدا في ولدي حتى وقفت بعرفه فاذا الى جنبي غلام شاب يدعو ويبكي ويقول يا ربي ولدي والدي والدي فرغبني في الولد حين سمعت ذلك
2: سبحان الله
3: تعرف كيف النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان العبد يرى من الاعمال يوم القيامه مثل الجبال فيقول يا ربي من اين هذا فإني لم أعمله فيقال من دعاء ولدك لك
2: سبحان الله
3: نعم تربية ذرية
2: دعاء وهو كذلك سبحان الله
3: بها يصلح المجتمع بها يصلح المجتمع ولد صالح يدعو له فنفكر جيدا فيما بعد الحج على أن نغتنم أوقاتنا في استثمار هذه الأوقات
2: نعم
3: هذه الأعمال
2: يعطيك الصحة
3: وإما علمهم ينتفع به أول
2: ولد صالح
3: نسأل الله سبحانه وتعالى
2: أمين
3: أنا ذرية طيبة إن شاء الله
2: أمين يا رب العالمين أمين
3: في المنكرات إنه مجيب الدعوات
2: اللهم أمين يا رب العالمين مشكور جدا فضيلة شيخ هشام الصدقاوي على ما أنفتنا به وأنارتنا به وعلى القيل ركزنا على الولد الصالح اللي دعاه مستجاب والولد ليس من الولادة بل بالتربية شكرا جزيلا لك نخرج فاصل ثم نعود
1: كوجينا من غير بلاستيك لا صحن لا ساشي لا مغرفه فيلي نحيو البلاستيك
2: نحيو البلاستيك عودة مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم نحن في انتظار ربما المداخلة الهاتفية الثانية خلينا نمشي مع الدكتورة نبيها بن بارك خلي نحطوا شوية المستمعين والمشاهدين كذلك في الإطار مرحبا بيك دكتورة نذكر اللي تحقوا بينا في الأبان اليوم موضوعنا هو مشروع بعث المساحة المحمية البحرية الساحلية رأس الرمل بجزيرة جرم التجربة التنفيذ هو الوكالة حماية تهيئة الشريط الساحلي لابال معروفة بالشراكة مع جمعية جليج للبيئة البحرية، بل أكثر وكالة حماية تهيئة الشريط هي مرجع النظر الرسمي. هيت نحطوا الناس في الإطار باش نحكيوا على اليوم محمية، وربما نزيدوا نتوسعوا فيه مع السيدة خلود حمزي اللي نستناو فيها مباشرة. نعم بوجهة
4: موجلة لازم نحكي، واللي المحميات في تونس تختلف. نعم. فما البرية وفما البحرية. واليوم يمكن مش نحكيه على الجزر اللي هي هامة.
2: نعم.
4: جدا. هي. منهم جزيرة جربة اللي هي فيها جزء اللي هي رأس الرمل اللي مش نحكيه عليها اليوم. واللي هي مشروع محمية بحرية ساحلية. وفي تونس كان تحب نذكره قداش عنا من هالمحميات هذوما.
2: بعد نذكروا فما أوكي. إشارة اللي التحقت بينا، احنا حبينا نحطه في الإطار. خلينا نسمع السيدة خلود حمزي، هي عضوة باللجنة العلمية لجمعية جليج للبيئة البحرية، باش تحكي لنا باش تقدم لنا الجمعية نتاعها. خلينا نعرفوا هالجمعية هذه في سطور، والمشروع المتميز خاصة باش نحكيوا عليه لبعث المحمية البحرية براس الرمل، تنفهموا علاش اش معناها محمية بحرية، فانا إطار فانا قانون، شنو هو مرجع النظر، معناها علاش، شنو هما الشروط اللي يلزمهم يتوفروا في الوحده هذه، شنو خليهم يختاروا راس الرمل باش تعمل المحميه، هذا كل باش نعرفوه مع السيده خلود حمزي. الو السلام عليكم السيده خلود.
5: الو صباح النور
2: توفيق، مرحبا بك وتحيه من خلالك انت الى جمعيتك اللي باش تقدم هنا، والى اهالي جربة الكل، والى كل محبي ومناصري البيئه والطبيعه السليمه لك الكلمه سيده خلود.
5: شكرا يعطيك الصحة في توفيق على الاستضافة أولا، وشكرا على التقديم الجميل.
2: بارك الله فيك.
5: خلود الحمزي، أنا عاملة ماجستير بحث في الإيكولوجيا الحيوانية وعضوة باللجنة العلمية لجمعية جليج البيئة البحرية بجربة.
2: جليج هكا جليج مش جليج،
5: جمعية جليج البيئة البحرية.
2: شكرا. أيوة
5: يعيشك. دونك هي جمعية تأسست في 2014. احنا نخدم على أربعة تقريبا محاور أو أهداف، اللي هما الحفاظ على التنوع البيولوجي خاصة البحري.
2: أيوة.
5: التصرف في النفايات خاصة البلاستيكية. والتغيرات المناخية نخدم برشا على الساقية العمومية، والتربية البيئية اللي هي للمدارس وإلى للوتلة في جربة.
2: نعم.
5: ونخدم زادة كثيف على طريق كما نقول احنا ليجان، عنا الهيئة المديرة، عندنا اللجنة العلمية، لجنة الشباب، البحارة، يعني جمعية عندها مختلف الفئات ومختلف النشاطات، اللي هي كل لجنة عندها النشاط المعين بتاعها.
2: نعم.
5: هذه لمحة صغيرة على الجمعية.
2: ممتاز جدا، نقول لكم نشد على يديكم، نقول لكم يعطيكم الصحة بالكثافة هذه وبالتنوع هذا، خاصة متاع كيفكوا معناها، نقوله ممتازة جدا تقريب التواجد متاعكم والفيزيبيليتي متاعكم معناها ما شاء الله به. هيت نمشي وتوى للمشروع، لو كان نقدموه شن عارفوه شنو، اللي خلي يفهموا الناس يسمعوا براس الرمل يفهموا شو معناها محمية بحرية، أعطينا فكرة على هالمشروع.
5: هو مشروع انطلق اسمه دعم التصرف التشاركي المساحة المحمية والبحرية والساحلية راس الرمل جربة IMCP، وهي تقريبا سادس محمية في تونس. والمشروع
2: هي السادسة، هي السادسة
5: محمية. هو تقريبا على مدة 5 سنوات، يبدأ عنده شهرين تقريبا 3 شهور حتى في 2030. دونك المشروع هذايا بالشراكة مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي لابال، وبدعم من الصندوق التمويل المستدام للمساحات المحمية البحرية بالمتوسط اللي هي المدفن. دونك هذايا تقريبا هو المشروع والممول بالشراكة مع شكون.
2: نعم ممتاز.
5: ولهنا كما نذكر انت قدمت في توفيق راس الرمل اللي هي معروفة ديما بليل دي فلامونغوز في جربة.
2: أيوة.
5: يقول لك راس الرمل جزيرة النحام الوردي.
2: النحام الوردي نعم.
5: علاش هي محمية سادسة، ولا علاش اختارت باش تكون المحمية السادسة؟ هي راس الرمل ديما نشوفوها كما قلت لك كان متاع توريست وباش نمشي يعني بالباتو وإلا ليل دي فلامونغوز. لا، هي راهي ماهيش مجرد موقع طبيعي برد. لا.
2: نعم.
5: راهي عندها العديد من عندها تميز طبيعي جدا، تتنوع بالعديد من الطيور، منها كما قلت النحام الوردي، منها هذيا الأبو ملعقة، يعني العديد من الطيور ذات المهاجرة.
2: تنوع بيولوجي حيواني.
5: نعم.
2: في التنوع البيولوجي عقيلة في الجانب الحيواني. نعم
5: اي العديد من الحيواني ولا النباتي.
2: والنبات يا واش نجيو قلتك انت اللي ذكرت
5: عن الطيور عن النباتات عن النباتات البحريه والساحليه والبريه دونك النباتات الساحليه. وشنو هي الهدف من المشروع؟ هو المشروع هذا هو المحافظه على الثروات الطبيعيه. واهم حاجه مش كان رانا احنا كجمعيه والا ابال نخدموا حدنا، لا اهم حاجه هو يقول لك التصرف المشترك.
2: نعم
5: دونك صارت العديد من الاجتماعات والعديد من النشاطات اللي دخلوا فيها مختلف من الأطراف المجتمع المدني كسواء جمعيات بحارة أصحاب زادة مراكب سياحية اللي هما مهمين برشا برشا خطر المورد الرزق بتاعهم رأس الرمل والخدمة في رأس الرمل. عملنا معهم العديد من الاجتماعات وكانوا متفهمين شنو قاعد يصير من خطورة الموقع هذاك.
2: فما تهديدات معناها فما تهديدات. نعم. المنطقة هذه عندها تهديدات معناها فيها فما أكيد. تحديات واضح
5: أكيد العديد من التهديدات. في نفس الوقت الثروات نتاع التنوع البيولوجي كانوا يعني فايقين فاهمين واقترحوا العديد من البدائل الحلول والخاصة خطر الفايدة هو يقول لك أنا بين اقترح لك حلول ومن بعد أنا نحب البديل. هما وحدهم جات من عندهم الفكرة يقول لك أنا مثلا نقص في العدد نتاع الهزان السياح
2: تعطيني
5: بدائل مثلا تعمل لي ديكادو للتوريست هم مثلا في شكل حيوانات في شكل نباتات بس نعدي المعلومة على الطريقة الغير مباشرة.
2: نعم.
5: دونك هذايا الأكثر الهدف هو صحيح الحفاظ على الثروات الطبيعية أما زادة بطريقة مشتركة اللي هي تتدخل فيها العديد من الأطراف.
2: ممتاز جدا. وهذا كل القاعد مطبق تو نعتبروها محمية ولا مازالت هو مازال مشروع بطبيعة الحال يزم تخرج في أمر ولا تهكا ولا مش نفهم زادة
5: في نفس الوقت زادة هما احنا قاعدين نخدموا في الأنشطة اللي هي منها العلمية توعوية تكوينية
2: أهم حاجة
5: ومن خلالها هي كانت أول تكوين احنا خاطر عملنا يعني كما نقولوا متابعة العديد من الـ يعني المتابعة ميدانية لرأس الرمل واكتشفنا اللي فما نباتات موجودة على الكثبان وإلا برية اللي احنا قلنا علاش لا ما تصيرش التكوين في الحاجة هذه.
2: نعم.
5: وكانت منها هي جمعة اللي فاتت صار التكوين مع الدكتورة نبيها بن مبارك اللي هي المختصة في النظم
2: واللي هي ضيفتنا اليوم.
4: حييك خلود
5: موجودة.
4: أيوة. شال عيدك مبروك.
5: يعيشك عيدك مبروك مدام نبيها. تحية لها مدام نبيها. كانت 4 أيام تكوين نظري تكوين
4: تطبيقي
5: يعني ميداني بامتياز عرفنا فيه اللي شنو لازم يتعرف ومنه هو كانت تكوين الحقيقة يعني عملنا برشا حاجات منهم تعزيز قدرات الفريق تعرفنا على النباتات الجديدة اللي احنا ما كناش نعرفوها واللي ممتاز. هي موجودة في المحمية
2: اكتشافات معناها
5: عندها ممتاز. دور نعم وكانت عندها دور بيئي مهم جدا
2: نعم
5: اللي باش يحافظ على التوازن البيئي اللي موجود في المحمية
2: ممتاز.
5: هذه تقريبا الدورة اللي صارت الجمعة اللي فاتت مع الدكتورة نبيها
4: وحضروا معنا زيادة من الإدارة
5: أي الحاجة المهمة كما قالت مدام نبيها اللي حضر معنا ما كانتش يعني كان جمعية جليج لا كنا أعضاء الجمعية فريق المحمية اللي هما تابعين أعضاء الجمعية والأبال الإدارة زيادة الغابات تحية ليهم خاطر في كل يعني تكوين وإلا في كل اجتماع يكونوا حاضرين.
2: نعم.
5: وكانت حتى الدورة يعني مختلفة

0: الاستغلال المشترك او التشاركي. نعم.
1: وحاجه باش ما ننساش، هي صحيح احنا الخدمه كانت في محميه راس الرمل، اما على طريق مشروع اخر اللي هو مشروع البلو توريزم انيشيتيف، والممول من اليوسيا،
0: يعني صندوق الاتحاد العالمي الدولي للطبيعه،
1: حتى في التمويلات يعني صحيح هو تابع الخدمه المدفونت، اما الممول من طريق بايور دوفان واحد اخر اللي هو اليوسيا.
0: ممتاز جدا. اهم حاجه انه وحتى عبر هالاثير هذايا كان عندك انت رساله تحب تقولها للمتساكنين، للسياح، للمغرمين، شنو تنجم تقول لهم حول هالمحميه؟ راهو نحن بالاساس معناها برنامج تحسيسي، يلزم نسوقوا هالرسائل الممتازه، خاصه كي تجي من جانب من ناس مختصين اهل الاختصاص، معناها جانب علمي، وافاق هالعمل هذا وافاق هال مثلا هالكوميونيكاسيون هذه راهي باش تكون للتحسيس، باش نجموا نحافظوا على استدامه المشروع واستدامه المحيط والبيئه اللي هشه معناها هي منظومه هشه راس الرمل. تودي تاكدون الدكتوره، شنو تنجم تقول انت سيده خوله خلود؟ سمحني.
1: دونك اهم حاجه هما كيسمعوا محميه في المخ شكون يقول لك باش نسكروا الكل
0: باش نسكروا. برافو عليك.
1: راي هذيك راهي غلطه، وهنا توا هما قاعدين اول ما عملنا لي رينيو وقالوا محميه باش تسكرونا، لا توا قاعدين يشوفوا ديجا يقول لك والله كلامكم صحيح، لا محميه راهي لا مش تتسكر، بالعكس راهو من عندك انت ومن عندي انا، خاطر كفكره جمعيه اصحاب مراكب البحاره رانا كل نخدموا بعضنا، كل واحد يجيب فكره باش ننجحوا كلمة المحمية، خاطر راهي محمية ماهيش تسكير، لا بالعكس نخدمه باش نعملوا بدائل ونولوا نخدموا كما نقولوا احنا السياحة البديلة اللي هي ماهيش
0: نقولوا سياحة مسؤولة، تو سياحة بديلة ما نقولوا سياحة مسؤولة، بالضبط سياحة مسؤولة لاستدامة المنطقة ولاستدامة يعني المنظومة البيئية، هذا هو للناس كل معناها الفائدة للبلاد وللعباد وللزاكتور ايكونوميك معناها للفاعلين الاقتصاديين اللي كل واحد عنده مصلحة بالمنطقة. يعطيك صحة سيدة خلود، مشكورة جدا. قولي
1: نكمل ميساج الأخراني على خاطر توا مع بداية موسم تحشيش السلاحف البحرية. جمعية جليج تقريبا على مدة 7 سنوات تخدم في المتابعة نفوق وتحشيش، وكانت يعني كيف تدرس الرمل تقريبا كل عام فيها عش ولا اثنين تاع السلاحف البحرية. الرسالة من هنا أي إنسان يشوف تراس نتاع سلاحف بحرية وإلا يشوف عش يعلم عليه، يتصل بالجمعية ويحاول ما يمسوش ما يحسدش عليه، خاطر احنا مثلا عم ناول جاتنا معلومة على طريق كواد، انسان ماشي لراس الرمل في الليل على طريق كواد شاف سلحفاة كبير كلمنا وما مسهاش وكان واعي وجينا على عين المكان، يعني الرجاء اي تراس والا اي شوف حاجه
0: يكلموكم على انا رقم، على انا رقم
1: موجود رقمنا على الباج فيسبوك على انستغرام كل شيء موجود، حتى
0: واضح واضح. نعم. واضح.
1: اي الباج نتاعنا جمعيه جليج للبيئه البحريه بجربه.
0: ممتاز، جمعيه جليج للبيئه البحريه بجربه، ينجم يدخل ويلقى المعطيات الكل. يعطيك الصحة سيدة خلود حمزي، عضوة باللجنة العلمية لجمعية جليج للبيئة البحرية، على هالمداخلة وهالإنارة والتوضيح، وكان تحب تقعد في الاستماع
2: مازلنا
0: باش نحكيو مع الدكتورة.
1: أنت
0: بتسمع مدام نبيها، مالا ولي مستمعة وفية باش تقعد. يعطيك الصحة، شكرا جزيلا لك على هالإطالة. بالله تحية لكل أعضاء الجمعية على الخدمة الممتازة اللي قاعدين تقوموا بها، بارك الله فيك.
2: روعة معها.
0: ممتاز، شكرا جزيلا لك. نرجع لك من سيدة نبيها، إذن وأنت الخبيرة في المنظومات الطبيعية والتنوع البيولوجي، قلنا هذا كاسكيت من الكاسكيت عادية الكتب اللي خرجتهم، مئة كيفاش مئة ومئة نبتة زهرة، عملت زادة ديتوكيمونتير ما شاء الله، هذا كله من إنجازاتك. عادية أنك تقريب الخبيرة الأولى في العناية بنعرفوها المحمية وحديقة إشكل، معناها منظومة بيئية، معناها تقريبا الوحيده من الوحيدين في العالم اللي فيها عندها وعديت فيها سنوات نعرفوا، وحضرت معايا وقدمناها اليوم باش نراوك في معناها الثوب المؤطره، الخبيره المؤطره بطبيعه الحال، لكن في حاجه ممتازه جدا وهي انجاز محميه ساحليه بحريه، باش تحكي لنا على جانب التاطير هذا ومساهمتك في العمل هذا. لكن الكلمه تو اكاو تقريبا
2: عايشك. دونك نشكر برشا خلود، ساعة تبارك الله عليها ناشطة برشا، وحتى الفريق الكل.
0: نعم.
2: احنا في العمل اللي قمت به في راس الرمل محمية راس الرمال كنا ما يقارب يكون حكاية 12-13 شخص
0: قاعدين يخرجوا.

0: شوي بشوية تتبعوا فينا.
1: من الأول أنا وقت اللي بديت معتها هو كيفاش عارفوا اللي أنا نخدم على إشكال على المتابعة متاحة وكل شيء وعنا برنامج متكامل وكل نعم. في نفس الوقت خدمت على العديد من المحميات الأخرى والمناطق الرطبة كما سليمان كما أكيد. كنيس مشينا زيد القرية
0: خدمنا شوية غادي
1: نحكي على الجانب خاصة المحميات البحرية,
0: البحرية. نعم.
1: وقت جات الفكرة علاش ليه ما نعملوش خطر هما خرجوا قبل شافوا العصافر عملوا تعداد للطيور في فترة يمكن عندهم شهر هكي والحاجة هكي دونك شافوا بالعديد من النباتات اللي ما عرفوهاش حكيوا معايا دونك قلت لهم تنجموا نعمل لكم معناتها وكانت وقتها تكوين والتكوين هذية مختلف برشا على التكوين العادي اللي احنا نعرفه علاش خاطر جاء فيه صحيح فما جانب نظري وجانب ميداني اش عملت الاربع ايام عرفت كيش نقسمهم قسمت اليوم الاول هو نظري تعرفوا على البروتوكول هذا اللي متاع المتابعة كيفاش نقوموا بالمتابعة وفي نفس الوقت
0: الميدانية
1: شركتهم في كيفاش مع تحطينا خريطة نتاع المنطقة رسرمل وحاولت أني معاهم هما يخرجوا أنه أن هما المناطق باش نتبعوهم حتى المكان يختلف عن المكان علاش ما نكذبش عليك أني كمشيت أنا الجربة وباش نخدم التكوين هذايا ما كانتش عندي معلومات كبيرة بصراحة معناتها محمية رسرمل
0: معناتها كان اكتشاف معناتها بالضبط
1: أي نكتشف معاهم في نفس الوقت حسب الخبرة متاعي نعم. وكل هذا عاوننا
0: برشا ما صارش مسح قديم ما فماش حتى
1: ما فماش مسح معناتها عمل هكايا صغير في نفس الوقت حاجة أخرى السنين صبت المطر برشا دونك برشا نباتات ظهرت وهذا هم ياسر ومعناتها كانت فرصة وكانت فرصة معناتها ناجحة كما قلت لك أنه حاولنا بالخريطة نشوف الأماكن اللي باش نتابعوها
0: نعم.
1: وحاولت أني نشاركهم هما يخرجوا علاش خاطر هما يعرفوا الميدان
0: أكيد.
1: قبلي أنا ووريتهم كيفاش البروتوكول كيفاش شنو باش نخدموا حذرنا كل شيء كانت تحذيرات كامله في اليوم الثاني والثالث هو العمل الميداني اللي كان معناتها بصوره كبيره وانا بيدي تفاجات حتى بالعمل الميداني خاطر ما كنتش نتصوره هكاك خاطر بالحق راس الرمل تحسها ثريه وثريه جدا
0: نعم.
1: بالتنوع البيولوجي شفنا برشا حيوانات وبرشا طيور في نفس الوقت اهتمينا بالجانب النباتي
0: نعم.
1: في اليوم الرابع شعملنا العمل الميداني هذاك الكل مش خليوا لي انا باش نعمل التحاليل نتاع والانستيتيوشن وكل لا رجعنا اليوم الرابع
0: عملتوه جماعي
1: وعملناه جماعي وهما خدموا
0: نعم خاطر
1: علاش انا في الميدان خليهم انا ناخذ المعلومات في نفس الوقت ان نعطيهم هما ونحاول ان نبسط لهم
0: بالضبط
1: خاطر بصوره عامه انه النباتات اكثريتها حتى انا كنت في الجامعه كان بالنسبه لنا الاسم العلمي اللاتيني كان صعيب حاولت اني نخفف هذه باش انهم ينجموا يعرفوا كيفاش يخدموا الكل وعدينا ما يقارب يمكن 40 نبته معناتها هذا جزء معناتها كانت بالنسبه لنا مفاجاه كبيره خاطر فما نباتات اللي هي نباتات دائمه وموجوده على طول العام وفما نباتات اخرى هي حوليا نسميوها هي سنويه وقتاش تظهر تظهر في وقت الامطار
0: نعم.
1: وهذا خلينا معناتها فرصه باش انه نشوفوا هالانواع هذه
0: معناتها تعرفوا موجوده تجي من الاخر ما تراوهاش
1: تقل الامطار نعم. الاهميه في المتابعه هذه ولا طريقه المتابعه انه نوريه اللي باش يمشي اللي باش يمشي تابع راه ينجم يكون انسان حتى عادي مش مختص في النباتات
0: بالضبط صحيح
1: وهذا
0: نحن نحكيوا على السياحه المسؤوله نحكيوا على السياحه البديله بالضبط
1: معناتها ياخذ نباتات معينه اللي هي تكون مؤشرات
0: نعم.
1: ياخذ ثلاثه اربع نباتات هذوك اللي تبعهم من سنة لسنة
0: بالضبط
1: والمتابعة يلزمها كيفاش تكون قبل موسم بالنسبة نحكي على راس الرمال
0: نعم واضح ديما راس الرمال
1: راس الرمال
0: موضوعنا راس الرمال
1: نعملوها نعم. قبل بداية الموسم السياحي
0: نعم.
1: لازمنا نعودوها بعد الموسم السياحي
0: نشوف التأثير
1: بالضبط
0: نعم.
1: وحاجة أخرى نحكيها أنه في اليوم الثاني نتاع البرنامج الميداني ويعتبر اليوم الثالث
0: نعم.
1: خرجنا في البطو بيرات
0: نعم.
1: الهام أنه ناس ماشية تتفرهد
0: لكن المراكب السياحيه بالضبط
1: كل معناتها باش تعوم وكل واحنا الفريق نتاعنا ماشيين حتى اللبسه نتاعنا وكل
0: تاع الناس ماشي تخدم
1: وصلنا للمكان هذاك ناس اتجهت
0: للبحر
1: واحنا اتجهنا اتجاه اخر عملت الكل قاعد تغزر لنا معناتها ماشي معناتها من بعد في الرجوع هما راجعين بعد نعم. الحال واحنا راجعين معلومات علميه وكل وحاجة أخرى بالنسبة للمنطقة هذه اللي نحكي عليها كانت بالنسبة لي مفاجأة أنه جزء كبير منها المكان اللي يمشيوا لها السياح قفرة ما فيها شيء، لكن الأماكن الأخرى غنية وغنية جدا.
0: نعم.
1: خاصة كثبان الرملية. كثبان الرملية فيهم معناتها مشاهد ونباتات وتنوع بيولوجي
0: ممتاز.
1: خارق العادة. نعم. وممتاز.
0: هذا بعين الخبيرة.
1: الحمد لله معناتها هذي هم ياسر. عملنا سبعة دي ترانسيكت يسميوهم أنه شفنا فيهم من النباتات وحاولت نفسر لهم كيفاش أنه مثلا في الأماكن الصعيبة وكل خذينا بين النقطة والنقطة 200 متر مثلا. نعم. مشينا حاصل حسبناهم قديش مشينا في النهارين ما يقارب 24 كيلومتر قسمناهم.
0: نعم.
1: وما كانتش سهلة معناتها أنا هم كلهم شباب كانوا وانا كنت الكبيره فيهم، لكن انا مشيت بالقلب
0: شباب لبحاله
1: مشيت بالقلب نتاعي معناتها نحاول اني نشجعهم. والحاجه الهامه ياسر انه العدد هو بيدو اللي قعد ما تغيب حد. انا خاطر بصوره عامه ديما في التكوين هذا تقانها الاول يحضروا مجموعه كبيره
0: وبعد يمشيو اما قعد هو بيدو
1: قاعدين خاطر يكتشفوا تحس اللي هما يحبوا يتعرفوا. هذه هم ياسر
0: وهذه هي منه الشباب وشباب الجمعيات
1: حتى الجمعيه الجمعيه جيش معناتها بالحق
0: عنده عمل وحكينا فيه في الأوف نعتز به برشا
1: متوفر كل شيء معناتها تخلي خليتهم هما وخليتني انا معناتها في اريحيه للعمل.
0: باش نقص كلامك وواصل باش ما نقطعلكش الافكار السيد فوزي جبالي يتفاعل معنا نحب نحييه ساعه وهذا المتفقد عام بسليمان بوزاره التربيه يقول شكرا سي توفيق ومدامنا بها مداخلتها قيمه ونحتاجها في مدارسنا من اجل التربيه بيئيه سليمه. اي ترحب بكم
1: هي
0: اكيد اكيد او حييك هو وقال لك
1: معناها حتى مشكل اذا يحب انا نخدم
0: برشا مع جمعيه سي فوزي بسليمان
1: نخدم معاهم برشا دونك ما عندي حتى بالعكس
0: اشكال باش تتفاعل معاهم
1: علاش المعلومات اللي عندي والخبره اللي اكتسبتها هي
0: باش تعطيها للاجيال. لا ان شاء الله متواضعين كل كيفك.
1: لا علاش ما فما حتى مشكل.
0: خلينا نواصلوا نحكيوا اذا في غياب المعلومات ديجا عملتوا خطوه باهيه وهذه خطوه باهيه تسمى في الجرد على الاقل جرد النباتات البروتوكول هذايا توا فهموه. نحكيوا اليوم على المحميات هذوما يستحقوا علاش العمل هذايا اليوم معناها فما ما يستحق الحمايه اليوم في وقت اللي عملتوا الجرد فما ما يستحق الحمايه. حكيت على الكثبان الرمليه حكيت على تعشيش السلاحف نحكيوا على الحمايه البيئيه على الأقل.
1: اكيد هو راهو هذا هم يسر علاش خاطر كي تعرف المكان نتاعك نجم تعرف كيفاش تتصرف فيه مثلا تعرف اللي فيه حاجات معينه فما تلقاه نباتات يلزمنا نحميها فما حيوانات يلزمنا نحميها. هذا قد ما تعرف المكان نتاعك قد ما تنجم تتصرف فيه اكثر خاصه ما ننساوش اللي معناتها راس الرمل فيها سياحه كبيره ما هذه ما يلزمناش نخبيوها
0: اكيد
1: يلزم توعيه زاده للسياح تعرف فما بطويات يمشيو جزء كبير وهذه نشاط كبيرة في الصيف معناتها تحس فما الكواد زادا نحسوهم ريناهم انه موجودين
0: يمشيو برشا على الكثبان الرمليه
1: اللي هي نجم تضرها معناتها هذا الكل لازم توعيه. هذا هم ياسر معناتها ماذا بينا انه السائح كي يمشي غديك ماذا بيه يلقى حاجات دي بونكارت يلقى سيركوي معناتها
0: مسلك سياحي
1: معناه يفهم اللي هي باه يعرفها هي محميه لكن على الاقل يعرف البعض من خاصياتها. فهمت كيفاش الصغار كي تمشي علاش ما تعمل لهمش نشاطات هذا هم ياسر. نتصور انه الجمعيه بدات في الشيء هذايا وان شاء الله يتطور وبالعكس قد ما انك تشرك المواطن والبحار والناس الكل والسائح
0: والتلميذ كذلك
1: حتى الاجنبي كي يجي غادي كنحسهم حتى كي مشينا نخدموا يسالوا فينا شو ما قاعدين تعملوا معناتها قاعدين مبهتين كيفاش
0: كيفاش نحكيو على السياحه المسؤوله. عندنا
1: ناس قاعده تخدم وقاعده ناس تخدم على التنوع البيولوجي وغيره.
0: الحاجه اللي نحب نقولها لك وانت لك تجربه على الأقل فيما أسست مثل هكذا مناطق مثل هكذا محمية نحكيه مثلا على سليمان خدمة في سليمان اللي فيها سيركوي سليمان فيها مسلك نحكيه على زمبرا نحكيه على معناها مناطق الكنيس كيف كيف اليوم
1: معناها
0: بتجربتك هذية معناها تنجم بطبيعة الحال توجه هل هذا المطلوب نتصور
1: أكيد هذا
0: واللي كنت تحكي فيه هذا
1: وعنا إشكالية كبيرة اللي هي التغيرات المناخية يزمنا نلقاو الحلول
0: التحدي الكبير
1: إن شاء الله جي في فترة معناتها في حلقة أخرى ونحكيه على البرنامج اللي عملناه في كنيس اللي هو رائع كيفاش انه ملح ماذا نجمنا نعمله اشياء واشياء
0: عملته حلول مبنيه على الطبيعه اللي عندي مقاومه الاجراف مثلا البحري
1: في نفس الوقت ممتاز. حتى بالنسبه راس الرمل فما حاجات يلزمها تتعمل وما تنجمش تعملها الا ما تشوف الانواع النباتيه الموجوده
0: أكيد.
1: تختار ان هي تنجم
0: المعلومة توفر المعلومه تقريب هي المفتاح والاساس اللي قاعدين تعملوا فيه توا تعمل فيه الجمعيه
1: ما تنجمش تحسب العصافر وحدهم ما تنجمش تشوف البيزودونيا في البحر وحدها معناتها يلزمك متابعه متكامله اللي هي تنقص معناتها بصراحه تنقص في المحميات البحريه نتاعنا
0: نعم.
1: تلقاهم توا صوره عامه في الصيف
0: ماي.
1: هو ساعة في الصيف انه تحس الناس كل تخدم على الحمام على
0: البحر الماء معناها
1: وتخدم هي. وتخدم على تختيمارين معناتها السلحفات البحريه
0: نعم.
1: لكن سمحني انت ما تنجم تتبع السلحفات البحريه الا ما تعرف شنو فما فك الخطر هي وين تخرج ما تمشيش ما تقعدش في البحر
0: أكيد.
1: تمشي للبر
0: باش
1: للبر يلزمك
0: نعم.
1: انت تعرف المكان نتاعها يلزمك تعرف شنو موجود غادي
0: متابعة
1: وانت مثلا في الاماكن هذه كي انت مثلا تعمل سيركوي لل البحر مسلك للبحر للي يجي بحر وكل على الاقل توعيه انه حتى كيراتا وهي وصلت مساج معناتها وصلت خلود
0: بالكواد اللي يلقى
1: هو يعمل في حاجه مش باهي لكن في نفس الوقت معناتها
0: محسس معناتها فاهم
1: محسس فاهم
0: أيوة.
1: وهذا هم ياسر
0: نعم.
1: احنا كان كل واحد نوصلوا له هكا حاجه بسيطه مساج صغير
0: نعم.
1: نتصور انه نجموا على الاقل حفظ على راهي قبيله انت ذكرتها الكلمه انها اللي تخيف خجيل معناتها ياسر هشه
0: منطقه هشه نعم
1: منطقه هشه ومهده ونعرفوا جربه حكينا عليها برشا
0: أكيد.
1: وتغيرت المناخيه باش تاثر فيها برشا
0: مستوى البحر
1: احنا علاش نخليه وانه الدور باش تعملوا الجمعيه ولابال زيده والكل كله يكون عمل متكامل باش نحافظوا عليها معناتها اللي حكوا عليه انها باش تندثر علاش ليه علاش ما نكونش عندنا انه نقولوا بالعكس باش نحافظوا عليها
0: والاستدامه للناس الكل بالضبط
1: يعني
0: الاختصاص للناس الكل المال وقوام الاعمال تصور بحكم تجربتك انت لابد من تمويل مثل هكذا مشاريع ولا نعمل محمية زادة يلزم وراها على الأقل دي باير معناها ممولين
1: أكيد.
0: معناها
1: هو هذا هو الإشكالية أنه الدولة ما عادش تنجم ما عنديش الإمكانيات
0: نعم.
1: صحيح طو مثلا أنا نجبد على إشكال عليش إشكال فيها متابعة كبيرة وكل خطر فما تمويلات ماهيش كبيرة لكنها تعتبر فما تمويلات من الدولة
0: تثيب الغرض على الأقل نعم
1: إذا عندك تمويلات هذه الجمعيات تو هذيك دورها معناتها تحسهم فما قوة جمعية صراحة
0: نعم.
1: أنهم يجيبوا في مشاريع صحيح هي مشاريع وقتية وماهيش متكاملة لكن قاعدين يجيبوا في
0: نعم.
1: في التمويلات وقاعدين هذيك الكل يمشي في المكان نتاعه معناتها
0: نعم.
1: قاعدين يخدموا
0: نعم.
1: وهذا معناتها يلزمنا نشكروهم الجمعيات الكل تخدم في المناطق هذه الكل بالحق يعملوا في مجهود كبير
0: نعم. تتصور انت بالمسح هذايا توا تقريبا بالتجربه اللي عندك معناها باش تاخذ وقت مزيد باش تاخذ وقت شويه الحكايه هي بقطع نظر عليها انه يخرج فيها
1: هو تقرير باش
0: نعم.
1: نعطيهم ان شاء الله فما تقرير لكن هي. المتابعه توا التقرير باش يكون نهار اخر باش يتابعوا يلزمهم يتابعوا انواع معينه انا حددها
0: هذوما المؤشرات اللي
1: مؤشرات.
0: كمؤشرات بالضبط. نعم
1: خاطر مش انت باش تتبع 40 ولا 50 ولا 60 نبته لا انك في مثلا فما 10 نباتات معروفين مثلا في الكثبان الرمليه في السباخ البحريه وكل
0: نعم.
1: هذوما معناتها تعرف كيفاش باش تتبعهم وهذا يسهل
0: نعم.
1: علاش خاطر هذا يعاون باش انك كما قلنا بطريقه التصرف وفي نفس الوقت تو مثلا في اشكال اسمك تعرف تتابع في نفس الوقت مثلا الرعي الجائر يزمك تتابعه
0: نعم.
1: بالنسبه
0: كما الصيد الجائر كذلك
1: بالنسبه للراس الرمل يزمك تتابع السياحة خاطر هو أهم نشاط موجود فيها
0: أهم نشاط اقتصادي
1: يلزم. يلزمهم تشوف قبل ما قبل وما بعد
0: نعم.
1: وتقارن السنوات
0: نعم.
1: كيف زادة في السنوات الممطرة السنوات مش ممطرة تشوف فما أنواع حاجة أخرى فما أنواع نباتات معروفة كان في راس الرمل معناتها دي سبيس انديميك
0: أي.
1: وهذا هم ياسر يلزمنا نعرفوهم يلزمنا نتابعوهم
0: انواع
1: واكتشفنا انه فما حتى انواع اخرى يلزمنا زاد نحافظوا عليها
0: نعم.
1: هذا الكل وراه تكامل في
0: نعم.
1: التنوع البيولوجي الحيواني والنباتي راهو مش نفصلوا النباتي
0: نعم.
1: على الحيواني يلزم يكون
0: نعم.
1: كله متكامل
0: في تفاعل اخر السيد فوزي جبالي ديما تحيه ليه ومتابع وفي تقريبا يقول مدام نبيها حضرت معها في افتتاح مشروع رايز وكانت لها مداخله قيمه أبديت لها ملاحظات حول إمكانية اعتماد المعلومات في كتبنا المدرسية
1: علاش
0: ليه؟
1: علاش ليه؟ علاش؟ أخطر أحنا نوثقوا بالصورة
0: نعم
1: وفي نفس الوقت معناتها بالمعلومات ونحاولوا حتى معناتها مثلا نحكي عن النباتات خاطرنا في نفس الوقت عندي تجربه في الطيور وفي حاجات اخرى أكيد. لكن معناتها نحاولوا انه نوصلوا انا نحب ياسر كي نقد نعمل معناتها تقديم والا محاضره اني نبسطها في نفس الوقت ماذا بيا لغتي العربيه اني تكون متواجده نحاولوا انه حتى تسمياتنا احنا التونسيه
0: تكون موجوده اكيد
1: وصغارنا يلزمهم يعرفوا اشياء هذيا نجموا نبداوها بالعمل الميداني نخرجوهم اكسيتيرا لكن في نفس الوقت بالحق يلزم نغيروا في الكتب نتاعنا الصور لازم تكون اجمل النص يكون اقصر المعلومات اهم المعلومات تعطيه على الاقل يشد
0: والبناء والبناء يبدا من الصغار بطبيعه الحال الجيل القادم نحن نحكيوا المحافظ وما العمل هذا اللي قاعدين يقوموا الجمعيات وسيادتك تاثر فيه وفاهمين تقريبا الخبراء كلهم فاهمين الاستشراف واستشراف المستقبل راهو باش يكونوا مع الصغار الاستدامه نحكيوا على مفهوم الاستدامه وهكذا تبنى معنا اذا كان تعدي للجيل القادم باش نخليه للجيل القادم اذا كان ما نحافظوش نحن وهذا هام برشا عطيتنا برشا أمثلة سيدة نبيها لكن وأنت الأخصائية حكينا على سليمان حكينا على الكنيسة حكينا على رأس الرمل مثلا حكينا على سليمان بالمقارنة طبعا احنا شوية بركة رأس الرمل لأننا باش نحفزوا الإمام ونقولوا شو وصلت تحية دكتور زهير الحلاوي التحق بينا يتبع فينا توا قولوا تحية لي زهير الحلاوي سيدة كذلك هالة دشراوي من الأول قاعدة تتبع فينا سيدة خلود حمزي قاعدة تبقى يعطيك الصحة مدام نبيها على المداخلة القيمة كيف تفعلت معنا نحكي لك حتى في سليمان تقريبا اللي حكينا عليه الكل موجود نجموا بالبنش ماركينج معناه المشروع الناجح نجموا نعملوه نعاودوه
1: اكيد بالنسبه لسليمان عندنا سنوات قاعدين نتابعوا في النباتات والمتابعه نتاعنا هي خلات الجمعيه تجيب مشاريع اخرى
0: نعم
1: باش انه تتواصل هذه حاجه اولى من كانت النباتات بركه ولات فما الطيور وزادت مع المشروع هذا جديد رايس هذين المشروع جديد انه نتابعوا انواع اخرى من الحيوانات وغيره كانوا معنا طلاين اكسيتيرا وحاجه اخرى كانت تقبل سليمان بالحق مصب وناس قاعده تبني وقاعده تلوث الى جانب بطبيعه وادي
0: تحيه جمعيه لاوديس برك نشكروا مدام شتوتي وبنتها وسعاد كل عائله محلاها وهيبه تحيه لهم من خلال البرنامج هذا
1: وتحس اللي فما فرق السنوات اللي فاتت وتو حتى عنا بالصور
0: أكيد.
1: تحس اللي
0: فما وعي ارتفع نسبة الوعي على الأجواء
1: وحتى في النتائج المتابعة أكثر نباتات أكثر طيور وهذا يعاون باش ربي بنحب نحكي حاجة صغيرة برشا تعملت السنة في سليمان وكانت لها أثر كبير
0: تو نرجعوا سيدة خلود كانت تسمع فينا تو نرجعوا رأس الرمال
1: جاي مشروع صغير بالكل تمويل صغير أنه نجمنا نعملوا كوراج احنا نسميه تنظيف دلبي من جهة وين فما وعملنا دراسة صغيرة أشرفت عليها أنا أنه شركنا الناس كل فيها معناتها البلدية لبا الناس كلنا
0: فما خصائيين غادي معناها خواص
1: شاركوا معنا وكل
0: ممتاز.
1: وصار معناتها نظفنا الويد والسنة ريتك المطر هذيك الكل لكن ما فاضتش سليمان كيما سنوات أخرى صبت فيها
0: أقل
1: الحمد لله معناتها وحافظنا أنه طريقة حتى الجهر كانت
0: علمية
1: وبطريقة أنه نحافظوا على المكان هذيك وهذا هم ياسر معناتها أنا فرحانة بيه
0: الحمد لله باهي باهي مثل هكذا واحد سي زهير الحلي قال لك أوافق ما جاء في المداخلة وتحياتي سيدنا بها قال لك يسمع في كلامك معناها أعطاه لافال الكلام تقول فيه معقول برشا نحن تقريب ما زلت لنا دقيقة ونمشيو للأخبار نسعى نخرجوا الومضة التحسيسية ونمشيو للأخبار اسمح الومضة راهو بإنجاز بنيات من سليمان وتحية السي فوزي الجبالي هو اللي اكتشف هالزوز نورات اللي نسمعوا فيهم في الومضة التحسيسية نمشي ومضة وثم الأخبار نعم
2: عارف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم زعما شنو السبب استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية نحافظوا على
3: النحلة باش
2: الحياة
3: تحلى إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب
4: أخبار البيئة أخبار البيئة
0: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في فقرة القارة لأخبار البيئة بإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم برنامج منتدى البيئة الخبر الأول ظهور رجل الحرب البرتغالي أو ما يسمى بالغالير بورتوغيز بالفرنسوية بالاسم اللاتيني في زاليا في زاليس، وتأكد لي بعد الدكتورة، ما يسمى كذلك معناها خطأ بقنديل البحر والمتواجد في بعض ظهرة في بعض السواحل التونسية كما الحال في مدينة طبرقة. وهل الكائن هذا النبتة هذه عندها قوة سم شديدة جدا، فما عديد المضاعفات كما الصداع كما الغثيان كما صعوب التنفس في حال وفي حال الإصابة الاتصال بالإسعاف فورا مع إذن شطف متواصل بماء البحر ماهوش الماء العذب ذي اللي وصيوا به، وقت اللي كذلك ما يلزمش نمسوها، عدم اللمس، الابتعاد بالنسبة للأطفال والحيوانات وإيصال المعلومة إلى من يهمه الأمر معناه من أهل الاختصاص كما الحماية المدنية وغيرها. هذا الخبر الأول هو جاء في شكل تنبيه رجل الحرب البرتغالي، هل نشوفوها كما القنديل اللي ظهرت في طبرقة؟ وهذوما أهل الاختصاص اللي شدناهم شنوها قالونا نمشيوا الخبر الثاني. الخبر الثاني تغير لون مياه البحر في سليمان، هذا تقريبا صار الأسبوع القادم إثر المتابعة الميدانية المشتركة مع الجمعية المحلية للبيئة بسليمان. تم تسجيل تغيرات ملحوظة في لون مياه البحر حيث تراوحت بين اللون الرمادي إلى البني في بعض المناطق خاصة تلك التي تشهد تراكما لبقايا نباتات البوزيدونيا، وبين اللون الأحمر الداكن في مواقع أخرى خاصة بشاطئ الجهمي حيث لا توجد آثار لهذه النبتة. ويرجع اللون الأحمر حسب تصريح أهل الاختصاص بعد تحليل العينات إلى تكاثر الطحالب المجهرية، سامحونا ديما بالأسماء اللاتينية، رودوفيتا، هذا اللون الطحلب اللي يتسبب في اللون البحري، وهذا ما يجهض فرضية التلوث بمياه غير معالجة. إذن على الأقل هذه ملاحظة أولى. نمشيو للخبر الثالث. هناك بلاستيك أكثر من الأسماك في تقرير لجرين بيس بالنسبة للصيادين حول العالم، هذه ليست مبالغة، معنى فما بلاستيك في الشباك ولا أكثر من الحوت، بل واقع يومي شباك ممتلئة بالبلاستيك وخالية من الأسماك من أسماك المحيط الذي كان يوما مصدر رزقهم وأمنهم الغذائي، يختنق اليوم بنفايات البلاستيك. معدات الصيد البلاستيكية المفقودة أو المتروكة المعروفة بالشباك الشبحية معناها في ليفونتوم تواصل حبس الكائنات البحرية وقتلها وقتل مياهنا الساحلية، تمتلئ بمخلفات البلاستيك مما يجعل الصيد أكثر صعوبة. عندما نتحدث على تلوث البلاستيك فنحن نتحدث عن الأمن الغذائي وعن بقاء مجتمعات ساهمت بأقل قدر في هذه الأزمة لكنها تتحمل أكثر تبعيات. ديما المرجع إذن بيان جرين بيس. نمشي للخبر الرابع والأخير. في شكل تذكير، بلاغ صادر عن بلدية تونس بمناسبة إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير على أثر انتهاء أشغال الصيانة، تعلم بلدية تونس العموم أنه تقرر تمكين الزوار من مجانية الدخول بصفة استثنائية البارحة السبت، وكذلك اليوم من الساعة 11 صباحا أو من 9 صباحا اليوم. إذن دعوة إلى كل زوار الحديقة اللي عنده وليدات يحب يهزهم يحبوا يتفرهدوا ولو سخانة أو شوية ينجموا يمشيوا، لكن دعوة للمحافظة على هذا المكسب في حلته الجديدة. بهذا الخبر ننهي الفقرة الإخبارية ونواصل حوارنا مع الدكتورة نبيها بن مبارك. دكتورة نرجع لك في بعض الأخبار، عندك تعليق على بعض الأخبار؟
1: ولا مزنش نخوف ياسر.
0: لا ما خوفنيش. هاي صحيح.
1: الميدوس اللي ظهرت.
0: بالضبط. هي ماش ميدوس من الاختصاص.
1: ماي بون خطر العبيد كلها كيراتها وكل تشبهها.
0: أي بون وصلوا مش ماي مسوش.
1: علاش خطر هي وقتيا نراهي وبحسب معناتها المعطيات اللي توفرت وكل أنا وقتيا وبش ترجع المكان متاعها معناتها مزنش نخوف ياسر زيدا بش نعملوش.
0: بوليميك لا ماهيش بوليميك لا بالعكس نحن النور والإنارة مش الإثارة نحن. نحب نحس ونحن
1: وبالنسبة للخبر نتاع سليمان، سليمان هو صار في نفسه
0: في سفاقس في
1: سوسة
0: ومستير يظلي
1: وفينا في سسمة بحيرة بحيرة صار حتى سنة الفارتة بنزرت
0: نعم.
1: وكيفاش يصير معناتها تسخن الدنيا معناتها الطقس يسخن
0: هي.
1: في نفس الوقت ما فماش الطيارات المائية معناتها الماء
0: ما يتحركش الماء
1: تصير معناتها موجودة في العديد من الأماكن هذا هم قبيلة عديت روعة البلفيدير وبالحق روعة معناتها ريت العبيد وريت الكراهب وريت الناس الموجودة جايبة صغارها قلت على الأقل صغيرات يتفرد وحتى بالصباح
0: نعم المتنفس وقيمة
1: تحس تحس الأخبار وصل للمواطنين وتحس فما مواطنين جاوا وإن شاء الله يحافظوا عليه
0: إن شاء الله يحافظوا
1: نحافظ عليك الحيوانات نحافظوا عليك العمل هذاك
0: فيما بقي من وقت ونرجعوا لرأس الرمل شنو من الرسائل الكبيرة حكينا برشا حاجات نحن اليوم هي. الغالب هكاك أفقيا خلينا نوصل اليوم وبصفتك خبيرة أنت وبصفتك أشرفت ومشيت المكان وريته وتعرف التحديات شنو نجم نقوله اليوم
1: هو أول حاجة أنه الفريق العمل اللي بيش يشرف اللي بين بطبيعة وكالة حماية وتهيئة شريط ساحلي في نفس الوقت جمعية جليج
0: نعم.
1: أنه العمل يكون مشترك ونحسه حتى فما روح كبيرة بيناتهم صراحة
0: نعم.
1: لحتها وهذا بيش يعاون بارشا العمل المستقبلي
0: نعم.
1: وطريقة حتى التصرف هذا هم ياسر حاجة أخرى راهو كما قلنا الدولة متنجمش معناتها وحدها تقول كل شيء
0: أكيد.
1: راهو الجمعيات عندهم قيمتهم
0: كل
1: شو مقترحة بالنسبة للمحميات هذه بصورة عامة أنه مدام الجمعيات توجدت فيها ماذا بينا أن يكون يصير شبكة تتعمل
0: نعم.
1: شبكة بين هالمحميات البحرية هذه
0: تبادل التجارب والتعاون
1: أخطر مثلا فما تلقاها جمعية جمعيات عندها خبرة سنوات حتى تعتبر توا
0: بالنسبة
1: لجليج وبالنسبة لمحمية البحرية
0: رأس
1: الرمل طريقة المتابعة وكل ما بزيت جديدة فما جمعيات أخرى وهذا يعاون برشا راهو الشبكية هذية تخلي أنه نولي ونفهمه أكثر المحمية نتاعنا في نفس الوقت راهو مش كان الحماية كما حكيت خلوت أنه في نفس الوقت الحماية والتسمين
0: مانيش باش نسكروا اليوم ولا البعد التشاركي
1: بالضبط معناتها الناس كلها لازمها تعرف اللي راهي مانيش باش نسكروا عليكم بالعكس انتوما باش تكونوا شركاء
0: شركاء وحمايات
1: في نفس الوقت خاطر علاش هي استدامة للناس كل
0: اكيد اكيد كما حكينا من الاول راهو معناها هذايا القطع والمنع ما عادش يوصل خاطر يولي تسربات من يمين ليسار تولي وهذايا مش باهي
1: وراهو التحكيم اللي صار وان شاء الله التقرير اللي باش يصير فيه معناتها برشا حاجات دي ريكومونداسيون ما باش تصير فيه
0: توصيات نعم.
1: التوصيات هذه نجموا يجيبوا منها مشاريع اخرى
0: ممتاز
1: باش يواصلوا باش نجموا يواصلوا ونجموا
0: وذيك قوه هي. المشروع انه معناها يوفر يوفر
1: وحاجه اخرى جمعية بيدها فيها حتى باحثين
0: نعم.
1: قاعدين يخدموا
0: وجمعية علمية بالاساس هي نعم جمعية
1: معناتها الجانب العلمي وتشريك الباحثين
0: نعم.
1: مطلوب
0: يعطيك الصحة سيدة نبيها والدكتورة نبيها بن بارك خبيرة في المنظومات الطبيعية والتنوع البيولوجي على حضورك اليوم وتأثيرك كنا ممنونين جدا كما قلت انت راهو رغم اللي الوقت قصير لكن برشا الكم الهائل نتاع المعلومات داير نحب نشكر السيدة فرح بوعلي قالت لنا سيدة دائما عيد اضحب ورا جزاكم الله الرحمن وخيرا الله ينوركم ويحفظكم السيدة فرح بوعلي تقريب في 3 ملاحظات مع بقية المتفاعلين يعطيكم الصحة انتم على حسن المتابعة والاهتمام لكل مشاهدينا ومتابعينا كذلك لكل من تدخل بدءا بفضيلة الشيخ الدكتور هشام الصدقاوي وكذلك السيدة خلود حمزي عضوة باللجنة العلمية لجمعية جليج إن شاء الله يا خلود كانت تسمع فينا إن شاء الله وصلنا الحاجة اللي معناها في أهداف المناصرة متاعكم وفي أهداف معناها إنجاح المشروع هذا
1: لا ويزمهم يثمنوا راهو
0: نعم.
1: العمل متاعهم
0: أكيد أكيد
1: معناتها المعلومة كيفاش وصلت لك
0: بالضبط
1: وصلتك عن طريق
0: التثمين وكذلك
1: خرجوا الخبر
0: صحيح خرجوا الخبر وهم برشا كوميونيكاسيون يزم أنا من باب اختصاصي نقول لهم ركزوا على باب الاتصال والتواصل
1: هذاك هو
0: هذاك اللي يجيب لهم التمويل وهذاك اللي يعرف بالمشروع يعطيك الصحة مرة أخرى دكتورة
1: حليتي
0: باب وعطيتني فكرة على الكنائس إن شاء الله تكون موضوع ذات وكان مدام
1: سنة
0: تستقطق تسمع فينا هاوك تحذر روحك مدام سنة تقوليش ما تجيش إن شاء الله نصفاقس إلى هنا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نصروا إلى نهاية برنامجنا اليوم. الشكر موصول للناس اللي ذكرتهم الكل، كما نشكر السيدة لطيفة الفرشيشي في الإخراج الإذاعي وأختنا كريمة عتيق في الإخراج الرقمي. حتى نلتقي الأسبوع القادم في موضوع جديد وحصة وحلقة جديدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه

شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيراً.

ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما.

قل لن تتبعونا كذلكم قال الله

ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول نعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم

بعباده وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو

حكم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا.

في رحمته ليدخل الله في رحمته من يشاء

إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية

وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم.

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره

0: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال: يقولون: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. صدق الله العظيم.

إذا داهمك الخوف وتوقك الحزن وأخذ الهم بتلابيبك، فقم حالا إلى الصلاة تثب لك روحك وتطمئن نفسك. إن الصلاة كفيلة بإذن الله باجتياح مستعمرات الأحزان والغموم ومطاردة فلول الاكتئاب.

وحين قال القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صدق الله العظيم. كان يفتح أعيننا على هذا الروح الكامن في حركات الصلاة. وحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يكتب للمرء من صلاته ما عقل منها، كان يعني روح الصلاة كذلك. لقد سأله سائل عن أحب الأعمال إلى الله سبحانه فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فقل لي بربك، فهل السجود في حركة سريعة وعابرة وخالية من الروح قادر على منح هذا الغفران وهذا الرضوان؟

الزيتونة للقرآن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أصالة وانفتاح. تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة.

إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور. وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا. تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم وين ما كنتوا تسمعونا وين ما يصلكم صوت برامجنا. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج طريق القلوب، معكم مريم فجيري رفقنا وينورنا في الحصة فضل الشيخ سيدي الحبيب بن حامد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا أختي مريم، ربي يعيننا ويعينكم إن شاء الله وينفع بما نقرأ وبما نتذكر فيه جميع من يستمع إلينا إن شاء الله. وراك اخترت لنا باب عظيم اليوم ومهم جدا حلو ياسر، اللي هو آداب الدعاء.
0: يعني حسن صار تحكينا على الدعاء.
1: نعم ما لا، خلينا نبدأ اليوم بدعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك الخشية في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب.
0: اللهم صلى الله عليه وسلم. يا رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كما قلنا حكينا في الحصة الفارطة عن الدعاء وعن العبادة العظيمة، واليوم إن شاء الله باش يكون حديثنا عن الأداب في هالدعاء. وقت الإنسان يستقبل القبلة وينوي الدعاء للمولى أكيد فما أداب عظيمة، لأن الدعاء عبادة عظيمة ومظهر من مظاهر الافتقار إلى الله تعالى، يلجأ إليه المؤمن في السراء والضراء. نعم. راجيا رحمة المولى وخائفا من تقصيره. وقد علمنا الإسلام أن الدعاء أدابا ينبغي للمسلم أنه يتحلى بها حتى يكون دعاءه أقرب للإجابة وأعظم أثرا في القلب والنفس. ومن جملة هالأداب إن شاء الله باش نحكيه عليها هي الإخلاص لله تعالى، استحضار القلب، افتتاح الدعاء بالحمد والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام مع التواضع والخشوع وحسن الظن بالله.
1: أي سبحانه وتعالى، بارك الله فيك. فعلا معناها من لما نقول آداب الدعاء يحب يقول ذكرنا الدعاء وعظمة وفضل الدعاء، ثم الأداب نتاعو حتى يكون هذا الدعاء يختم لنا الله به سبحانه وتعالى بأعظم الجزاء. ومن جملته استقبال القبلة، لأنه أشرف ما توجه الإنسان هو إلى القبلة. علاش دائما الأئمة في الجوامع يقولوا للناس: قولوا عيشكم ما تمدش رجليك إلى القبلة، فإن أشرف المجالس كما ورد في الحديث أشرف المجالس ما استقبلتم به القبلة. نبي الإنسان ولو يكون ركايب وجعوه ولا مريض كل شيء يجنب على اليمين وعلى اليسار. نعم. وقال العارفين بالله تعالى: قولوا وما فتح على ولي إلا وهو مستقبلا القبلة. هذا يقول في ذكره وفي صلاته وفي قراءته. إذن استقبال القبلة لأنها أشرف الجهات وهي جهة العبادة، كذلك في الصلوات، ومنها رفع اليدين ومسح الوجه بهما بعد الدعاء، كما باش نشوفوا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بما ربما أنه يحب يقول كأنه رفع اليدين، فيعني الرحمة نزلت بين يدي الداعي فيمرهما على وجهه وعلى صدره. والبدء بحمد الله كما قلت سيادتك تعالى، وتسبيحه والثناء عليه
0: كذكر
1: كذكر الباقيات الصالحات، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أوله وآخره، والعزم في الطلب. ما يبدأش الإنسان يدعو وقلبه لاهي، فإنه يطلب الله.
0: بمعنى العزم في الطلب يعني تسرع وتلح على المولى.
1: نعم، يلح على المولى سبحانه وتعالى. ربي يحب العبد الملحاح في الدعاء. نعم، وكذلك يستحضر أنه بين يدي الخالق الكريم الرحيم الذي يعطي، وتنشوف الحديث وأنه ما يرجعش يدين طالبه سفرا. يحب يقول الله سبحانه وتعالى كريم، ولكن لازم الإنسان يستحضر وأنه جالس بين يدي الله ويطلب الكريم العظيم المعطي سبحانه وتعالى. والإلحاح في الدعاء دائما أختي لابد يلح الإنسان. ربي يحب، إن الله يحب العبد الملحاح في الدعاء. ثم الإيقان، اليقين معناه وحسن ظن كما قلت سيادتك، وهو الإيقان بالإجابة بطبيعة الحال إذا توفرت شروط الدعاء، اللي أعلمها الاجتهاد في أكل الحلال والاجتهاد في البعد عن المحرمات والاجتهاد الى اخره. نعم
0: يعني فما باش نفهم فما اداب وكذلك فما شروط.
1: فما شروط ما يدعيش الانسان يقول يا ربي انا تو في البيت هذه هاني باش نغمض عينيه ونقعد ندعي ندعي نحب اتعبل كلها باللورو مثلا. هذا هو مش صعيب في حق المولى عز وجل.
0: نعم.
1: ولكن في حق نحن لا، ما هوش دعاء انت معناها جدية، دعاء فيه تذلل وفيه كذا، معناها هو محال في حق العبد العادي. معناها مش هكذا،
0: مش في حق المولى.
1: لا مش في حق المولى عز وجل
0: انه ييسر لك الارزاق.
1: اذا
0: دعاء بالشر زاد.
1: نعم
0: قد يقولك ندي عليهم اي
1: ذاك الشر لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أي موجود لأنه
1: نعم موجود.
0: أي أنا طوّش ندعي بالشر على فلان ولا فلتان.
1: صعيب
0: ولا
1: صعيب ينجم الإنسان يرجع ليه، ما معناه ما يزمش الإنسان يدعو ولو يعرف هك الدعوة عنده دعوة مستجابة. راه لا بد يمس من شرها ما مس من دعا به. ولذا ما يدعيش الإنسان بالشر، يدعي إلا بالخير، ما يدعيش بالمحال كما قلنا في حق نحن، وما يدعيش بالشر على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدعيش بقطع صلة الرحم. إذا كان يدعي بقطع صلة الرحم راه ما يجاوبلوش الله سبحانه وتعالى، ودعاء هذاك ما هوش دعاء وما فيش الأدب. هذه كلها حاب يقول والاجتهاد في أكل الحلال. بداش الإنسان يخلط ويلخبط في الحرام وفي الكذا كل شيء ويدعي. كيفاش تدعي تهز قيس عليه كل شيء في الدعاء. إذا كان إنسان يخلط ياسر ومس منه وكذا ما هوش تقي في أموال تاع الناس وفي الحرام وكل شيء، كيفاش باش يدعي؟
0: في حقوق العباد
1: أي في حقوق، كيفاش باش تدعي؟ شنو باش تدعي؟ ولذا هذه من شروط الدعاء الحلال، اجتهاد قوي في الحلال، عدم طلب المحال كما قلنا في حق نحن، وعدم طلب قطع يحب يقول صلة الرحم، والخشوع والتضرع فيه والرجوع كذا، والبدء بالبسم يعني بسم الله الرحمن الرحيم والثناء على المولى الحمد لله سبحانه وتعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع اليدين إلى آخره. كما طرش معنا أختي مريم نشوفها وبعض الأحاديث اللي يذكرهم سيدنا صلى الله عليه وسلم عن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي فدعا واستسقى واستقبل القبلة. إذن هذا هو فيه استقبال القبلة في الدعاء. وقال أبو موسى رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه. المهم هنا أنه رفع يديه في الدعاء، الأولى استقبل القبلة وهنا رفع يديه في
0: يعني
1: الدعاء.
0: هذه ناخذوها من سنة النبي عليه
1: نعم.
0: الصلاة والسلام نرفع
1: أكفنا نعم.
0: الدعاء للمولى.
1: نعم رفع اليدين يعني في الدعاء. نعم كي نشوفوا كثير من الناس لما يجي الدعاء شوفوهم ساعات في الجامعة ولا كذا تلقى بعض الناس ما يرفعوش يديهم، يظهر لهم أنه رفع يدين أنه لا ربما يظن أنه غير السنة، بينما هو السنة ما فيهاش لا شك والاختلاف. وعن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه. هاو إذا رفع يديه، إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. ربي يستحي بشي يعامل عبده معابلة معناها لا، إنما ما يردلوش إيديه صفرا خائبتين يحب يقول، بل يجيبه إن كان في مصلحته بعين ما دعا به، أو يخليه للآخر يلقى خير، أو يسد به عليه أبواب من الشر كانت نازلة عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه أو رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه.
0: سبحان الله.
1: تبركا بما حل فيهما بين يديه من رحمة الله ومن البركة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بإصبعي فقال أحد أحد وأشار بسبابة. إذن مر علي وأنا أدعو. وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستروا الجدر من ينظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. أي سألوا الله، يعني بيقول اسألوا الله، سألوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. نعم فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. ها أرفعوا يديكم اسألوه بالأكف وامسحوا بها وجوهكم. وفي معناها رواية أخرى والصدر. ولذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عاجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء. ها هنا دخلنا في باب الأداب، وأنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثني على المولى ويصلي على النبي ثم يدعو بما شاء.
0: أو الإمام الغزالي في الإحياء قال قولة جميلة جدا وهي في حضور القلب، قال ليس المقصود من الدعاء تحريك اللسان فقط، لأنه فما ناس قل كان يدعيت، لكن الأهم من هذا بل حضور القلب مع الله والافتقار إليه. نعم. يعني مش فقط تحريك اللسان هندعيته فقط، لازم يكون فما قلب حاضر ومعه انك تكون مفتقر الى المولى سبحانه وتعالى.
1: سبحان الله، هو موقن بالإجابة، يعني هاك الخضوع وهاك الخشوع وهاك التذلل لله سبحانه وتعالى معناه راهو موجب سبحان الله لي، يعني قريب ياسر في الإجابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة، ميقن عندك نية قوية بأنكم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن مشغول بغيره، بغير حاضر مع ربه كما قلت سيادتك قال الغزالي رحمه الله. فالنبي فعلا يقول كي تدعو الله لابد أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة.
0: نعم.
1: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن، إذن لابد الإنسان يستحضر أنه غير غافل يحب يقول حاضر.
0: نعم.
1: وغير لاهي مشغول بغير الله، إنما هو مشغول وقتها
0: مشغول.
1: وحاضر مع الله، فهو أولى الله اللي هو حاضر معه أولى من من من الغائب.
0: نعم. أو في نفس السياق يقول أبو القاسم القشيري في الرسالة القشيرية قال أداب الدعاء أن يكون العبد صادق الافتقار إلى المولى سبحانه وتعالى منكسر القلب غير معتمد على حوله وقوته. هذا خروج من حولك وقوتك وكل ما ترى فيه ربما حاجة تميزك، وأنك تفتقر إلى المولى سبحانه وتعالى. هذه من الأداب العظيمة في الدعاء أوردها في الرسالة.
1: نعم سبحان الله، هذه قلوب العارفين، هذه قلوب أهل الله، أهل القلوب يعني يدعيوا بأدعياء. إذا كان يقرأوا مثلا إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم سليما، الإنسان اللي باش نقولوا هالشيء يقول لبيك اللهم ربي وسعديك والخير كله بيديك وها أنا ذا عبدك الضعيف الذليل الحقير قائم بين يديك أقول مستعينا بحولك وقوتك امتثالا لأمرك وتعظيما وإجلالا لك ولرسولك صلى الله عليه وسلم. هذا اللي قال توا القشيري، قال لابد وأنك تتذلل بين يدي الله وتظهر حقارة نفسك قدام المولى وعجزك تستعرف بهم وتطلب من الله أن يخرجك من حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى حوله وقوته سبحانه وتعالى. فهنا يقوى الحضور نتاع الإنسان بين يدي الله وقدرة الإله يجيبه الله. ولكن إذا كان غير معناها لا معناها يكون غير حاضر يكون غافل ويكون لاهي فإنه لا يستجيب له. ثم من أداب الدعاء كذلك، وإحنا في أداب الدعاء وما يلمس القلوب، ما يستعجلش الإنسان.
0: يستجاب
1: نعم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت فلم يستجب لي، إذا كان قال هكا فسدك الدعاء نتاعه. هذا النبي هو اللي قال صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول كيفاش يعجل؟ يقول دعوت فلم يستجب لي، يحب يقول فسدك النية وك اليقين الأولاني وهو بين يدي الله مرة واثنين وعشرة وبعتلي قال شيء ما هوش يستجيب لي. لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. معنى كذلك من يعرف الإنسان وأنه يعزم النية نتاعه، يقوي النية نتاعه، يطلب بإلحاح نعم، ولا يقول إن شئت، فإنه بطبيعة الأمر لا مكره للمولى عز وجل، لكن يعزم ويعقد النية ويعتقد أن الله يسمعه كن حاضر معه. نعم.
0: هو ابن عطاء الله السكندري يقول الدعاء من أعظم أسباب القرب، ولكن ثمرة الإجابة تكون على قدر صدق الاضطرار.
1: أي هذه هي أصحاب القلوب، هذه هي الاضطرار والتذل. أم من يجيب المضطر إذا دعاه؟ المضطر هذا يحب يقول هو في حالة قلبية عظيمة،
0: نعم.
1: وأنه يرى وأنه لا ملجأ له من الله إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يحرك أي حركة كانت إلا الله وحده سبحانه وتعالى. نعم، كأنه يعني غريق في بحر شديد الاضطراب، ولا يعني سفينة ولا حبل ولا ولا ولا، وحده، وأنه موقن أنه ميت لا محالة. ثم ينطلق قلبه إلى الله ويقول بصدق وإخلاص وتضرع وتذلل وقل يا رب يا رب يا رب، هذا هو الدعاء الذي
0: مضطر.
1: هو دعاء، بارك الله فيك، هذا دعاء المضطر، وهذا يجيبه الله. فكل يعني أهل القلوب يقولوا رأوا القصة كلها في صدق الطلب والإخلاص في الاضطرار إلى الله بالقلب. فإذا عمرت القلب بهذا الاضطرار واجتهدت شرعا وظاهرا بكل هذه الأداب، فإنك رك حققت مطلب الدعاء، وبقدرة الله المولى عز وجل لا يرجعك
0: خائباً.
1: صفر اليدين ولا خائبا أبدا.
0: قوم مع أهل القلوب وأهل الله يقولوا لا تلتفت في دعائك إلى ضعفك، ولكن التفت إلى كرم من تدعوه فإنه لا يعجزه شيء
1: سبحانه وتعالى. لا تلتفت في دعائك إلى ضعفك. يحب يقول ما تقولش أنا نخلوذ وأنا معناها طاعاتي هكا كبرة، وأنا هاني صليت وساعات نبطل، وأنا هاني ما نيش قاعد نقرأ،
0: ما فماش نوافل وما فماش
1: ما تمش نوافل وما تمش صدقات، وأنا يعني لا، هذاك الضعف نتاعك أنت في الطاعات وفي التقرب وفي العبادات وفي الكذا كذا، خليها على شيرة. أنت متوجه إلى كريم عظيم يعطي لا تنفض خزائنه، يعطي ما شاء لمن يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى.
0: سبحانه وتعالى.
1: فلا بد الإنسان يستحضر المولى الكريم، ولا يستحضر ضعفه هو أو حالته هو في الطاعات، ها؟ فيدق الإنسان على المولى دق المضطر الذي موقن، وأن الله العظيم الكريم الكبير سبحانه وتعالى يعطي بلا ما ما ما
0: يعني إذا الإنسان شاف ضعفه في العبادات في الطاعات أو تقصيره أو ربما الإنسان غفلته، فيقولك لا أنا ما ندعيش يعني مقصر، المولى سبحانه وتعالى مش ندعيه وأنا مقصر، يعني ربما يرتكب الإنسان كبيرة أنه
1: غلطة.
0: أي نعم
1: غلطة، لأنه يقول أنا ما ندعوش لأني لست في حالة نتاع دعاء، مالاش كون يضطر إلى الله إذا كنت ما تدعيش وأنت ضعيف.
0: نعم.
1: إحنا ضعفاء كلنا، إحنا نضطر إلى الله. أو يعتقد بعد الدعاء أن الله لن يغفر له ولن يعطيه لأنه غير مستقيم استقامة تامة، وهذا من فعل إبليس.
0: ها؟
1: قال الحجاج وقت يجي يموت قال اللهم اغفر لي فإنهم يقولون، يحب يقول يزعمون أنك لن تغفر لي. موقن قل يا ربي اغفر لي، راهم يقولوا راهم يزعموا أنك يحب يقول غير قادر، ماكش باش تغفر لي غير قادر. الله عظيم، وهذه أبواب عظيمة في الإنسان يشوف الانكسار نتاعه والعجز نتاعه، راجع إلى رب كريم عظيم حي قيوم، يعني يأخذ بيد عبده متى رجع له ويفرح. الله سبحانه وتعالى غني عنا ويفرح لمن رجع إليه ودعاه، فلذا الفرح لله أفرح يعني بتوبة التائب، لأن الدعاء ليدعي الله رأو تائب، رأو يقول يا ربي توب علي، يا ربي عاوني، يا ربي خرجني من الضيق، يا ربي نفسي راي غلبتني وراني ما لقيت لهاش حل، عندي 10 سنين حارب في حاجة ما نجمتهاش، إيه نرجع إلى الله، يا ربي أعني. فالله يفرح، لله أفرح بتوبة عبده من الظمآن الوارد ومن يحب يقول العقيم الوالد، ومن اللي ضعت له يحب يقول القافلة نتاعه وكذا ووجدها الوجد. نعم.
0: إذن قلنا من أداب الدعاء هو استحضار القلب، افتتاح الدعاء بالحمد وحمد المولى سبحانه وتعالى والثناء عليه، الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، قلنا التواضع، الخشوع، حضور القلب، وحسن الظن بالله، يعني الدعاء وأنا موقن بالإجابة، لكن الإجابة اللي بيش يقدرها المولى سبحانه
1: بارك
0: وتعالى
1: الله فيك.
0: مش حسب رغبتي أنا، لأن نجم أنا نتمنى 7000 حاجة، لكن ربما
1: بارك الله فيك.
0: نعم. ما يكونوش خير لي.
1: نعم، من حيث يرضى لا من حيث ترضى. من حيث يرضى الله باكل العطاء نتاعه، والله ما يفعل إلا خير، لا من حيث نرضى أنا العبد معناها وما نعرفش الخير وينه. فالخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى، ونزيد عليها كما قلنا، وأنه لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم ولا يستعجل. نعم، فما ابن يعني ابن لسعد رضي الله عنهما قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، يحب يقول يبالغون ويتجاوزون الحد في الطلب، فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. يحب يقول قال معناها رو إذا كان أعطاك الجنة رو بش يعطيك كل ما فيها، وإذا كان أعاذك من النار رو بش يعيدك كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا، فكان صلى الله عليه وسلم يكرر دعوة ثلاثا كقوله: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
0: اللهم آمين يا رب العالمين.
1: نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. معنى الإنسان كما قال المولى عز وجل، معنى إذا كان دعا لأحد يبدأ بنفسه ليكون أخلص وأجمع في الدعاء وأرجى بالإجابة لقول الله تبارك وتعالى: ربنا اغفر لنا، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وشوف الدعاء نتاع القرآن، قالوا من جملته بدأ الإنسان يدعي الروح ثم يعمم. بارك الله فيك.
0: هذه زادة كذلك من أداب الدعاء، أنه الإنسان في مواقف عظيمة سبحان الله أنه يحس أنه وقت يدعي لنفسه ويدعي لغيره سبحان الله يرتاح أكثر، يقول لك نحس الخير يتعمم أكثر، نحس براحة نفسية، ما دعيتش كانوا نفسي.
1: نعم، أصحاب القلوب يقولوا أهل المعرفة وأهل الحس يعني الدقيق هكا، يعني فيه رأفة وفيه محبة إلى آخره، يقول وأنه يسميه الدعاء المستجاب.
0: نعم.
1: يقول هو الذي تعممه على كافة المؤمنين. دعاء المستجاب. يقول ما هو الدعاء المستجاب؟ يقول هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: دعاء الأخي لأخيه بدار الغيب. أي قالوا مش هكاك فقط، لكل أخيه، لأن إنما المسلمون إخوة. إنما المؤمنون إخوة، كلنا مؤمنين إخوة. لمقام هذه الأخوة لا بد لكل منا أن يدعو لكافة إخوانه المسلمين كل المؤمنين كل، واللي سبقونا بالإيمان، اللي أحيا اليوم واللي ماتوا البارح واللي ما زالوا يجيب غدوة. ويليت الإنسان يدعو حتى للإنسانية أن يهديهم الله ويغريهم الطريق ويوقف عليهم معناها كل ما تولي عليهم شرور الأنفس والشياطين كل، ففيه رحمة وفيه هداية وفيه رحل.
0: سبحان الله، حين نجيك رسالة من يعني على الميسنجر من الأصحاب وغيره، قلت لو توا تفكرتك وأنا في مكة وأنا في المدينة وأنا في الروضة الشريفة، إحساس فرح سبحان الله. وهو يدعي لك دعوات صادقة ويقول لك شنو تحب ندعي لك.
1: أي سبحان الله، فعلا فعلا.
0: تقول سبحان الله كيفاش تفكرني هو في كل مكان ذاك وفي كل الرهبة هذيك، ففيها حقيقة فرح وفيها حتى العلاقات تتوطد أكثر.
1: نعم سبحان الله، هي لابد، هذا واجب، هذا هو حق، رو حق واجب علينا بين بعضنا البعض. هذه يعني من أداب هذا الدعاء. يعني
0: وآخر حاجة نختموا فيها. نعم. فضيلة الشيخ يقولوا: أهل القلوب ليس المهم كثرة الدعاء بل صدق التوجه إلى المولى وحضور القلب. هذه الخلاصة في أداب الدعاء وفي الدعاء الحصة هذه.
1: نعم.
0: يقول لك صدق التوجه إلى المولى سبحانه وتعالى، أن تكون بوصلتك قبلتك في القلب وفي الظاهر وفي الباطن متوجه إلى المولى سبحانه.
1: نعم.
0: وتعالى وحضور القلب.
1: نعم، وكل يوم عنا معنا فرصة عظيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا، والله يوفقنا في كل الأوقات خاصة، ندعو الله لنا ولجميع الناس إن شاء الله بالخير والبركة إن شاء الله.
0: آمين. في ختام حديثنا، يبقى الدعاء باب عظيم من أبواب القرب إلى الله تعالى، وملاذ لكل قلب ضاقت به الدنيا واتسعت عليه الهموم. هو عبادة تظهر صدق العبودية وتربي في النفس التوكل واليقين بأن الفرج بيد الله وحده. فمن أراد طمأنينة القلب وسكينة الروح فليلزم الدعاء بصدق وخشوع، وليحسن الظن بربه، وليوقن أن الله لا يرد عبدا دعاه بإخلاص. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الداعين المستجاب لهم، وأن يملأ قلوبنا نورا ويقينا، ويكتب لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. شكرا لك فضيلة الشيخ سيدي حبيب الحام، زادكم الله فهما وعلما. ربي بارك فيكم أسد المستمعين، حفظكم الله ورعاكم. تحية مريم فجاري، شهية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور، وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني، برواية قالون عن نافع المدني.

لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى

ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضل

أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون

أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده،

فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
2: في فضل الأشهر الحرم.
3: الأشهر الحرم هي من الأشهر المباركات اللي يضاع فيها العمل الصالح وتضاع فيها الطاعات والقربات للمولى عز وجل، ومن جملة الأعمال قراءة القرآن. فقد ذكر أبو داود في السنن متاعه أن من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بذلك. كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرارة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. إن شاء الله نكون منهم. أيضا من فضائل الأعمال التسبيح والتهليل وقيام الليل والمحافظة على قدر من النوافل قبل صلاة الفجر. وفي هذا السياق روى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين.

0: بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. ثم قال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. إن شاء الله إذن نكون من الأناس اللي يغتنموا هذه الأيام الطيبة باش يترقوا في سلم الإيمان ويزداد رصيدهم في الطاعة لله عز وجل.
1: في فضل الأشهر الحرم.
2: ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سقيمة.

0: أقتدي به ورزقا حلالا أكتفي به. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.
1: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
2: علمي القراءات يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها.
1: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، حصة نصحبكم فيها إلى أوجه القراءات السبعة من القرآن الكريم.
2: الوجه الثاني هو بضم ميم الجمع وصلتها بمقدار ألف.
1: حلقة ننهل فيها من فيوض القراءات المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
2: نبدأ بمقدمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو الكتاب المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، والمشهور عند العامة بمتن الشاطبية.

0: بارك الله فيكم.
1: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، برنامج يقدمه لكم الشيخ محمد مشفر مع ثلة عطرة من طلبة القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأحياء والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من الجن والإنس والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى

آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى شيء من الصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من هذا الكتاب الجليل غيث النفع في القراءات السبع، إلى أن قال رحمة الله عليه كلمة النبي جلي. قال واضح شنو معناه، خاطر كان قالون ورش سيدي نفع برك يقرأ النبي، تبقي الكل الستة النبي. واضح أن يغل قرأ نافع والأخوان والشامي، سيدي نافع وسيدي ابن عامر الشامي وزيد معاهم حمزة وزيد معاهم الكساء، هذوما الأربعة يقرأوا بضم الياء وفتح الغين أن يغل، والباقون بفتح الياء وضم الغين أن يغل. قال رضوان قرأ شعبة بضم الراء والباقون بالكسر. سيدي شعبة شكون الراوي الثاني مع حفص؟ عن شكون؟ عن عاصم. مال شعبة الوحيد عن عاصم راوي، هو اللي قرأ رضوان بالراء مضمومة، والبقية الكل يقرأ رضوان. ومأواه إبداله للسوسي لا يخفى، ورش ما أبدلوش لأنه مستثنى، لأنه من كلمة مأوى وسوسي يبدل ماواه يقرأ. وقيل لهم قرأ هشام وعلي، هشام معناتها الراوي الأول تاع ابن عامر الشامي، وعلي معناتها سيد علي الكسائي براويه أبو الحارث والدوري، باش بإشمام كسرة القاف الضم والباقون بالكسر. وقيل لهم قيل لهم قيل تو برشا عمل هك قيل، هذوما هما عرفوا الإشمام هو حركة واحدة، هذه سطروا عليها وحطوها في دورة في جميع الكتب. الإشمام حركة واحدة مركبة من حركتين، مش حركتين، لا لا هو حركة واحدة، معناتها الفم يتحرك حركة واحدة فقط. لاهقا لاهقو لاهقي لاهقو لاهقي قي، تلقى ماشي للكسر كانت تحب تتبعها قي تمشي ريتها، كانت تحب تمشي للقاف للضم قيو ريتو، لكن حركة واحدة قيلة ضم وكسر مع بعضه، ما لا حركة مركبة من حركتين، ما يعملك قويلة. هذوما معناتها تفلسيف عنده أكثر زادة من 100 سنة، مش جديد قلك لا توا هذوما جدد، لا لا لا لا، هذه فلسفة ظهرت من القراء في الشرق ما من قديم الزمان، والحمد لله ربي قاعد يبين في الصحيح أنه آخر واحد الله يرحمه مات من القراء الشام وهو قاري المسجد معناتها القدس الله يرحمه وينعمه، عاد يقول هاكا سيكونس قاعدة تدور، يقول أنا التوى في وذني قراءة تاع شيخ صليت وراه في القدس من الجزائر الشقيق، قالوا كان عنده قراءة جميلة جميلة جميلة ياسر وقراها هو بيدو. كيفاش؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، وشكر هالقراءة وقال التوى في وذني ولا عمري سمعتها. هذا من أكبر قراء الشام، وإحنا في تونس لا من يعرفوش يقرأوا، لا هبط عليك العلم أنت، ربي يهديكم وربي إن شاء الله يصلح بكم وكهوي، ماذا كان الواحد شيقول لو كان ربي إن شاء الله الهداية. قرآن سيدي كما قريته على شيخك تنقلوا، هذا هو. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من قوله تعالى يسألونك عن الأهلة، وهي الآية 89 بعد 100، إلى قوله سبحانه وتعالى إن الله يحب المحسنين، الآية 95 بعد 100.
برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. أعوذ بالله من

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى في هذه الحصة المباركة هو ما ذكره في باب أحواله صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا. قال: حكى ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل بأدنى مياه بدر قال له الحباب بن المنذر: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: فإنه ليس بمنزل، انهض حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نعور. هذا الشكل هو ضبطه الإمام السهيلي، ثم لتقوا نعور بالتشديد ما وراء من القلب فنشرب ولا يشربون. فقال: أشرت بالرأي، وفعل ما قاله، وقد قال الله تعالى له صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، في آل عمران آية 159. وأراد مصالحة بعض عدوه عن ثلث ثمر المدينة، فاستشار الأنصار، فلما أخبروه برأيهم رجع عنه صلى الله عليه وسلم. وهنا راه الحديث، ثم تلقاه في رواية معناتها نعور بالعين المهملة أو المعجمة، فما نغور، إلا أن السهيل قال بضم العين المهملة وسكون الواو معناتها نعور. قال: وقد جاء على لغة من يقول قول القول وبوع الماء انتهى. وقال الحافظ المزي: تعوير القلب بالعين المهملة إفساده، وتغويره تغوير القلب بالغين بالمعجمة إزالة المأمنة، وليس هذا من مقدور البشر بخلاف الأول. هذا تعليق الحافظ المزي. وتعرفوا أنت المزي، احنا عندنا في تونس عائلة المزي في تبوربة، الله يرحمه الشيخ المزي وما أدراك، قرر الشيخ حسن الورغي، وكان عالم من أكبر العلماء، وله كتاب لا مثيل له في تاريخ تبوربة، وكان أهداه مشينا أنا والشيخ الله يرحمه وولده سي محمد بلال هو معانا، ومشينا زرنا الشيخ، وكانت هديته ليا وللشيخ حسن الورغي الكتاب، وعطى وليداته وربي إن شاء الله يفضلهم قضاة وغيرهم يسمعوا فينا. الله إن شاء الله ينورنا بنور الشيخ المزي، كان منور منور منور، كان كي تخزر له ما أنت ما تنحيش عينك منه، من الجمال متاعه والله يرحمه، وكل لحية ما بنها وكل لبسة وكل عاد بشبشة. تعرفوا أن راو تونس ألقابها الكل أكثرهم من الجزيرة العربية، وأكثرهم من أبناء الصحابة، أكثر هذا يزم واحد يفتخر به في بلادنا. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. فضل سي محمد بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، واتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون.
0: جزاك الله كل خير. تفضل سي محمد علي.
2: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام

0: كذلك جزاء الكافرين.
1: صدق الله مولانا العظيم وبارك الله فيه. كردوبان ريتها الادغام الثاء في الثاء، يجوز فيها القصر خاطر قبلها يا ساكنه، عباره مدلين، يجوز فيها القصر والتوسط والطويل. والعمل عند علماء الزيتون التوسط، حيث ثقفتموه، حيث ثقفتموه. كذلك الكافرين كبرى، كيف نقولوا الكافرين هذه صغرى، الكافرين شو صوت الكسره، شو نفرضوها مكسور، نفرضوا الكي شو الكبرى، الكي كافرين، كافرين. والاخرى كافرين تقليل، وعلماء الزيتونة كانوا يقراها كافرين، كافرين. وانت تحب تقرا معناتها هذا والا هذا، كلهم سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه مقالات كبيره ياسر في الكبرى. الله ان شاء الله يبارك فيكم الكل. تفضل سي علاء الدين.
2: فإن ينتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
1: الله يجزيك ألف خير إن شاء الله سيد علي، ربي يبارك فيك. تفضل.
3: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
1: الله إن شاء الله يجزيك ألف خير. تفضل سيدي حامد.
4: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله ألف خير. صدق الله العظيم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من متن الشاطبية المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، ووصل بنا المطاف إلى قول المؤلف رحمة الله عليه وقال:

0: وسهلا.
1: ربي ان شاء الله يجزيكم كل خير. احنا قبل ما نشرحوا البيت هذا تعرفوا احنا وقفنا في البيت اللي قبله، كجاء امرنا من السماء اولياء اولئك انواع اتفاق تجملا. احنا بدينا نشرحوا وشفنا المتفقتي الحركه بالفتح، وبدينا باش نشوفوا اللي اتفقوا في الحركتين في المكسورتين من كلمتين، قلنا 15 موضع، ومن المكسورتين 15 موضعا عند الجماعة، و17 عند ورش لزيادة وهبت نفسها للنبي موريته إن خطر، هو عنده الإبدال وعنده التسهيل. كذلك لا تدخلوا بيوت النبي، يقرأها مش كما قالون لا تدخلوا بيوت النبي إلا في الوصل راه قالون، أما لو كان نقول لك وقف اختباري نختبرك نقول لك اقف فيها النبي، تقف النبي كيف للجماعة قالون تقف له النبي، ترجع للأصل به. و16 عند حمزة لزيادة من الشهداء إن خطر، يقرأ ما يقرأش أن، أن تظل هو قرأ إن تظل، وهي بأسماء هؤلاء إن كنتم من النساء، هذه الأولى، إلا ما قد سلف، معروفة هذيك الآية هذيك الأولى، وكذلك إلا ما ملكت اثنين، كذلك من وراء إسحاق في سورة هود، كذلك الأمارة بالسوء إلا بيوسف، وما أنزلنا هؤلاء إلا إسراء، وعلى البغاء إن في النور، من السماء إن كنت من السماء إلى الأرض، ولا أبناء إخوانهن هذه في الأحزاب، من النساء إن اتقيتن من السماء إن، كذلك هؤلاء إياكم، هؤلاء إلا صيحة واحدة في صاد، هو الذي وهو الذي في السماء إله في الزخرف، وقد ذكرت هذه المواضع ولا وقد ذكرت هذه المواضع لئلا تلتبس على المبتدئ بهمز الوصل نحو فمن شاء اتخذ، برشا يقول يقراها فمن شاء اتخذ يقول لك اسقاط الاولى، لا رد بالك، شاء اتخذ الهمزه وصليه، احنا نتكلموا على زوز همزتين يكونوا قطعيتين مش الهمزه الثانيه تكون وصليه، مال الوصلية يقعد شاء والثانية تحذف جملة واحدة، فمن شاء اتخذ في النبأ، فالهمزة في شاء همزة قطع، وألف اتخذ ألف وصل، أسقط أو أسقط في الدرج، إذا يتكلم معناته بالألف بيقولش همزة وصلية، يقول ألف وصل، هذه اللغة متاه ومات عام 801 هجري، هذاك اش كانوا ما يقولوش همزه وصليه، يقولوا الف وصليه. ومثله كذلك الماء اهتزت وصليه كيف الحال، فالهمزه في الماء همزه قطع، والف اهتزت الف وصل، والالف التي تسحب لام التعريف نحو جاء الحق، فالهمزه في جاء همزه قطع، والف الحق الف وصل. ثم ندخل في البيات اللي قريناها إن شاء الله هذوما اليوم، نبدأ إن شاء الله الحصة القادمة نفسروهم بإذن الله مع بعضهم بإذن الله ونعاودوهم زادا. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من هذا الكتاب العظيم الجليل اللي نفرح به ياسر، لأن المؤلف هو تونسي قيرواني ومن أكبر علماء القراءات، راه توفى سنة 437 هجري، العالم الكبير أبو عمرو الداني وما أدراك، مات 444، مات قبله هذايا 437، وراو تقابلوا مع بعضهم وتناقشوا في مسائل، والزوج علماء كبار. أما احنا نفرحوا بياسر بكتاب الرعاية وبجميع كتب أبي محمد مكي ابن أبي طالب القيسي القيرواني، اللهم انفعنا به في الدنيا وفي الآخرة يا أكرم الأكرمين. إلى أن قال باب الصاد، الصاد تخرج من مخرج الزاي والسين، وهو المخرج التاسع من مخارج الفم المذكورة. والصاد حرف قوي، منين يخرج الصاد؟ من وسط اللسان مع ما يقابله من حلق الأعلى. هو وذكروا أنه المخرج متاعه التاسع، لأن المخرج الأولاني الجوف، المخرج الثاني أقصى الحلق، المخرج الثالث وسط الحلق، المخرج الرابع أدنى الحلق، المخرج الخامس أقصى اللسان مع ما يقبله من حنك الأعلى وهو القاف، الكاف أسفل منه بقليل. وسط اللسان يخرج منه ثلاثة أحرف، الجيم والشين والياء. بيننا بعد حروف الصفير مباشرة تجي الصاد والسين والزاي. قال والصاد حرف قوي لأنه حرف مطبق مستعل فيه صفير وهو مهموس، فيجب على القارئ أن يلفظ بها أي الصاد مفخمة كما يلفظ بها عند تقطيع الحروف، تقول أليف الباء التاء، تقول الصاد صاد، إذا قلت نون صاد. وقد بينا أن الصاد أشبه الحروف بالسين لأنها من مخرجها وفيها من الصفير والهمس مثل ما في السين، فيجب على القارئ أن يصفي لفظ الصاد ويعطيها حقها من الإطباق والاستعلاء اللذين فيها، وبهما خرجت من أن تكون سينا. وإن لم يفعل ذلك بالصاد خرج إلى لفظ السين لقربها منها وشباهها بها، فاللسان لا ينزع من لفظ الصاد إلا إلى لفظ السين، ولا من لفظ السين إلا إلى لفظ الصاد، فيجب التحفظ من ذلك بإظهار الصفير في السين وإظهار الإطباق في الصاد، فبهاتين الصفتين يفترقان، واللفظ بالصاد أقوى وأكثر تكلفا على اللسان لما فيها من الإطباق والاستعلاء، فيجب إذا قرأ القارئ كلمة بالصاد أن يأتي بها مطبقة مستعلية عند خروجها إلى الحنك الأعلى، فتبعد عن ذلك من الشبه بلفظ السين. وللحديث إن شاء الله بقية في حرف الصاد وما خصه الله سبحانه وتعالى بصفات عظيمة. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك حسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بالصالحات، اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين.
0: كنتم مع برنامج اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
2: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: عن عياض بن حماد رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، الرجل يشتمني وهو دوني، أعلي من بأس أن أنتصر منه؟ قال: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. رواه ابن حبان في صحيحه.
1: أحاديث نبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.
4: مقامات وحكايات، مقامات وحكايات، برنامج نعرض فيه فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف الطبوع التونسية والمقامات بالعالم العربي والإسلامي. مقامات وحكايات، برنامج يقدمه لكم محمد بن حمودة.
5: بسم الله جل جلاله، والحمد لله عما نواله، وأهل الصلاة والسلام محمد وآله. مستمعينا الأعزاء، ليست كل الحكايات تبدأ من المعاهد الكبرى أو من أروقة الشهرة، بعض الحكايات تبدأ من حقل صغير، من طفل فقد أباه مبكرا ثم حمل القرآن في صدره حتى صار صوته يصدح في مساجد مصر والعالم العربي والإسلامي. في حلقتنا اليوم من مقامات وحكايات، نتوقف عند سيرة القارئ المصري الكبير عواد علي سليمان، أحد أبرز أصوات المدرسة المصرية في النصف الثاني من القرن العشرين، وصاحب الأداء المهيب والنبرة الصادقة التي جعلت المستمع يشعر أن التلاوة تخرج من القلب قبل الحنجرة.

0: ولد الشيخ عواد علي سليمان يوم 22 ماي 1944 بقرية الأحراز التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ونشأ في أسرة فقيرة كثيرة العدد، ولم يكد يبلغ السادسة حتى فقد والده، فوجد نفسه أمام مسؤوليات أكبر من سنه، اضطر إلى ترك التعليم النظامي ليساعد أسرته في أعمال الزراعة، لكن القرآن كان طريقه الآخر نحو المعرفة. في كتاب القرية حفظ القرآن الكريم كاملا، ثم بدأ يتلقى علوم التجويد والقراءات على أيدي أهل الاختصاص، حتى صار وهو في مقتبل العمر مؤذنا لمسجد القرية وقارئه الرسمي.
1: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة

0: غنيك.
1: بعد نكسة 1967 التحق الشيخ علي عواد سليمان بالخدمة العسكرية، وكان بإمكانه أن يبقى إلى جانب أسرته التي تحتاجه، لكنه اختار أن يؤدي واجبه الوطني. قضى سنوات طويلة في الجيش وشارك في حرب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر 1973، وكان زملاؤه الجنود يذكرون أن صوته بالقرآن كان يرفع المعنويات ويبعث الطمأنينة في النفوس، لذلك ارتبط اسمه في الذاكرة الشعبية بلقب القارئ المجاهد، وقد نال تكريمات وأوسمة تقديرا لمشاركته العسكرية. بعد انتهاء خدمته العسكرية عاد إلى قريته وعمل عاملا بإحدى المدارس الابتدائية، وهنا وقعت واحدة من أجمل الحكايات في تاريخ القراء المصريين. خلال زيارة أحد موجهي اللغة العربية للمدرسة، طلب المدرسون من الشيخ عواد أن يتلو شيئا من القرآن، وما إن انتهى حتى أعجب الموجه إعجابا شديدا بصوته وتمكنه، فرفع تقريرا إلى وزارة التربية والتعليم يوصي فيه بالاستفادة من هذه الموهبة الفريدة. وبالفعل تمت ترقيته من عامل بالمدرسة إلى معلم ومحفظ للقرآن الكريم في واقعة نادرة ذكرت كثيرا بوصفها أول حالة من نوعها تقريبا في الوزارة آنذاك.

مستمعينا الأعزاء، إذا استمعنا إلى تسجيلات الشيخ عواد نجد أنفسنا أمام مدرسة مصرية أصيلة متأثرة بكبار القرى، لكنها تحتفظ بشخصيتها الخاصة. كان يعتمد كثيرا على مقام البيات وهو مقام السكينة والوقار، غالبا ما يبدأ به التلاوة، فيشعر المستمع أن الشيخ يمهد الطريق إلى المعاني القرآنية بهدوء وتؤدة. مقام رست، وهو مقام القوة والهيبة، كان يستخدمه الشيخ عند آيات القدرة الإلهية والقصص القرآني ومشاهد العظمة. أما عن مقام الصبا، وهو من أكثر المقامات تأثيرا في النفس عند تلاوة آيات التوبة، كان يستعمله أو مشاهد القيامة، ويخرج الصبا عند الشيخ عواد ممتلئا بالشجن والخشوع. مقام الحجاز، مقام الروحانية والرهبة، كان الشيخ يبرع في توظيفه في الآيات التي تتحدث عن البعث والجنة والنار، لكن أجمل ما في أدائه لم يكن كثرة التنقل بين المقامات بل الاقتصاد فيها، فهو لا يتنقل إلا إذا اقتضى المعنى ذلك، ولذلك ظل أداؤه قريبا من وجدان العامة والخاصة معاً.

0: مستمعينا الأعزاء، من القصص اللافتة في حياة الشيخ عواد أنه لم يكن يسعى إلى الشهرة الإذاعية، ففي حين كان كثير من القراء يحلمون باجتياز اختبارات الإذاعة المصرية، كان هو منشغلا بالتلاوة في المساجد والمآتم الكبرى، إلى أن جاءت الصدفة عام 1990 عندما قرأ في عزاء كبير. حضره مسؤولون من إذاعة القرآن الكريم فأعجبوا بصوته وألحوا عليه أن يتقدم للاختبارات. نجح الشيخ في الاختبارات وسرعان ما أصبح من الأصوات المعروفة في إذاعة القرآن الكريم، وانتشرت تسجيلاته في مصر وخارجها، وبدأت رحلاته إلى العديد من الدول الإسلامية والأوروبية والإفريقية. زار الشيخ عواد دولا عديدة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، وكان يمثل مصر والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في مناسبات قرآنية كثيرة. وتروي بعض المصادر أن جماهير غفيرة كانت تستقبله في بعض البلدان الإسلامية تقديرا لمكانته وصوته المؤثر، كما نال شهادات تكريم وأوسمة من عدد من الدول التي زارها.
1: قد أفلح المؤمنون.

0: لم يكن الشيخ عواد علي سليمان صاحب شهرة صاخبة، بل كان من أولئك القراء الذين صنعوا مجدهم بالصبر والكفاح. بدأ حياته يتيما في الحقول والزراعة، وحمل السلاح دفاعا عن وطنه، وعمل عاملا في مدرسة، ثم أصبح معلما للقرآن، وأخيرا صار صوته يصدح عبر أثير الإذاعة إلى ملايين المستمعين. إنها حكاية رجل أثبت أن القرآن لا يرفع الصوت فقط، بل يرفع صاحبه أيضا. رحم الله الشيخ عواد علي سليمان، وجزاه عن كتاب الله خير الجزاء. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج مقامات وحكايات.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب.

0: أحاديث نبوية.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه النسائي.
0: أحاديث نبوية.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: نداء من القلب، نداء من القلب، نداء يفتح أبواب الروح على معاني القرآن وقيم الحياة. نداء من القلب، نداء من القلب، رسالة منا إليكم تصلكم عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نداء من القلب، نداء من القلب، من إعداد وتقديم سندس هلالي.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على بركة الله مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نفتتح هذه الحلقة الجديدة، نداء من القلب ورسالة من القلب إلى القلب. مستمعينا الكرام، رسالة أمل، رسالة تفاؤل، رسالة ذكر وصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الذكر هو مفتاح القلوب، هو مفتاح نجاتنا إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. إن شاء الله نكونوا من المتميزين ومن المفلحين، إن شاء الله نكونوا دائما السفراء لهذا الدين الإسلامي بحسن الأخلاق وطيب المعاملة وحسن انتقاء الكلم الذي يصل إلى الآخر فيؤثر فيه التأثير الإيجابي. مستمعينا الكرام، لقاءنا لهذا اليوم يؤمنه تقنيا مهندس الصوت زهير المسعودي وأحمد الطبابي في مستوى الإخراج الرقمي، سندس هلالي خلف المصدح. مانيش وحدي اليوم، معايا ضيف تكتشفوه بعد إشارة الركن.
1: قرآننا حياتنا، قرآننا حياتنا.
2: في فقرة قرآننا حياتنا ضيفنا جينا من مدينة النسري، من ولاية زغوان، الأخ والصديق ياسين بن تركية، عضو الهيئة الوطنية المديرة للرابطة القرآنية، رئيس لجنة الأعلام والعلاقات الخارجية ورئيس الفرع الجهوي بولاية زغوان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ياسين بن تركية.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أستاذ سندس، سعيد جدا جدا باستضافتي اليوم. نرحب بجميع مشاهدين ومستمعين إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، شكرا لكم.
2: العفو، شكرا لك على تلبية الدعوة، سعداء جدا بوجودك بيننا أخيرا ياسين، لأنه دائما تكون فما اتصالات وتفاعل مباشر عبر الهاتف في إطار مواكبة ومتابعة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم لجل الأنشطة القرآنية على مستوى ولايتك. استضافتنا ليك باش نحاول نحكيه في عدة فترات عمرية، وأكيد صاحب هذه الفترات مجموعة من الإنجازات والمشاريع التي تذكر فتشكر. شنبدأ منذ الطفولة، منذ سن الثالثة
3: بالضبط. هذا هو. أولا نشكركم شكر كبير، خاصة برنامج نداء من القلب، على اهتمام بالجانب القرآني وبالحفاظ وما إلى ذلك. نعم. وأنا من المتابعين الأوفياء حقيقة. إذا باش نحكيه على الانطلاقة متاعي، كما قلت أنت، هي من سن 3 سنوات أنا كانت مامتي ربي يرحمها فاطمة كانت تحاول أنها تزرع فينا محبة القرآن،
2: سبحان الله،
3: حتى في كل العمر هذاك، يعني احنا مازلنا ما نفهموش برشا لكن بطريقتها وأسلوبها.
2: نعم.
3: ثم بعد بشوي تهزنا نسمع القرآن في التراويح في المساجد وما إلى ذلك، وهوني نفتح قوس أنه أهمية أنه الأولياء يعني يزرعوا في أبنائهم محبة القرآن. يعني هو من الصغر يعني هذا يتعدى للصغير محبة القرآن.
2: نعم، ودور الولي وأكيد يعني دوره فعال في هذا السياق المتعلق بحب القرآن والتأثر بما جاء فيه.
3: أكيد هو محبة القرآن أولا قبل
2: نعم.
3: الحفظ وقبل كل شيء، لأنه الصغير ربما ما يفهمش برش علاش يقرأ. احنا راهو ماناش نقولوا نحفظوا الإنسان والصغير بالسيف، لا بالعكس، انت تحفظ الصغير بكل محبة.
2: نعم.
3: تعلم القرآن وحتى راهو يفهم علاش هو قاعد يحفظ في القرآن.
2: نعم.
3: فهذا هو. ثم بعد والدي رحمه الله في سن 4 سنوات يعني التحقت بشيخ زغوين سيدي رضا بن سليمان، وجه له تحية.
2: نعم.
3: فالحمد لله بديت مسيرتي، بديت من غاديك يعني التجويد والحفظ، والحمد لله. أنا محبتي زغوين كبيرة الحقيقة، واللي يعرف كما قلت أنت
2: ومحبتك للقرآن أكبر وأكبر.
3: أكيد أكبر.
2: نعم.
3: وأكبر.
2: وهذا المسناه في دورك الفعال والفاعل على مستوى ولاية زغوين في الشأن القرآني. تأثير القرآن في شخص ياسين بن تركيا موقفش غادي، بالعكس انت حاولت توظف المحبة هذه على مستوى كامل الجهة.
3: بالضبط.
2: نعم.
3: هي اولا انطلاقة محبة القرآن اللي تزرعت فيها، هي زرعت فيها معناها من المدرسين، من الولي.
2: نعم.
3: وما الى ذلك من المجتمع، لاني انا في زغوين، وكما بديت انت زغوين مدينة النسري، احنا في مدينة زغوين يعني كي تشوف انت البلاد العربي، كي تشوف المساجد، كي تشوف سيدي علي عزوز، تشوف المكان اللي يقراو فيه، اكل الجماليه هذيك.
2: نعم.
3: احنا المتساكنين تاع زغوين خاصه اللي يسكنوا في البلاد العربي يحبوا القران برشا. علاش؟ خاطر هو من الهويه نتاعنا، من الثقافه نتاعنا. احنا زغوين كانت تقري في القران في سيدي علي عزوز، هي انستيتيو راهي ما شاء الله، معناها كي تدخلها تشوف كيفاش الرمزيه الكبيره.
2: نعم.
3: كانت تبعث الجامعه الزيتونه، فبالتالي القران متجذر في الهويه نتاعنا، وكنا نتمنوا انه يرجع الاشعاع هذايا. فمحبه القران جات يعني من المنطلق هذايا، جات من منطلق انه يعني المحيط نتاعي يشجع برشا على محبه القران. قاعد نشوف، انا نشوف في نوجه تحيه لاداره الشؤون الدينيه بزغوين
2: طبعا،
3: ونوجه تحيه للرابطه او الاساتذه نتاعنا اللي قاعدين يقريو ويعطيو المحبه. احنا الحمد لله معناها في الجهه نتاعي اللي لاحظ فيه يعني الاستاذ وقت اللي يقريك تحسه يجيب لك الهديه، تحسه يحبك في القران، اكل ابتسامه، اكل طريقه اللي هو يحس، تحسه كانه ولدك يعني ولدوا أنت.
2: يعني لا يقتصر دور المدرس فقط على تلقين درس وإلى اللقاء في أمان الله، لا.
3: نعم.
2: فما رسائل أخرى تدون في ذاكرة التلميذ.
3: نعم، هو يولي يحس كأنك بوه تخاف عليه، حتى الولي بيدو يطمئن، لأنه أنت تلوج على مستقبله وتلوج على راحته، وما تحبش فيه أنه يتأذى ولا يتجرح ولا حاجة، تسأل عليه مستحقش تشرب، مستحقش حلوة، مستحقش حاجة، فهمتني؟
2: حاولت تكمل الرسالة هذه؟
3: أكيد.
2: نعم.
3: هوني السؤال. فأنا جيت فترة اللي خذيت قرار أنه دخلت للفرع المحلي بزغوين.
2: نعم.
3: وأيضا انطلقت مسيرة جديدة في جانب الإداري، لأنه أنا قاعد، أنا أصغر واحد في المجموعة، وهم تقبلوني قبول حسن، شفتهم كيفاش يخدموا، كيفاش يأثوا الإملاءات، كيفاش يعملوا المسابقات وما ذلك.
2: نعم.
3: وكنت الراقب. ثم بعد شرفني ربي بالإشراف على مشروع نموذجي، هو الأول في زغوين
2: ما شاء الله.
3: فخذينا احنا المتميزين في معتمدية زغوين من الإملاءات، حطيناهم في مشروع نموذجي. انا نتفكر وقتها الافتتاح، برغم اللي عملناه في فضاء يعني كبير عائلي، وكانت امطار قوية برشا، لكن امتلأت ما شاء الله،
2: الاقبال كان كبير،
3: الاقبال كبير، واحنا قعدنا يعني بيتين. احنا خدمنا بطبيعة باسلوب علمي، يعني الكيستيونير نسألوا العبيد الاعمار وما ذلك، يعني خدمنا خدمة به، لكن قعدنا بيتين. و يعني جميع أنماط المجتمع.
2: نعم.
3: المجتمع المدني الكل، يعني الفئات الكل، من رياضيين، من هواة الثقافة، ناس كل جيد. فكان عرس الحقيقة وانطلاقة كبيرة، وبه هي أنا بديت نخمم في أنه نشوف تجارب متاع المعتمديات اللي بحدا زغوين.
2: نعم.
3: نعم.
2: مشيت الخطوة ما أهم اللي هي الفرع الجهوي.
3: نعم. هذا راهو نعم فيه بمحبة، لأنه كنت عاشق للشيء اللي نعم فيه. علاش؟ على خاطر لقاءات القرآن هي لقاءات يعني تمس القلب.
2: نعم.
3: لقاءات معناها مريحة،
2: صافية
3: صافية، يعني الناس اللي تقابلهم ما شاء الله. هو هوني نحب نعطي ملاحظة، أنه أحنا إذا كان نتسائل ونقول علاش فما ناس قاعدة تقبل على حفظ القرآن والمشقة معناها تعيشها وتعاود ترجع وتقعد وعليش ما ترتاحش، معناها شنو السر اللي خليها ديما تجري وراها؟ هي رأي الحقيقة الإجابة سهلة.
2: نعم.
3: إذا كان مشيت في نهج القرآن وذقت
2: حلاوة
3: القرآن يستحيل أنه تبعد عليه.
2: نعم.
3: لأنه أنت إذا كنت تسأل اللي لابس عليه واللي عنده الجاه وما إذاك تقوله فما سعادة يقولك فما، لكن إذا كان ذاق يعني أنه يعيش مع القرآن يستحيل أنه يقولك أنا باش نفرط فيه
2: وباش يعيش السعادة الحقيقية.
3: نعم.
2: نعم.
3: أنت اسأل حافظ قل له تخيل إذا كان أنا نحيلك القرآن من حافظة متاعك وما عادش تعيش معه، تعرف شو يصير؟ ينفجر من البكاء.
2: نعم.
3: مستحيل ينجم
2: لأنه باش يعيش فراغ روحي وإيماني كبير برشا.
3: نعم. نعم.
2: اللي هو بمثابة النور.
3: نعم.
2: أو السراج المنير.
3: نعم.
2: في حياته.
3: نعم. وإحنا ديما نقول للناس يجيوا أقبلوا على القرآن ثم بعد سبحان الله باش تحصل.
2: إيه.
3: أنك أنت ما عادش تخرج من القرآن باش. نعم. تعيش الراحة والسعادة ودفع نحو العمل والبذل، لأنه راه القرآن هو عبارة في حياة الإنسان، هي بوصلة، هي تخلي الإنسان يعيش يعني منضبط،
2: يعرف طريقه.
3: يعرف طريقه.
2: نعم.
3: فإنه الانضباط معك توقيت الحفظ ومع أنه يعاود ومع باش ما يحفظش، هذا راه يخليه في منهج الحياة متاعه يخليه مستقيم.
2: نعم.
3: وعبارة تغيير جذري للإنسان اللي بيشدخل القرآن، تغيير جذري. فإذا كان عاود نرجع لك للجهوي، فالدافع هذية المحبة هذية خلتني نحب نكتشف يعني المحليات احنا نقوله أو المعتمديات اللي بحذينا.
2: نعم.
3: فكانت عندي مبادرة أني لميتهم تقابلنا قعدت نسمع في تجاربهم.
2: كانت الأمور سهلة بالنسبة ليك وإلا فما بعض العراقيل بعض الصعوبات اللي تعديت بها في شخصك، وكيفاش حاولت زادة تتجاوزها باش توصل النقطة ما أهمتها ونجيوها من بعد إن شاء الله؟
3: نعم. هو راه السر هو القرآن يعطيك دافع قلبي من المحبة ومن استيعاب كل أصناف شخصيتهم إذا اللي تخليك تتقبل كل أنواع الضغوطات أو ربما سوء الفهم وكذا بكل ابتسامة وصدر رحب.
2: نعم.
3: وتخلي غيرك يحبك. ريت وقت اللي تخلي إنسان يثق فيك ويحبك وراه من دافع قرآني يولي يتبعك ويستجيب لك.
2: نعم.
3: ويشوف من بعد، لأنه العلاقات الإنسانية المبنية على الإخلاص وعلى القرآن راهي تثمر من بعد عمل.
2: نعم.
3: فهذه الصعوبات الحقيقة هي موجودة، لكن أنا ما تقلقتش علاش، خطر دافع القرآن خلاني ما معناها الصعوبات هذه تولي هينة ولقيت من بعد نتائج وكانت الناس كل في أريحية.
2: وحتى إذا كان توجدت العراقيل هذه باش تكون بمثابة الحافز ليك باش تواصل في نفس المنهج وفي نفس الطريق صدقك مع القرآن والوصول إلى الهيئة المديرة للرابطة.
3: نعم. الحمد لله. هو حقيقة إذا نحكيه على الصعوبات، ديما الصعوبات عندها أجر عند ربي عز وجل، وحتى عندها أجر في تكوينك الشخصي، لأنه كل ما تتجاوز صعوبات فإنك تعرف كيفاش يعني تتعلم كيفاش تتجاوز أي صعوبات في حياتك العادية من انتقال من الجهوي للوطني.
2: نعم.
3: فالحمد لله بدخول الجهوي يعني ولا فما يعني الإشراف على جميع الفروع المحلية ولوني قول متعدى الوطني يستغل الفرصة باش نوجه تحية شكر وتقدير لجميع الفروع المحلية وجميع المدرسي القرآن، خطر بجهدهم هما ثمر جهدهم احنا وصلنا للتحفيظ وصلنا نتائج كبيرة برشا.
2: نعم.
3: نوجه زادة شكر للسلطة الجهوية والمحلية على رأسهم سيد والي زغوان أكيد.
2: نعم.
3: ونوجه شكر للسيد المدير الجهوي الشؤون الدينية والسيد زادة الواعظ المحلي سي محمد ونيس أكيد. علاش نقول لك على خاطر هما يعني احنا الحمد لله أجواء يعني من الانسجام تخليك تخدم مرتاح.
2: فكلنا
3: في هدف
2: وفريق متكامل من.
3: نعم.
2: الناس اللي تخدم في القرآن الكريم.
3: نعم.
2: مش فقط ياسين بن.
3: نعم.
2: تركيا.
3: نعم.
2: صحيح.
3: نعم.
2: ياسين بن تركيا في الواجهة.
3: نعم.
2: ولكن فم.
3: نعم.
2: فريق متكامل معاه.
3: نعم.
2: اللي نوجهوله تحية كبيرة وكبيرة برشا عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. وأنا شخصيا نقول لك هنيئا لك بهذه المرتبة.
3: نعم. نعم.
2: وهنيئا لك بهذه الأعمال الصادقة المرتبة المخ اللي فيها برشة برشة إخلاص مع ربي سبحانه وتعالى، وقاعدين نشاهده بالعين المجردة في النتيجة أو ثمرة هذه المجهودات على امتداد سنوات وسنوات. باش نواصل معك الحديث، ولكن بعد هذا الفاصل مستمعينا ومشاهدينا الكرام نعود إلى ياسين بن تركيا ونحكيه في جزئيات وتفاصيل أخرى مهمة.

0: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل حديثنا مع ضيفنا في فقرة قرآننا حياتنا، طبعا الشاب التونسي ياسين بن تركيا، عضو الهيئة الوطنية المديرة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم، رئيس لجنة الأعلام والعلاقات الخارجية ورئيس الفرع الجهوي بولاية زغوان. الحقيقة في الجزء الأول حاولنا نحكي على فترة الطفولة وتأثيرها في مسيرة ياسين بن تركيا على امتداد سنوات وسنوات، وتعدينا من الفرع المحلي إلى الفرع الجهوي وصولا إلى الهيئة المديرة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. حكينا كذلك على دور الناس الفاعلة في ولاية زغوان وتشجيع ياسين بن تركيا على نشر القرآن في ولاية زغوان، وهذا الأمر ما يقتصرش فقط على محبي القرآن، حتى الرياضيين والمثقفين كانوا جزء لا يتجزأ من هذا العمل، هكا ولا ياسين؟
1: صحيح، هو حابين نقوله أنه القرآن هو ليس فقط أنك باش تحفظ القرآن. في الأصل احنا ليش قاعدين نحب الناس باش تحفظ القرآن؟ لأنه احنا المطلوب اللي طلبوا منا القرآن هو العمل الصالح، هو الإنجاز، هو خدمة المجتمع وخدمة المواطن. فوقت اللي تركز أنت جهدك حتى كفرع جهوي اللي كنت يعني اللي نترأسه حتى حاليا، تركز جهدك على خدمة المجتمع، يعني التحفيظ، ولكن أيضا في مناسبات كما مثلا يوم المعلم.
0: نعم،
1: في مناسبات
0: كنت حاضري.
1: نعم، احنا أشرفنا عليه، خممنا في المعلمين، في أعياد ومناسبات وطنية.
0: نعم،
1: يعني في أي حاجة نقدر نعاونوا فيها، مثلا مساعدة الأيتام أو مساعدة كما يقولوا الكبار السن، أنك تاخذ تخمم فيهم، فهذايا يخليك معناها يخلي الناس تحبك،
0: وجزء لا يتجزأ من مقاصد أكيد. ومعاني القرآن الكريم
1: أكيد. هذا اللي يخلي أنه القرآن هو يعني مجتمعي شامل.
0: نعم،
1: لأنه حتى اللي يحب من جهة باش يبرز الثقافة متاعنا في زغوين نحكي المعمار وما إلى ذلك، هو باش يرجع للقرآن أيضا.
0: نعم،
1: ويتمنى أنه يكون القرآن إشعاعه كما كان سابقا. فكل إنسان يرى روحه في القرآن، كل فرد من المجتمع المدني يرى روحه في القرآن. هذا اللي الحمد لله في زغوين خلى يعني الأقبال في على جميع يعني فئات المجتمع، ناس كل محامين مثقفين وما إلى ذلك. فالحمد لله أنا سعيد بهذا الأمر، ويعني نشوفه كيفاش الناس كل كي تسألهم في زغوين، الحمد لله فرحاني بمجهود الرابطة يعني.
0: نعم،
1: الحمد لله.
0: واضح ياسين، من 8 فروع إلى 19 فرع في مدة لا تتعدى 3 سنوات.
1: نعم، هو الحقيقة طبعا فما مجهود، لكن اللي نقول لك إنه الناس هما طالبين، مش احنا نسعى، الناس تحب دخل القرآن أولا يعني.
0: معناها وصلتوا للهدف اللي حاولتوا أنكم تخططوا له من الأول بالكل.
1: نعم، الحمد لله، والخير إن شاء الله مازال. هو نعم، الناس احنا نمشيوا للأرياف، احنا عنا فرع نموذجي في منطقة اسمها بني دراج في زغوين، ونوجه لهم التحية.
0: نعم،
1: يعني كي مشينا وعملنا ركزنا الفرع، تشوف كيفاش الالتفاف حول القرآن أصبح يعني حديث المنطقة هذيك.
0: ما شاء الله،
1: الناس كل تحب، تشوف إنه الناس راغبة معناه في إنشاء الفروع، في تحفيظ القرآن. إحنا في الزريبة قرية، يعني فرع زادة يسمى جديد نسبيا، فاق طاقة الاستيعاب تاع المقر، فما لقيناش من قريو.
0: نعم،
1: ناس من أول معناها أي الأيام.
0: وكيفاش يتم التفاعل مع مدرسين أكفاء باش يقوموا بهالمهمة هذه اللي ماهيش يسيرة الحقيقة ياسين، أنك
1: أكيد
0: باش تدرس وتحفظ القرآن
1: أكيد
0: بكل تعاليمه بكل يعني ضوابط الحفظ، لقيتوا صعوبة في كونكم ربما توجدوا الكفاءات اللي باش تواصل معاكم الرحلة هذه؟
1: أكيد احنا مبديناش من الصفر، وفما ناس اللي سبقتنا وخدمت وأنشأت معنا إطار تدريسي، لكن أيضا احنا حاولنا من خلال الإملاءات ومن خلال الحلقات اللي أنشأناهم إن أنشأنا ناس تخرجوا وناس هذو ما ياخذوا المشعل وهم بيدهم يعني ياخذوا التدريس ويعاونونا وبطبيعة مع التكوين المستمر فهذا بحول الله يعني وماشي ويزيد بحول الله هذا يعني
0: اللي لاحظت من خلال كلامك حتى في أرياف زغوان فما تعطش كبير للقرآن وكأنهم كانوا في انتظار وجود هذا الدافع الحقيقي اللي باش ياخذ بيديهم لحفظ القرآن وتعلم القرآن. فياسين بن تركيا كان من بين الفاعلين في هذا المجال.
1: نعم والحمد لله أيضا بالشراكة مع الإدارة الجهوية شؤون دين وجولة تحية كبيرة برشا.
0: نعم.
1: هو حقيقة يعني الريف يعني النسبة الإقبال اللي لاحظوه أكثر حتى من المدينة، يعني الناس متعطشة للقرآن وقت اللي توصل لهم وتجيب لهم المدرس وقبل ما تجيب لهم مدرس تحكي لهم على القرآن
0: تهيئهم.
1: وتهيئهم ويعرفوا شنو معناها القرآن وشنو هو الحاجة اللي باش يحفظها فضلها والإيجابيات متاع الإنسان وقت اللي يحفظ ثم أنك تدعوهم للإقبال.
0: نعم.
1: فالحقيقة لقينا تجاوب كبير وكبير جدا، معناها الأرياف هي مناطق شاسعة فنحن الحمد لله كنا سباقين للأمر هذا ومازال يعني العمل متواصل إن شاء الله.
0: نعم.
1: باش نوصل الناس كل هم حقهم علينا الحقيقة باش نوصل
0: أكيد قاعدين تجنيوا في ثمرة تعبكم ومجهودكم الكبير تيلة سنوات من خلال تألق المتسابقين.
1: نعم.
0: من ولاية زغوان. نعم. في مسابقات جهوية وحتى وطنية. نعم. ياسين
1: نعم هي الحقيقة مع تضافر العوامل ومع عمل بطريقة علمية.
0: نعم.
1: يعني هو أنت تخدم بطريقة الأهداف ويعني تتبع الأهداف ذيك وبرامج عمله ما ذلك، وطبعا قبل كل شيء يعني إخلاص النية وأن الإنسان يعول على ربي عز وجل.
0: نعم.
1: فالحمد لله في زغوان خذينا مراتب وطنية خلال 3 سنوات هذه كل عام والحمد لله
0: ناخذ
1: تكريم رئاسي وتكريم وزاري والحمد لله ناس فرحانة أنه رجعنا احنا اسمنا كجهة، نحكي كجهة جهة زغوان، وأيضا أنه حتى أبنائنا مع مجهوداتهم هما وأوليائهم ومجهودات الفروع نتاعهم يعني لقاوا الظروف المناسبة للعمل ومع الاجتهاد وكذا والحمد لله يعني تألقنا، ومش فقط يعني في حتى معناه في جانب قرآني حتى في جوانب أخرى، لأنه أحنا في الاستراتيجية اللي خدمناها أو ربما العنوان اللي حطيناه هو القرآن يدفعنا للتميز. أبنائنا المتميزين في المناظرات الوطنية اللي كرموهم معناها بصفة رسمية يعني مع سيد الوالي هما حفظة القرآن
0: ما شاء الله.
1: الناس ولت يعني المفاهيم صحت لأنه الإنسان حافظ القرآن هو متميز، فأصبحت صورة جميلة جدا يعني فما فرحة
0: ناجح في حفظ القرآن. نعم. وناجح زاد في حياته العلمية.
1: نعم نعم. نعم. هذا هو.
0: نعم. نجيو اللجنة أو ترأسك لجنة الأعلام والعلاقات الخارجية، شنو المهمة هذه بالذات، شنو دورك فيها، شنو الجديد اللي قاعد ياسين يشتغل عليه إن شاء الله في قادم الأيام؟
1: أكيد هو كي نقولوا إعلام نقولوا صورة.
0: نعم.
1: لأنه أحنا مطالبين أنه الصورة الحقيقية، صورة معناها الإشراق، صورة الوسطية، صورة القرآن يعني اللي هو يعطيك الإيجابية الدفع للعمل،
0: وصورة التعاون زاد بين مختلف الفروع. نعم. على مستوى كامل ولاية الجمهورية.
1: نعم.
0: لأنه
1: نعم.
0: حشتنا بالأمر هذا ياسين.
1: نعم. نعم.
0: وأنا طلب مني أنك تحاول تشتغل عليه أكثر وأكثر، نحبه لما تشمل الفروع الجهوية.
1: نعم.
0: نحب نشوف ناس من مدنين مع ناس.
1: نعم.
0: من ولاية جندوبة.
1: نعم.
0: من ولاية الكاف من سيدي بوزيد يشتغلوا على نفس الهدف اللي.
1: نعم.
0: هو القرآن الكريم، المقاصد والمعاني والحفظ.
1: نعم.
0: نحب نشوفوا حفظة للقرآن الكريم في أجمل صورة.
1: نعم.
0: وهما المرآة الحقيقية لدين الإسلامي وسفراء لتونس العزيزة.
1: نعم.
0: الغالية على قلوبنا.
1: نعم. وإحنا زاد في مسابقاتنا الوطنية قاعدين نحاولوا أنه

0: وفي وسائل التواصل الاجتماعي فقط في شهر رمضان، حبوا نشوفوهم موجودين على كامل أو على امتداد أيام السنة.
1: نعم، وهذا يتجلى في إذاعة الزيتونة ما شاء الله.
0: نعم، ما نحبوش كان إذاعة الزيتونة تشتغل مع أهل القرآن، ماذا بينا اللي بيعات الكل وتلافز الكل. تشرف أهل القرآن لأنهم بالفعل يستحقوا هذه المرتبة،
1: لأنه عندهم ما يقولوا وعندهم ما يقدموا ومتميزين، ويعني تلقى مادة به الحقيقة.
0: على قريب باش نشوفوا أهل القرآن زاد في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي، لأنهم عادة ما يكونوا متميزين في المناظرات الوطنية. ياسين، وانت حكيت على الأمر هذا.
1: نعم، هو هذا استشراف الحقيقة قاعدين نخدموا عليه، خليتون نكتشفوا في وقت إن شاء الله. لأنه فما برنامج يعني عمل إن شاء الله، عشان نجم نقوله كبير، في الانتظار إن شاء الله بحوله.
0: قبل ما نفاول اللقاء هذا الجميل جدا، نحبك تواصل في نفس السياق. كرئيس لجنة الإعلام والعلاقات الخارجية، شنو طموحك أو طموحاتك المستقبلية بخصوص هذا هذه المهمة؟ وين تحب توصل ياسين بن تركيا، بخلاف أنك تورينا صورة جيدة لحفظة الكتاب ولزادة مدرسي ومعلمي القرآن؟ لأنه مهم أنه نحييهم ونشدوا على أيديهم، مهمتهم ما هيش سهلة بالكل. أنك تاخذ صغير وإلا شاب مازال ما يعرف حتى شيء من القرآن، تاخذ بيديه باش يتعلم ويحفظ ويفهم القرآن، فهذه مهمة حقيقة صعبة وصعبة للغاية. فنشجعوهم وندعموهم ونحييهم تحية كبيرة عبر هذا المصطح. تفضل ياسين.
1: إذن هو أول حاجة أنا نحب نخدم بلادي، لأنه الصورة اللي تقدمها لتونس يعني خاصة كي تكون صورة أمام العالم، يعني هذه الحقيقة أفضل خدمة تقدمها للبلاد، هذه من جانب أول. ثم ثانيا، لأنه الصورة هو كنقوله أنا عشت ربما كتجربة شخصية، عشت في علاقتي مع القرآن يعني حياة خاصة محليها كما يقولوا ملؤها الحب وملؤها يعني أن الأمور يعني نحب نعديها للناس، نحب تعيش اللي عشته أنا يعني من الخير وما إلى ذلك. ثم ما فماش ما أفضل من الإعلام باش توصل الصورة يعني المتميزة.
0: صحيح.
1: علاش دافع التميز كيفاش ينقل خاصة عبر الإعلام، لأنه أنت كما قلت تعدي الإنسان، تعديه بالتميز، تعديه بالنشاط،
0: ومحلها عدوى.
1: نعم، وهي أفضل عدوى. نعم، تعديه أنه بش يخدم يعني بلاده ويخدم نفسه ويخدم مجتمع، يكون في أخلاق طيبة، يكون فاعل. نعم، هذا اللي نحبه احنا يعني في في في في, في الإصلاح. إيش معناه أنك وقت اللي تاخو الإنسان وتعطيه رسائل إيجابية للعمل وكذا، هو بش يتقبلها ويكون يعني يكون هذا دافع للعطاء. فهذا الرسائل اللي نحب نوصلها، طبعا عبر آليات، وآليات أكيد مش تكون علمية إن شاء الله، عبر
0: مع فريق عمل متكامل. نعم، مرة أخرى، لأنه ما نجموش نذكروا ياسين بن تركيا من غير ما نذكروا الإطار الفاعل والفعال اللي قاعدين تشتغلوا على نفس الهدف. إن شاء الله ربي يجزيكم كل خير وربي يبارك لك ياسين. كنت سعيدة جدا بهذا اللقاء وبهذا الحديث الممتع مع شاب تونسي محب للقرآن، ما اقتصرش حبه للقرآن على نفسه وعلى عائلته، حب ينقل العدوى الإيجابية لكافة ولايات الجمهورية بما فيها ولاية زغوان. خلي لك كلمة الختام.
1: نحب نشكرك بشكل صفة شخصية، نشكر جميع الفريق العمل اللي معك، وخص سيدي هيثم الإمام أخي وصديقي العزيز على المجهودات الكبيرة اللي تقوم بها. رسالة اللي نحب نقدمها خاصة لأهل القرآن والمقبلين معناها على القرآن، هو بإقبالك على القرآن سوف تعيش حياة وانطلاقة جديدة. انطلاقة هذه هي بتخليك أكثر نظام، أكثر مرة أخرى كلمة تميز
0: وانضباط.
1: نعم، ونتائج، يعني باش تشوفها يعني تتجلى في نتائجك إذا كان أنت تقرأ، في العمل متاعك والمردودية إذا كان أنت تخدم،
0: في علاقاتك يعني في اختياراتك في الحياة،
1: كل شيء باش يتنظم. فقط أنت بادر إلى القرآن وأعطيه جزء منك، فتشوف القرآن شنو باش يعطيك. نعم، أصدق مع ربي. فالحقيقة أنا مذبية ما تتحرموش من لذة العيش مع القرآن، أنه معناها يندمج مع حياتنا، فهذا هو الأصل الحقيقة. السعادة هذه دعوة أنه الناس يكون نعيشها، هذا تشوف كيفاش معناها سبحان الله نحقق السعادة الذاتية والتميز والنجاح، وأي حاجة تحب عليها تتحقق بالقرآن. وهذا مش كلام فقط.

0: قد جرب.
1: نعم.
0: وتفكرني.
1: جرب تحصل.
0: جرب تحصل.
1: ربي يبارك فيك.
0: نجيكو شعار.
1: صحيح. نعم. نعم. وأحلى عيشة نعيشوها مع القرآن وللقرآن الكريم اللي نتعلم منه دروس وعبر تكفينا أنه نحيا حياة طيبة مستقرة هنية بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاك الله كل خير ياسين بن تركيا عضو الهيئة المديرة الوطنية المديرة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم ورئيس لجنة الأعلام والعلاقات الخارجية وكذلك رئيس الفرع الجهوي بولاية زغوان.

0: وسلم.
1: بالقيم نرتقي، بالقيم نرتقي،
2: بالقيم نرتقي. ثاني فقراتنا من القرآن الكريم ومن الحديث عن أهل القرآن ووصولا إلى القيم التي تضمن لنا الرقي المعنوي، خاصة الرقي الذي يضمن لنا الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. اليوم مع ضيفنا الدكتور والشيخ طبعا الأسعد بن حمودة، باش نحاولوا نحكيوا على الجمال الحقيقي، لأنه الحقيقة فما شبه لخبطة أو اختلاف بين الجمال الذي يستثنيه البعض في الجمال الظاهري المادي، وهناك من يعتبر أن الجمال يقتصر فقط على الباطن. باش نحاولوا نوضحوا الأمور هذه. دكتورنا مرحبا بك، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: طيب، نحكيه على قيمة أصيلة أساسية تشمل تقريبا جميع جوانب الحياة، تؤكد عليها دين الإسلامي كركن أساسي، سواء من حيث أنه قيمة دينية عقدية تشريعية أو من حيث أن الجمال مفهوم كوني وتجربة وجدانية إنسانية.
3: وهو كذلك. نعم، هو مفهوم كوني، قيمة كونية وتجربة إنسانية وجودية فعلا. يعني والله سبحانه وتعالى يقول: الذي أحسن كل شيء خلقه.
2: نعم.
3: يعني الجمال الإلهي يتجلى في جمال مخلوقاته، في آياته. هي كل مخلوق هو آية من آيات الله. احنا تعجبنا الشمس مثلا وقت الغروب، تعجبنا الشمس غياب منظر جميل مثلا،
2: ولو انه فما شكون ما يركزش معها اصلا.
3: المطر عندما ينزل يعني عندما ننظر المطر شكل جميل، أوراق الخريف شكل جميل، كل شيء جميل. احنا كي نحكيو توا على قيمة الجمال، يقسموا الفلاسفة الجمال الحسي والجمال الحسي الظاهر يعني بالعين المجردة، والجمال الروحي الجوهر. فما الجمال الظاهري وجمال حقيقي داخلي. يقول لك الجمال الظاهري هذا اللي نراوه جميل، جمال حسي، هو جمال ليس ثابت، هو جمال زائل بالزمن، يتغير. يعني عندما تمر عليه الأحداث، تمر عليه سنين، يتغير. وهناك جمال آخر هو الجمال الحقيقي، والذي يسعى يعني كل إنسان أن يراه في ذاته أولا وفي الآخرين، وهو ذلك الجمال. الله يقول إن الله جميل، جميل ليس في حب الجمال. يعني يتحدث هنا عن القيمة الحقيقية للإنسان في جماله الروحي.
2: نعم.
3: يعني الأم مثلا عندما تنظر إلى ولدها، نقول احنا في الأم تنظر إلى ولدها تراه جميلا،
2: تراه أجمل إنسان في الكون.
3: أنت تنظر للشخص اللي تحبه تراه أجمل. نعم. إنسان في الكون. العين التي تراه لا ترى يعني جمال الجسد، وإنما ترى جمال الروح.
2: نعم.
3: الإنسان المؤمن يرى في الآخرين آية من آيات الله، ويرى فيهم تجلي الله كما يقول ابن عربي في هذا الوجود.
2: نعم.
3: يعني تعجبه جمال أرواحهم، ليس جمال حتى وإن كان شيخ عجوز، حتى وإن كانت كذا، لكن ترى فيه هذا الجمال، هذا الجمال الروحي، هذا الوجود الإلهي الذي تجلى في ذلك الإنسان.
2: ما هي مظاهر هذا الجمال؟ هل فما علامات النجم من خلالها نختار الإنسان الجميل تقريبا على مستوى على مستوى الحسي وكذلك الباطني؟
3: نعم، وهذا هو يعني الجمال الذي يتجلى على الجسد، جمال الروح.
2: نعم.
3: هو ذلك الجمال الذي يتجلى من خلال العمل. يعني الأنبياء عندما نظر إلى قومه قال: إني لعملكم من القالين.
2: نعم.
3: يعني ذلك العمل السيء يظهر مهما كان الإنسان جميلا، مرأة أو رجل جميل.
2: نعم.
3: ولكنه يقوم بأعمال سيئة، يقوم حتى تلك البشاعة الأعمال تظهر على بشاعة الجسد. وعندما يكون الإنسان يعني على حسن خلق، ويكون الإنسان طيب القلب، ويكون الإنسان، لأن الأخلاق هي التي تنعكس على جمال الروح، هو الذي ينعكس على ذلك الجمال الجسدي، فيعطي الإنسان هذه النظرة يعني الجميلة.
2: نعم.
3: أن يكون يعني فيه ذلك القل الله سبحانه وتعالى في الحديث النبوي يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم لأنها ثانوية، لأنها
2: نعم.
3: ليست حقيقية، جمالها مصطنعة،
2: نعم.
3: ولكن ينظر إلى قلوبكم.
2: حديث سيدنا صلى الله عليه وسلم،
3: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. جمال سيدنا يوسف مثلا هو يعني يتحدث القرآن يعني يتحدث على الجمال اليوسفي، يعني ذلك الجمال
2: الاستثنائي،
3: أي الجمال. والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم
2: الله عليه
3: في مدح
2: وسلم.
3: يقول يا بحر الجمال،
2: نعم.
3: يا بحر الجمال والكمال يا محمد، يعني كان طيبة سيدنا يوسف، طيبة قلبه مع أخوته مع الآخرين تجلت في ذلك،
2: انعكست
3: يعني
2: على المظهر
3: على ذلك الجسد الذي مآله إلى الثراء.
2: نعم.
3: عندما
2: دكتور وكأنه نعم. فما استثناء يطال الإنسان، والدليل على هذا موجود في واحة القرآن، فالله سبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
3: أحسن تقويم ما معنى في أحسن تقويم؟ في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين.
2: نعم.
3: يقول لك نفسه هذه تجي تقول لك النفس خلقها نظيفة ياس.
2: نعم.
3: وبعد كي رجعت له رجعت كلها كلها ذنوب أسفل، رجع أسفل السافلين، هو خلقه في أحسن تقويم ثم رددناه رجع كلها ذنوب وكلها. ولكن فما تفسير آخر يقول الله احنا كل واحد فماش واحد مش جميل، كل خلق الله جميل.
2: نعم.
3: مدام العين في مكانها، الأنف في مكانه،
2: صحيح.
3: الفم في مكانه، موش مشاوي. يقول ربي الانسجام اللي عملوا هذا في الإنسان، ربي يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
2: نعم.
3: يعني تنظر لروحك أنت الجمال، كي تخسر أنت لنفسك في المرآة تقول أخسر. اللهم جمل خلقي كما جملت خلقي.
2: نعم. وكأن الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى التمعن والتعمق في دلائل هذه النعم الكثيرة التي خلقها الله في الإنسان، في ذات الإنسان، في ظاهره أيضا.
3: نعم. أنت أولادك تلعب معهم تخزر البراءة متاحهم تراهم جميلين.
2: نعم.
3: مرتك تخزر القلب الطيب تراها.
2: نعم.
3: جميلة. زوجك تخزر الكرم متاعه وتضحيته تراه جميل. يعني الجمال لا يجب على الإنسان أو المستمع أن يختزل هذا الجمال في ذلك الجمال الحسي. أفلاطون يقول جمال حسي ثاني، فما جمال آخر مثالي في مثال يعني الخير والحقيقة والجمال الدائم هذاك هو. وفين تلقى هذا؟ في ذلك في تلك الروح.
2: نعم.
3: تقول أنا حبيت فيها الروح متاعه الطيبة، حبيت فيه النفس الطيبة. الجسد هذاك النجم نمرض، ينجم يتغير، ينجم يعمل حادث، ينجم.
2: نعم.
3: يعمل كذا. مرة واحدة أمريكية تزوجت بواحد يعني مشوه، عمل الحادث وتشوه وجبت معها صغار وكذا، وعاد تسأل فيها الصحفية قالت لها كيف عشت مع التشوه متاعه يعني في ال، قالت له مريتوش أنا حياتي كاملة مريتوش، أرى في النفس متاعه يعني مريتش هذاك التشوه الجسدي مريتوش.
2: نعم. احنا ممكن دكتور أدراش أنه اليوم نحكي يعني كيف نرجع لسيرة الأنبياء والصالحين وزاد كيف نستشهد بما جاء في القرآن على أساس أنه منهج أو حقيقة الجمال الفعلي واضحة وواضحة للعيان، ولكن ما نراه اليوم وما نشهده اليوم وكأنه الجمال على المحك، هناك يعني تركيز تام على الجمال الظاهري.
3: نعم.
2: هناك أموال. نعم. طائلة
3: جسدية
2: تصرف اليوم. على أو ينفقها أصحابها من أجل أن يرى نفسه ويراه الآخر في أبهى وأجمل. نعم. حلة
3: للأسف يعني هذه بعيدة بعيدة عن الحقيقة، يعني تصرف أنت في أموال طائلة وتعمل في عملية تجميل وبش تغير وبش تعمل وبش وبعد تخسر لروحك في المرآة ترى روحك ماك جميل مهما كان. الجمال هو فكرة في العقل.
2: نعم.
3: يعني أنت كي ترى روحك جميل وترى سلوكك جميل وقلبك جميل ما عادش تحتاج أنت للعمليات الأخرى اللي باش تولي بها جميل.
2: نعم.
3: ما عادش أنت جميل في ذاتك، تقتنع بروحك اللي انت جميل، ما عادش تحتاج لبرز المفاتن نتاعك امام الاخرين تظهر جميل. يزم يوصل الانسان المؤمن في تصالح مع نفسه، يقول انا الله سبحانه وتعالى خلقني في احسن تقويم وخلقني هكذا، وهو يعني لا ينظر الى هذا الجسد وانما ينظر الى هذا القلب.
2: نعم، ولكن
3: وكل
2: في المقابل
3: الانسان فيه. نعم. سيدنا لهنا ذكرتني ابحاث المسيح سيدنا عيسى، تعدى هو اصحابه ديما يعلم فيهم، تعدى وعلى بلاصة ملقي فيها كلب ميت.
2: نعم.
3: قالوا ما ابشعه وما يعني اقبحه، هو باش يعلمهم اللي كل حاجه فيها حاجه باهيه. قال لهم الا ترون جمال اسنانه بياض اسنانه، تلك بياض الاسنان يعني لا تضاهيها الدرر. قال الا تنظرون الى بياض اسنانه.
2: نعم.
3: يعني انت في الانسان ما تنظرش للشكل الخارجي، هذاك اللي هو يعني الى زوال، احببنا ذلك ام كرهنا، يعني زمان الى الى الى زوال هذا، لكن الجمال الذي يبقى والحقيقه التي تبقى هو ذلك الجمال الروحي القلبي.
2: نعم.
3: تلك العلاقه مع الله التي ترى في كل شيء جميل، يعني.
2: نعم.
3: مهما كان
2: دكتور حكيت على التصالح مع الذات، هل هذا المفهوم يتناقض مع التغيير او الرغبه المستمره في تغيير الذات، تغيير الباطن، السمو بها الى اعلى المراتب بما فيها مرتبه انه ربي سبحانه وتعالى يكون راضي علينا، انه نحاول نعمل ما في وسعنا لمرضات ربي سبحانه وتعالى، انه نحقق السعاده الحقيقيه اللي اليوم برشا ناس تنفق في اموال طائله من اجل الوصول الى غايه تحقق لها هذه السعاده.
3: ولا يمكن ان يعني نعم، لان السعاده الحقيقيه لا تجدها الا مع الله سبحانه وتعالى. الا بذكر الله تطمئن القلوب. فما لذه اخرى ممكن تحكي له على لذه الطعام، لذه فما لذه النص يحكي تقرا القران، لذه اخرى تحس
2: نعم.
3: بها لذه الطاعه، لذه الانسان اللي مش عارف روحه، هو كالتردد وعدم الوضوح ونمشي وما نمشيش ونعمل وما نعملش ومانيش في تصالح مع ذاتي، نخسر اليد نقول هذه يد تو هذا، نخسر الوجه نقول هذا تو يلزمني نبدله، يعني نخسر هذا كله باش نقعد انا نتبع في وهم،
2: وهذا دليل عدم رضا.
3: اي نتبع في وهم وكل مره مانيش باش نفسي ماهيش باش تستقر، يعني كل ما نوصل للغايه نلقى وهم اخر ونعاود نرجعه ونعاود نقعد نتبع هكا كل مره نتبع فيه. لكن كي نرضى انا ونقول انا اهتماماتي اخرى، انا تو باش نعمل علاقة مع الله، باش نعمل الخير، باش نتقرب إلى الله أكثر. سيدة رابعة العدوية قالوا لها شبيك ما تهتمش بالظهر متاعك وبالمظهر متاعك؟ قالت لهم هو المحبوب متاعي اللي يحبني اللي هو الله، يعني في لغة المتصوفة يعني.
2: نعم.
3: يقولك هذك لا يهتموا بهذا الجمال الخارجي الظاهري الذي يعني يهتم به الآخرون.
2: نعم.
3: وإنما ينظر إلى تلك النفس وما سواها، تلك النفس المطمئنة، تلك النفس التي عرفت الله ومن خلاله يعني فاض عليها الجمال الإلهي.
2: هذا لا ينفي ضرورة الاهتمام زيادة بالمظهر الخارجي والاهتمام بالظاهر، لأنه جزء لا يتجزأ من جمال الحقيقي.
3: يعني هذا أول ما نتعلموه احنا في الدين.
2: نعم.
3: الدين بتاعنا يقولك النظافة من الإيمان.
2: نعم.
3: ويعني تعلمنا ديننا احنا أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم،
2: صلى الله عليه وسلم
3: جاء في قوم يعني في صحراء وفي جاهلية مفماش ماء ومفماش، لكن رغم هذا علمهم قال لهم راهو اللباس يزمو ينظاف.
2: نعم.
3: أو المظهر يزمو يكون باهي،
2: راهو
3: الجسد يزم تتلابي.
2: نعم.
3: راهو عنده عليك حق، راهو يزمو ما تهتكوش بالتعب وبالواعد لا راهو يزمو يرتاح ويزمك تنظف ويزم تتلابي ويزم.
2: نعم.
3: كذا هذا هو من الأساسيات، هذا كمل من مفروغ منه. والمرأة تتزوج يعني تتزين لزوجها، والرجل يتزين لزوجته.
2: نعم.
3: ويكون حسن الهندام ويكون طيب المظهر بطبيعة الحال.
2: سبحان الله، يعني ديننا الإسلامي طالب منا الاعتدال والوسطية في كل الأمور.
3: نعم.
2: بما فيها الجمال.
3: نعم، هذا هو فعلا يعني كل الأمور شطت خير الأمور الوسط، خير الأمور الوسط وسطها. يعني الفضيلة الأساسية، الفضيلة الأخلاقية، أن يكون الإنسان متوسط في ولا ينظر إلى الناس على ظاهرهم، لا ينظر إلى من ظاهرهم الحسي، وإنما ينظر إلى سلوكاتهم إلى أعمالهم.
2: هذا موجود زعما فينا اليوم في علاقاتنا،
3: هذا لازم تكون فينا في يلزمها للأسف تكون فينا يعني هذا، يعني ينظر الإنسان إلى عمله الطيب، ينظر مش الذات ولا الصورة ولا هذيك في نهاية الأمر باش تنتهي إلى زوال. نعم هذا الجسد فاني ولكن النفس هي الخالدة. إذا أردنا أن نعيد الاعتبار إلى هذه القيمة علينا أن نراجع أنفسنا، أن نرى الجمال في كل شيء حتى تدوم يعني علاقاتنا وتدوم عشرتنا. يجي يعني بعد فترة من الزمن يولي ينظر للزوج على أنها يعني ليست جميلة، تنظر الزوجة على أنه يعني ينظر إلى أولاد، وعلى وهذا يعني باب من أبواب الشيطان يعني
2: باب خاصة وقت اللي ندخل في المقارنات.
3: أي وخاصة هذا أي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو يعني شر لكم. الإنسان المؤمن ديما معتدل وديما ينظر بعين الله سبحانه وتعالى بالبصيرة، فما جمال البصر وجمال البصيرة بالبصيرة بتاعه بقلبه، هذاك هو الجمال الحقيقي. نعم. وهذاك هو الإنسان
2: دكتور نسعد، وكأنه الإنسان وقت اللي يحب يوصل إلى مرحلة التوازن والاستقرار النفسي الحقيقي لابد أن يعي ويدرك هذه القيمة الأساسية للجمال، ويشتغل خاصة على الجمال الروحي، الجمال الباطني، تطوير الذات، السمو بها، يعني تعليمها، تثقيفها، تغيير الرؤية القاتمة لهذا الوجود. نعم. أيضا هذا زاد نوع آخر.
3: نعم.
2: من أنواع الجمال،
3: ولا يكون ذلك إلا بالتقوى بالعبادة.
2: صحيح.
3: يعني بالتقوى بالمحافظة، حافظ على صلواتك، حافظ على يتجلى الجمال الإلهي، حافظ على قراءة القرآن، ينعكس ذلك الجمال على الصورة الإلهية. يعني في علاقتنا بالله، كون في علاقتك بالله وسينعكس ذلك، سيراك الآخر جميل لا يستحق يعني منك يعني عناء كثيرا. الالتزام بالطاعة والالتزام بالعبادة والالتزام بمرضاة الله سينعكس ذلك كله على وجهك الصبوح، وسيراك الآخرون على أنك جميل. المؤمن يعني قلبه مليء بالله سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى يعني القشور، ولا يحتاج إلى الأشياء الخارجية حتى يبدو جميلا، لأنه في تصالح مع ذاته، وفي تصالح مع الله، وفي تصالح مع الآخرين، وحكم الآخرين. نعم. عليه يعني لا يهمه، يعني المهم هو حكم الله، يعني لكي يقول الآخرون أنه جميل أو غير جميل.
2: نعم.
3: هذا أمر ثانوي. مع الله ينبغي أن تكون جميلا في سلوكك، في أخلاقك، في معاملاتك، في كلامك، لأن لا تكون يعني بعيد عن هذا الجمال يعني الإلهي.
2: الرؤية الإيجابية. نعم. للحياة، الرؤية التفاؤلية اللي فيها أمل كبير، تخلينا زادة ننظر إلى أو ندرك المفهوم الحقيقي للجمال، بما فيه جمال الطبيعة، جمال المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى لتكون جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان. أنه نتأمل في الطبيعة، نتأمل في خلق الله في السماء. أنت ذكرت كمثال الشمس، نعم كثيرة محيطة بنا ولكن لا نبالي بها، وتمر علينا ويمر يومنا مرور الكرام، يمر عبثا دون أن نعي قيمة هذه النعم. دكتور.
3: نعم. مدام الله موجود في الوجود، مدام فما أمل، ديما الإنسان متفائل.
2: نعم.
3: مدام ربي معاه، يعني الله أقرب إلينا من حبل الوريد، وقلنا تحدثنا عن المعية الإلهية.
2: صحيح.
3: أن الله معنا، يرانا، يسمعنا. مدام الشمس مشرقة في قلبك، ومدام الشمس مشرقة في قلبك، مدام ترى النور هذا الإله، ترى به كل شيء جميل.
2: صحيح.
3: حتى عصفور يطير في السماء ترى جميل.
2: نعم.
3: حتى ما عرفش أنا فراشة ترى جميل. كل شيء في الكون هو آية انعكاس من يعني أنت بتسبح الله، تقول سبحان الله.
2: نعم.
3: نبتة كيفاش طلعت، ولات الوردة الجميلة، الماء هذا كيف عمله، ولا يعني هذا كله تجليات للوجود الإله،
2: وهذا الكل درس لينا.
3: آه.
2: أستاذ.
3: وعليش انت يعني متشائم، وعليش قلبك مظلم، وعليش خايف، وعليش وانت معك كان تؤمن بالله.
2: نعم.
3: كان تؤمن بالحق بالله اللي هو على كل شيء قدير واللي هو معك يسمع ويرى واللي هو لا تخفى عليه خافية. شبيك خايف؟ مو تؤمن به إليك هذاك معك، مما تخاف؟ وعليش انت متشائم، وعليش مظلم، وعليش ترى في السواد هذا في الكون؟ نعم. ترى في كل شيء خايف، ما هو عاجبتك حتى شيء، حتى الماء الأكل تحط له يقول لك تو هذه ماكلة، تحط له كذا، هذه في كذا، هاي هذه شبيه هكذا، يعني هذا
2: ديما ينفخ ومش عاجبه شيء،
3: يعطيك صح لأنه لأنه في نفسه
2: ديما متقلب مفتخر.
3: أي يعني الغيم موجود في قلبه، مش في يعني كما يقول الشاعر الجو كئيب هذا اليوم، الشمس هي الشمس ولكن في نفسي بعض الغيم، يعني انطلاق من نفسي أرى السواد في هذا الكون. على المؤمن أن يملأ قلبه بمحبة الله وسأرى الوجود جميلا.
2: ما نش نحكيه في الفلسفة، نحكيه في واقع، واقع يخلينا نعيش الجمال هذا في أبهى صورة وفي أبهى حلة.
3: الجمال ما جمال الأفلاطوني اللي في عالم المثل
2: حاجة أخرى،
3: جمال أرسطو، جمال كيف حدده الفلاسفة، جمال عند المتصوفة كذلك. جمال هو أن تنتفي عن هذا العالم الحسي وتلتقي بالخير، وجود الخير الله الذي هو منبع الخير.
2: نعم.
3: والحقيقة كل الخير والحقيقة كل والجمال كل الجمال. نعم. هو الذي يشعر يعني هذا ما
2: علاقة
3: تراه.
2: الجمال بالسعادة دكتور؟
3: نعم، هو مصدر السعادة. عندما تكون جميلا يعني في سلوكاتك في أقوالك ستكون سعيدا يعني.
2: نعم.
3: في يعني على ذاك الجمال هو رؤية، رؤية تنطلق من العقل. الفنان كي لامو
2: رؤية واضحة مش قاطعة. أكيد.
3: أي الفنان كي لامو قالوا شبيك ترى في هذاك جميل، قال لهم لا خذوا عيني شوفوا بها. يعني لاموني كيش نحب أنا الشخص هذاك، هم ما يعرفوه ما راوش بالعين متاع، يعني بالعين متاع. إذن أنت كإنسان مؤمن ومؤمن بالله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
3: وتعرف اللي هو قادر على كل شيء، ترى كل شيء باهي مهما كان. والجمال هذا الحسي أو جمال مصطنع، جمال ليس بدائم، جمال يعني إلى زوال بعد ساعات، يعني يحافظ عليه الإنسان، يحاول باش يكون يحطه هو المعيار، وبعد نعرف برشا ممثلات
2: كيف يوصل إلى حد الهوس،
3: وبرشا يعني بعد كي كبرت واحد انتحرت يعني تأزمت،
2: ما قبلتش نفسها،
3: ما قبلتش
2: كما هي
3: نفسها، يعني برشا فنانين ما قبلتش نفسها اللي هي كانت في الجمال هذاك ولات في الحالة هذيك.
2: نعم.
3: على ذاك المؤمن ما يعرف هذاك ثانوي، يعني العروة الوثقة والحبل المتين والبار
2: الجمال الباطن.
3: نعم، هذاك اللي ديما حاضر معه، وهذاك إن أحببت شخصا لذاته لحقيقته.
2: نعم.
3: الجمالية الوجودية يعني سيبقى دائما، وإن أحببته لجمال يعني في نهاية الأمر سيزول، يعني مدة من الزمن وينتهي.
2: نعم.
3: وبعد ذلك ماذا سأفعل؟ يعني أتأزم يعني. على ذلك المؤمن ديما يرتبط بالمطلق.
2: نعم.
3: بالله سبحانه وتعالى، وهو معيار كل شيء، وهو الذي يعني يعطي المعنى لكل شيء. إن فقد الله فقد المعنى.
2: نعم.
3: وفقد الإحساس بالجمال، وأصبح يعيش يعني في عالم يعني يتحسس فيه ويريد فيه أن يكون جميلا كل يوم، ولكنه لا يستطيع أن يرى ذلك مهما تجمل.
2: نعم.
3: يعني في نهاية الأمر النصيحة هي خليك مع ربي، اتق الله، وتو تحس بالجمال هذاك كي تنظر انت في روحك تقول أرسل الله سبحانه وتعالى كيف خلقني وأحسن خلقي يعني في ال...
2: نعم. نعم. من طاب قلبه طابت ملامحه دون أن يتجمل. يقال أيضا جاور جميلة الروح تصبك عدوى جماله، يتشكل الإنسان بمن يجالسهم، تتسرب إليه طباعهم وتنعكس عليه نظرتهم للحياة دون وعي، فالأرواح لا تبقى على حالها بل تتأثر وتؤثر، ومع الأيام تجد نفسك تتبنى شيئا من لغتهم، من أهدافهم، ومن لطفهم. مستمعينا الكرام، نشكر جزيل الشكر الدكتور الأسعد بن حمودة على كل هذه التوضيحات العلمية بالعودة طبعا إلى القرآن الكريم والسيرة العطرة وكذلك محاكاة للواقع المعيشي. نمر إلى فاصل ثم نرفع إلى حضرتكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، من القلب إلى القلب.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتون للفنان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتون للفنان.
5: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم
1: بالتعلم. إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: حديث الروح. حديث الروح.
1: حديث الروح طبعا فقرة وصلنا للساعة الرابعة و22 دقيقة باش نهزكم معنا في رحلة المدينة جميلة جدا مدينة جيبس وين باش نستقبلوا الأستاذة عن الفرع الزيتوني هناك الأستاذة لميا محرز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عطر الله مساءكم بذكره وشكره وحسن عبادته أحبابي، وكل عام وأنتم بألف خير والصحة والسلامة.
1: أمين أجمعين. شكرا لك أستاذة لميا. إذن حياة الإنسان بين أفراح وأطراح، بين ابتلاءات ولحظات حقيقة تشرح الصدر، ولكن تلك اللحظات التي نشهد فيها الشدة قد نصاب فيها بمشاعر وأحاسيس تطال القلب فتحزنه، ولكن يعني إذا أدركنا المعنى الحقيقي من هذه اللحظات سوف نعي جيدا أنها فرصة حقيقية نتعلم منها العديد والعديد من الدروس والعبر.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. إن الإنسان في أيام الرخاء قد يجلس عليه الناس، فيظن القريب وفيا والمادح محبا والمرافق صادقا، لكن حين تضيق الأحوال وتشتد المحن تسقط الأقنعة وتتكشف النفوس على حقيقتها.
1: نعم.
2: الشدائد ليست دائما نقمة، بل كثير ما تكون رحمة خفية تطهر حياتنا من الزيت وتعيد ترتيب القلوب من حولنا. أحبابي، عندما نقول الصديق وقت الضيق ماذا نعني بها؟ لأن المحبة الصادقة تظهر حين يقل العطاء وتكثر المتاعب وتغيب المنافع. اعلموا أحبابي، الشدائد تقرب الصادقين إلينا. أحيانا لا نكشف الأشخاص النبلاء إلا بعد الألم، ففي المحن تسمع كلمة صادقة فيك وترى قلبا يحتويك وتشعر بمن يدعو لك في الخفاء، وقد تكون الشدة سببا في إصلاح علاقة أو معرفة إنسان وفي أو العودة إلى الله أو اكتشاف قوتك الداخلية. أحبابي، من بقي معك وقت الانكسار يستحق أن يبقى معك وقت الانتصار.
1: نعم، فقط أردت أن أعرف مدى حاجتنا إلى هؤلاء الأصدقاء. هل نحن بالفعل في أمس الحاجة إليهم وقت الشدة، أم أنه الأولى أن نحتاج إلى السند الوحيد الذي لا ولن يتركنا، ألا وهو الله سبحانه وتعالى؟
2: سبحانه وتعالى. من أكثر الأشياء التي نستفيد بها وقت الشدة هي سبحان الله، هي ليست فترات مؤلمة في حياة الإنسان، بل قد تكون من أعظم محطات البناء والتغيير إذا أحسننا التعامل معها. أول حاجة وقت الانكسار، وقت الضعف، وقت الفقد إن كان مادي أو معنوي، العودة الصادقة إلى الله. فالإنسان في الرخاء قد يغفل، أما في الشدة فيشعر بحاجته الحقيقية إلى الله، فيكثر الدعاء الاستغفار والتضرع. قال سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فالشدائد تعلم الإنسان التحمل والثبات وتمنحه خبرة لا تمنحها سنوات الراحة. سنوات الراحة نعتاد على الراحة وعلى الأسلوب السلس في الحياة، ولكن عندما تأتينا الشدة إن كان بفقد عزيز ولا فقد منصب أو فقد أحباب، سبحان الله نأتي ونلتجئ إلى ذلك الباب. إذا سبحانه يقول في الحديث القدسي: أنا عند المنكسرة قلوبهم. نأتي نأخذ ذلك المدد الرباني الذي يجعلنا نستمر ونحب الحياة ونعيد في البناء.
1: نعم، لأنه القوة الحقيقية نستمدها من الله سبحانه وتعالى من خلال العودة للقرآن، للذكر الذي يشحذ همتنا ويقوي عزيمتنا حتى نتواصل أو نتفاعل بشكل إيجابي مع معترك الحياة بسلبياته، بأطراحه وأفراحه، بمتقلباته التي تفعل فينا ما تفعل، ولكننا نبقى دائما الأقوى ونبقى في مقاومة متجددة ومستمرة مع ما يحدث من صدمات ومن تغيرات في بعض الأحيان. نصاب يعني ولو بشكل مؤقت بنوع من الإحباط، ولكن سرعان ما يتحول هذا الإحباط إلى أمل يزرع بداخلنا فيجعلنا نقوى يوما بعد يوم، حتى نفهم المعنى الحقيقي من لحظات الشدة، وحتى نفهم المعنى الحقيقي من هذه الرسائل الإلهية التي تبعث لنا مباشرة، حتى ربما تجدد فينا الصبر وتجدد إيماننا كذلك. أستاذة
2: أكيد حبيبتي، الله ينور عليك.
1: ينورك إن شاء الله.
2: الأحباب تكسبنا الحكمة والخبرة، التجارب الصعبة ماذا تفعل؟ تثقل العقول والقلوب.
1: صحيح.
2: وكذلك رفع الدرجات وتكثير السيئات. يقول عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه.
1: نعم.
2: من ذاق الألم أحبابي أحسن مواساة المتألمين، ومن عرف الضيق والشدة كان أرحم بالمصابين والمحتاجين.
1: نعم.
2: إذا أقبلت أحبابي الشدائد فاستقبلها بالصبر واليقين، فخلف كل ابتلاء حكمة ومع كل عسر يسرا بإذن الله.
1: نعم، ما أحوجنا حقيقة إلى مثل هذه الرسائل التي تبعث فينا الأمل المتجدد، و ربما توطد علاقتنا أكثر وأكثر بالله سبحانه وتعالى، لأنه السند الحقيقي هو الله الذي

0: نافذة على القلوب.
1: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، تمام الساعة 4:34 من ولاية قابس نمشي ولاية من ولاية شمال الغربية، لا وهي ولاية جندوبة، وين باش نستقبلوا فضيلة الشيخ والأستاذ فتحي خليلي في إطار طبعا موضوعنا لليوم مفاتيح القلوب. ما هي هذه المفاتيح وماذا نقصد بهذا المصطلح أو هذا المعنى؟ فاعلية مثل هذه القيم في اقتحام قلب المؤمن وتأصيل الود والثقة بين الناس، كل هذه النقاط سنسعى للاستفسار حولها والتعرف على المقصد منها مع شيخنا الأستاذ فتحي خليلي إذا كان موجود على الخط، نتواصل معاه مباشرة. ونذكر السادة المستمعين أنه تقريبا كل أسبوع نحاول فتح نافذة على القلوب حتى نتعرف على ما بداخل هذه القلوب من مساوئ فنسعى إلى إصلاحها، وإن وجد فيها محاسن طبعا سنشجع على وجودها وانتشارها واستشرائها بيننا كمسلمين لأنه فيها أجر وثواب عظيم. شيخنا حاضر على الخط، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، عيدا سعيدا وعمرا مديدا.
1: شكرا
2: لكم جميعا ولإخواننا المستمعين لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بارك الله فيك أستاذنا، إذن شكرا على هذه التحية، إن شاء الله كل عام وأنت والأسرة الكريمة بألف ألف خير. مفاتيح القلوب، ماذا نعني بهذا بهذه الكلمات؟ يعني مفاتيح القلوب ماذا نقصد بها؟ ولو نعطي أمثلة لمستمعينا الأوفياء عن هذه المفاتيح، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أردنا أن نستقطب القلوب وتهبو إلينا النفوس وتتعلق بنا الأفئدة وترتاح ونكون بين الناس كما قيل كالورد الذي يتخذ للإناث، فإن السبيل إلى ذلك هو التحلي بمكارم والتزين بقيم وفضائل، هي عبارة عن مفاتيح للقلوب، بها تنعطف إلينا النفوس الشاردة وتأتلف أو تستأنس بالقرب منا. وأهم هذه المفاتيح التي يعني كما يقال لا نسخ لها لأنها يعني مفاتيح قيمية وسلوكية، أهمها الابتسامة، وهي أيسر وسيلة وأسرع طريقة إن شئنا لكسب القلوب، فضلا عن كونها عبادة وصدق لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: فتبسمك في وجه أخيك صدق. بهذا كان الحبيب المصطفى على هذه الحال، كما قال عبد الله بن الحارث: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فضلا عن التحية والمبادرة أو البدء بالسلام إذا ترافق خاصة مع انبساط الوجه والبشاشة وشد الكف على الكف عند المصافحة، فهي أيضا مفاتيح لتعزيز المودة ونيل الثواب والأجر. فخيرنا فخيرهم خير من بدأ أخاه بالسلام، وإذ يقول الحسن البصري: المصافحة تزيد في المودة. هذا فضلا عن خلق العفو والتسامح، لأن العفو والتسامح يطيب النفوس، وهو من محاسن الأخلاق، به تطوى صفحات الخلافات وتؤد الضغائن والأحقاد، فتطيب النفوس بعد جفائها ويحل الود محل النفور والصد، كما قال تعالى: الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفضلا عن ذلك نجد أيضا جبر الخواطر،
1: نعم،
2: فبالكلمة الطيبة، الكلمة مفتاح للقلوب، فإظهار التعاطف والمودة وتحسيس الآخر بأنك معه، تسنده، تؤازره، سواء بالأقوال كما قال تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت
1: وفرعها في السماء. نعم.
2: بالأفعال أيضا: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وقد قيل في هذا الإطار: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. ولا ننسى أيضا التواضع.
1: نعم.
2: لأن التواضع واللين يؤلف بين القلوب، والله تعالى يوصي رسوله صلى الله عليه وسلم دين الطبع ودوره في استقطاب الناس، كما قال عز وجل: فبرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب
1: لانفضوا من حولك. نعم أستاذ، جل هذه المفاتيح التي تشع نورا في وجه من يتأسى أو من يتمتع بهذه الخصال، تدفعنا أكيد للثقة به والتفاعل معه بشكل مجد وإيجابي. فكم نحتاج في مجتمعنا إلى هذه المفاتيح؟ كم نحتاج إلى هذه الصفات حتى تنتشر وتستشرق بيننا كمسلمين، حتى نتفاعل فيما بيننا، حتى نتعاون ونتراحم ويعم الوئام وكذلك المحبة والصدق والمودة بيننا؟ في حقيقة الأمر مثل هذه الخصال تجعل مجتمعنا مجتمع سليم من كل أشكال العنف، هذا من جانب، تجعله خال كذلك من النفوس الشريرة، النفوس التي ربما تحسد بعضها البعض وتغتب بعضها البعض وتسيء التعامل أو الظن بالآخرين، أليس كذلك شيخ؟
2: نعم، هذا مؤكد أختي الفاضلة، لأننا في مجتمع انشئنا يقطع أو على الأقل تهيمن عليه هذه الحضارة المادية بكل تحدياتها، بكل ضغوطاتها، يعني كل صعوباتها. لا شك أن هذا التوتر وهذا المزاج العام يحتاج أكثر ما يحتاج إلى صوت فيه معنى الروح، فيه معنى الصفاء، فيه معنى القيم. نحتاج إلى أن نتصالح مع هذه القيم حتى نكون فعلا ينطبق علينا: المؤمن هو الذي يألف ويؤلف.
1: نعم.
2: وكم من كلمة طيبة هدأت الخواطر، وكم من ابتسامة محبة أطفأت غيظ المغتاظين، وكم من رد فعل هادئ متزن أربك تهور المتهورين واندفاع المندفعين، فأفحمهم وألبسهم لباس الخجل. فالتراحم التراحم، يرحمنا ويرحمكم الله.
1: نعم.
2: والإحسان الإحسان، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نحتاج إلى إعادة رسم علاقاتنا، نحتاج إلى التصالح مع قلوبنا وبالتالي التصالح مع إخواننا.
1: نعم.
2: نحتاج إلى إعادة رسم تلك المودة التي عاشها أجدادنا رغم فقرهم، رغم حاجتهم، كانت الابتسامة وكانت السعادة، كانوا يعيشون سعادة فعلا. يعني من لديه لقمة عيشه في أو عشاء ليلة كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبات آمنا في سربه كأنه ملك الدنيا وما حولها. نحن هنا دائما هل بالمزيد، للأسف دخلنا في لعبة تستدرجنا، وهذه الحياة يعني كما قلنا لا تصفو لشارب، وهذه النفس لن تشبع أبدا. النفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. وبالتالي نحن عندما يعني هنا نستعين، وعندما شئنا نلوذ بالله تعالى وبمحبة الله وبذكر الله وبالاستغفار التي هي وسائل يعني ناجعة تمكننا من أن نعيد رسم خطواتنا، تمكننا من أن نعيد تثبيت أنفسنا حتى ننطلق الانطلاقة الصحيحة وحتى نعلم جيدا أنه يؤخذ باللين ما لا يؤخذ بالشدة، وأنه لا يبقى إلا الذكر الطيب، لأن هذا الذكر الطيب رائحة ذكية تفوعه وعطر كما ترك هذا الذكر الطيب السلف الصالح والصحابة رضوان الله عليهم، وبالطبع على رأسهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى أننا نحن كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس،
1: نعم،
2: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتسارعون في الخيرات، وأولئك يعني وهذا كله مطلوب مرغوب منشود إن شاء الله.
1: إن شاء الله
2: ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا،
1: أمين يا رب،
2: وحد كلمتنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين،
1: أمين.
2: اللهم وفق أبناءنا في امتحاناتهم الوطنية،
1: أمين يا رب،
2: بالتوفيق ولا تضيع جهودهم، وبارك لهم في سهرهم وفي جهدهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: اللهم يا رب. أمين يا رب العالمين. جزاك الله كل خير، الشكر الموصول لك أستاذنا شيخ فتحي خليلي، بارك الله فيك على كل هذه النفحات وعلى الانتقاء الجميل لكلمات حقيقة تبث في قلوبنا هذه المفاتيح وهذه الخصال الحميدة التي تجعلنا نعيش المودة والصدق مع بعضنا البعض. في أمان الله.

0: المدرسة السعيدة، المدرسة السعيدة، المدرسة السعيدة.
1: قريبا قريبا جدا تغلق المدرسة أبوابها في انتظار سنة دراسية جديدة، ولكن عندما نتحدث عن سعادة المدرسة نتحدث عن سعادة التلميذ والإطار التربوي وكذلك الأولياء اللي هما جزء لا يتجزأ من العائلة الكبرى للمدرسة السعيدة. معنا المربي الفاضل طارق القلعي، نستقبل له أولا وقبل كل شيء مساء الأنوار.
2: مساء النور صندوق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعيدا مباركا سعيدا، وكل عام وأسرة الزيتونة والمستمعين بخير إن شاء الله.
1: تقريبا 100 يوم بلا مدرسة، فماذا أعددنا لهذه الفترة الطويلة من الراحة؟ ماذا أعددنا لأطفالنا كبرنامج متنوع يجمع بين الترفيه والتثقيف والتعليم؟
2: هو الحقيقة تقريبا هي 100 يوم أو أكثر من 100 يوم، خاصة إذا علمنا أن تلاميذ الإعدادي والثانوي منحكوش على الامتحانات الوطنية النموذجي والبكالوريا، تقريبا دخلوا منها 23 في اختبارات العطلة هذه والعطالة، والتلاميذ الابتدائي مش يدخلوا منها مش يدخلوا في عطلة تقريبا. وهمسة هنا فقط إلى سلطة الإشراف والمجتمع المدني، ماذا لو بقيت المدارس مفتوحة لغير التدريس، ومش لازم المعلمين يكونوا حاضرين، ثم الديكوش، ثم مدربين، ثم برشا حاجات تعمل في المدارس الابتدائية، وهذه بالنسبة هي قضية دولة يعني تعملها الحكاية هذه، أنها المدرسة لا تغلق أبوابها.
1: فكرة جيدة جدا.
2: نعم نعم، لماذا تغلق المدارس؟ يعني في الحقيقة هي نغلق المدارس، هاي مفكر المدارس حتى
1: ربما يتم إغلاقها لإعادة التهيئة من جديد حتى تحسن استقبال التلاميذ في حلة جديدة.
2: عاما يعني في الحكاية يعودون إلى المدارس يوم 1 ديسمبر أو 30 أوت لتنظيفها، فقد تبقى الحكاية مغلقة.
1: نعم.
2: وعشش فيها العناك من غير ما
1: فما نقطة أخرى أو فما حل بديل اللي هو دور الثقافة ودور الشباب اللي تنجم أيضاً تستقبل أيضاً وتأوي الأطفال.
2: نعم سيدتي الكريمة، ولكن خلينا نكون واضحين، نحن قلنا دائما آلينا على أنفسنا أن نتحدث عن القطار الذي بيصل في إبانه. سيدتي نحن حينما نقول دور الثقافة ودور الشباب، وانت نعطيك مكان مثلا في المكان الذي أقيم فيه أنا، عندنا مثلا 20 مدرسة ابتدائية عمومية.
1: نعم.
2: 20 مدرسة ابتدائية عمومية، ما نحكيش على المدارس الخاصة، وما نحكيش على المدارس الإعدادية، وما نحكيش على الثانويات.
1: هما
2: وفيهم دار شباب فقط.
1: دار شباب شوية الحقيقة.
2: وما فيهاش دار ثقافة، وما فيهاش مكان. يعني تطور أنت في يعني هذا، يعني دور الشباب صحيح به الفكرة، والمخيمات
1: والمصائف الكشافة زيادة،
2: كل هذه، لكن فكرة أنه تقول تفتح المدارس وأبوابها، ومع الإمضاء الذي أمضته وزارة التربية ووزارة الشباب والطفولة ووزارة الثقافة، يعني هناك وثيقة يعني يتشاركوا مع بعضهم،
1: وثيقة تشاركية،
2: يعني نعم، يعني هناك يعني يتعاملوا مع بعضهم، تفتحوا هذه كل مع بعضها، وتجيب منشطين من دور الشباب، منشطين من دور الثقافة، هل يخرج خلينا نقول موظف إدارات الشباب والثقافة إلى
1: الميدان أخرى.
2: لأن الثقافة ما هيش جدران، الثقافة خارج الجدران، أنك تشوف هذا مثال. ونحن إذا في بالنسبة للمدرسة السعيدة وفي أثر المساء بالتحديد، قلنا هي 100 يوم من العطلة، قلنا خلينا نحاول أن في الأسابيع هذه المتبقية لنا أن نحدد على الأقل، نعاون العائلات ونقترح عليهم
1: مخطط واضح.
2: نعم مخطط واضح، وأنا قسمت أنه من اليوم الأول لليوم 25، ثم من اليوم 26 إلى اليوم 50، ثم من اليوم اللي بعد 56 الى بعد 51 الى اليوم 75، ثم اليوم 76 الى اليوم 100. يعني الصوره واضحه، خلينا نبدا اليوم باليوم الاول من اليوم الايام من 1 الى 25 اللي باش يعطلوا فيهم هما. خلينا نقولوا انه العطله نتاعنا هذه عطله اليوم، خليها هي تولي مدرسه للحياه. العطله هي مدرسه ولكنها للحياه. وتقوم الفكرة يعني
1: للحياة بمعنى أنه التلميذ أو الطفل في حد ذاته. نعم. يتعلم مهارات جديدة تنفع في حياته ككل.
2: نعم نعم تماما، هو أنه لا ينسى ما تعلمه في المدرسة، ويتعلموا مهارات جديدة. والمدرسة الحقيقية هي الحياة الحقيقية.
1: صحيح.
2: تلك هو المدرسة هذيك هي راهي أمور تنظيمية ما يتعلمه في هذه العطلة الحقيقة. لو يتعلم أبناؤنا في العطلة تعلما صحيحا يعني ما يعني هادفا راهم باش يرفعوا المدرسه بعد راهم باش ينظموا الاشياء التي تعلموها.
1: خليني نعاونك شويه في بعض الافكار استاذ طارق. من اهم المهارات اللي تنجم تكون مفتاح نجاح وتميز حقيقي للطفل وللتلميذ هو الثقه في النفس.
2: تماما. هو الحقيقة شوف الثقه دي كيف يكتسب الطفل ثقته؟ باش يكتسبها خروجه إلى الشارع الموجه.
1: نعم.
2: نقول أنا موجه وش معناه؟ يعني الشارع ما سيبوش ولادنا كما جاء وإنما نحن عندنا هذا
1: بهدف
2: أمورنا منظمة. مثلا نقول هذه العطلة لا تبدأ بدفع. خلينا نبدأ ما تبدأش بالرأس باش نبدو الثقة في النفس بتحكي عليها أنه مستهزو لك للسوق باش تهزو هو يخطط لك كله إيجا نعمل تخطيط للعطلة.
1: نعم.
2: تسمعوا أنت ولدك تفهموا شنو باش يحكي شنو اللي يقول لك شنو اللي رأيه في الحكاية. نرجع نحكي توا على 25 يوم الأولى هذه
1: يعاونك في مسؤولياتك في البيت.
2: نعم.
1: سيدة هذه أمور بسيطة ولكن دافع أساسي لدعم هذه الثقة بالنفس.
2: تعرف اللي الطفل خارج توا التلميذ هو عندي أنا في مدرسة تلميذ وراه الطفل وهو شاب إلى في المنزل معنا هو خارج من سنة طويلة فيها الانضباط والاختبارات والامتحانات إلى آخره. نحاول والدماغ هنا يحتاج حقيقة خلينا نكون واضحين هو يحتاج إلى فترة استرخاء حقيقي راهو بالحق يلزمنا يعني شوف تروحوا عن نفوسكم ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت عمية.
1: نعم.
2: بالمعنى هذا.
1: نعم.
2: يعني
1: مستهد.
2: نحاول قدر المستطاع أن نساعده على أن يرتاح هذا الدماغ قليلا. تعرف الأهمية النوم الطبيعي خليه لولا يدير بالعادي يشبع بالنوم خليه يفدي صار في النوم تاعه كيف اللعب الحر اللي يلعب حر يعمل ألعابه الخاصة ويعمل لها قوانينها.
1: نعم.
2: الخاصة كيف لأنه هو اللعب هذا اللعب ليس مضيع على الوقت حقيقة أنه على عينيك وتشوفه شنو يعمل هو رأى مهم جدا أنه هو يصنع ألعابه خليه يبعد على الهوات يبعد على الشاشة.
1: نعم.
2: الخروج إلى الطبيعة بالطبيعي نحن إذا كان نحو على الطبيعة أنه يلزم يخرج الطبيعة مهما كان حتى بشي يمشي بتقول لي أنت أنا في مدينة ولا في كذا لا في مدينة بإمكانك أن تخلق له جوا للخروج إلى الطبيعة.
1: نعم
2: بالنسبة نعم زيارة الأقارب الطبيعة والعائلة هذه مهم جدا. بعض الهوايات التي أجرناها خلال السنة الدراسية ووعدنا أبنائنا ونقولوا لهم تطلعوا نعملوها لكم يلزمنا نوفوا بوعودنا ما نكذبوش على أولادنا.
1: نعم.
2: نرجع إن شاء الله نعملوها معاهم. أول واجب في هذه العطلة خلينا نقول أنا أحب أقول بالكلمة هذا بيسمعوني الأمهات بالله عليكم أيها الأمهات والعزيزات أولادكم قدامكم توا أهم واجب هو الحقيقة هو الراحة. خلي الإنسان يشعر بالراحة أخرجيه من واقع المدرسة. المدرسة انتهت سندخل إلى مدرسة الحياة بطريقة أخرى. خليه 25 يوم
1: بطريقة ممتعة.
2: نعم بطريقة ممتعة. والأسبوع القادم بحول الله سنحاول أن نقدم بعض النصائح الأخرى على من 26 إلى اليوم 50 إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. ربي يبارك فيك يعطيك الصحة على هذا المخطط اللي نتصور باش يكون في متناول الجميع تطبيقه على أرض الواقع مدام فيه مصلحة ومنفعة لأبنائنا حتى لا تمر هذه العطلة الطويلة عبثا ودون استفادة. شكرا لك أستاذ طارق القلعي. مستمعينا الكرام إلى هنا تنتهي رحلتنا مع نداء من القلب. إن شاء الله يا رب جل الرسائل وصلت إليكم بثبات وإن شاء الله الإفادة تحققت للجميع مع الشكر الموصول لكامل الفريق العامل معي في هذه الأمسية زهير المسعودي أحمد الطبابي وسندس هلالي نتمنى لكم كل الخير.
3: إذاعة الزيتون من القلب إلى القلب.
4: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
5: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد. على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء. إذاعة الزيتونة
6: للفنان. حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقى حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
3: إذاعة الزيتونة للفنان.
7: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
8: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم التعلم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
9: القرآن الكريم شفاء لما في الصدور. مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 61 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص، برواية قالون عن نافع، بوجه صلة ميم الجمع، للقارئ مفتاح السلطني.
10: أعوذ بالله من الشيطان.

أويجعلكم خلفاء الأرض آله مع الله

ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون.

وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.

تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.

ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ مفتاح السلطني.
2: الحزب 39 من الآية 61 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص، برواية قالون عن نافع بوجه صلة ميم الجمع للقارئ مفتاح السلطني. إذاعة الزيتونة، من القلب إلى القلب.
3: أحاديث نبوية.
4: عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن

0: بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
4: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
5: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك. لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

وأورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: رياض السنة النبوية.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: باب في الاقتصاد في العبادة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستندون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم.
0: من رياض السنة النبوية.
3: من رياض السنة النبوية.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. قوله قصدا أي بين الطول والقصر.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
0: من رياض السنة النبوية.

0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
1: علمي القراءات يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها.
0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية حصة نصحبكم فيها إلى أوجه القراءات السبعة من القرآن الكريم.
1: الوجه الثاني هو بضم ميم الجمع وصلتها بمقدار ألف.
0: حلقة ننهل فيها من فيوض القراءات المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نبدأ بمقدمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو الكتاب المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، والمشهور عند العامة بمتن الشاطبية.

0: بارك الله فيكم.
1: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، برنامج يقدمه لكم الشيخ محمد مشفر مع ثلة عطرة من طلبة القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأحياء والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من الجن والإنس والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى شيء من الصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من هذا الكتاب الجليل غيث النفع في القراءات السبع، إلى أن قال رحمة الله عليه كلمة النبي جلي. قال واضح شنو معناه، خطر كان قالون ورش سيدي نفع برك يقرأ النبي تبقية لكل الستة النبي، واضح. أن يغل قرأ نافع والأخوان والشامي، سيدي نافع وسيدي ابن عامر الشامي وزيد معاهم حمزة وزيد معاهم الكساء، هذوما الأربعة يقرأوا بضم الياء وفتح الغين أن يغل، والباقون بفتح الياء وضم الغين أن يغل. قال رضوان قرأ شعبة بضم الراء والباقون بالكسر. سيدي شعبة شكون الراوي الثاني معه؟ حفص. عن شكون؟ عن عاصم. مال شعبة الوحيد عن عاصم راوي، هو اللي قرأ رضوان بالراء مضمومة، والبقية الكل يقرأ رضوان. ومأواه إبداله للسوسي لا يخفى، ورش ما أبدلوش لأنه مستثنى، لأنه من كلمة مأوى وسوسي يبدلو ماواه يقرأ. وقيل لهم قرأ هشام وعلي، هشام معناته الراوي الأول بتاع ابن عامر الشامي، وعلي معناته سيد علي الكسائي براويه أبو الحارث والدوري، باش بإشمام كسرة القاف الضم والباقون بالكسر. وقيل لهم قيل لهم قيل، تو برشا عمل هك

0: قيلة، هذوما هما عرفوا الإشمام هو حركة واحدة، هذه سطروا عليها وحطوها في دورة في جميع الكتب، الإشمام حركة واحدة مركبة من حركتين، مش حركتين، لا لا، هو حركة واحدة، معناتها الفم يتحرك حركة واحدة فقط، لاهقا لاهقو لاهقي لاهقو لاهقي، قي تلقى ماشي للكسر، كانت تحب تتبعها قي تمشي ريتها، كانت تحب تمشي للقاف للضم قيو ريتو، لكن حركة واحدة قيلة ضم وكسر مع بعضه، ما لا حركة مركبة من حركتين، ما اللي يعملك قويلة، هذوما معناتها تفلسيف عنده أكثر زادة من 100 سنة، مش جديد، قلك لا توا هذوما جدد، لا لا لا لا، هذه فلسفة ظهرت من القراء في الشرق ما من قديم الزمان، والحمد لله ربي قاعد يبين في الصحيح أنه آخر واحد الله يرحمه مات من القراء الشام وهو قاري المسجد معناتها القدس الله يرحمه وينعمه، عاد يقول هاكا سيكونس قاعدة تدور، يقول أنا التوى في وذني قراءة تاع شيخ صليت وراه في القدس من الجزائر الشقيق، قالوا كان عنده قراءة جميلة جميلة جميلة ياسر وقراها هو بيدو، كيفاش؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، وشكرها القراءة وقال التوى في وذني ولا عمري سمعتها، هذا من أكبر قراء الشام، وإحنا في تونس لا ما يعرفوش يقرأوا، لا هبط عليك العلم أنت، ربي يهديكم وربي إن شاء الله يصلح بكم وكهوي، ما ذكر واحد شيقول لو كان ربي إن شاء الله الهداية، القرآن سيدي كما قريته على شيخك تنقلوا هذا هو. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من قوله تعالى يسألونك عن الأهلة، وهي الآية 89 بعد 100، إلى قوله سبحانه وتعالى إن الله يحب المحسنين، الآية 95 بعد 100 برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها،

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى في هذه الحصة المباركة هو ما ذكره في باب أحواله صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا. قال: حكى ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل بأدنى مياه بدر قال له الحباب بن المنذر: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: فإنه ليس بمنزل، انهض حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نعور. هذا الشكل هو ضبطه الإمام السهيلي، ثم لتقول نعور بالتشديد ما وراء من القلب فنشرب ولا يشربون. فقال: أشرت بالرأي، وفعل ما قاله، وقد قال الله تعالى له صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، في آل عمران آية 159. وأراد مصالحة بعض عدوه عن ثلث ثمر المدينة، فاستشار الأنصار، فلما أخبروه برأيهم رجع عنه صلى الله عليه وسلم. وهنا راهو الحديث، ثم تلقاه في رواية معناتها نعور بالعين المهملة أو المعجمة، فما نغور، إلا أن سهيل قال بضم العين المهملة وسكون الواو معناتها نعور. قال: وقد جاء على لغة من يقول قول القول وبوع الماء انتهى. وقال الحافظ المزي: تعوير القلب بالعين المهملة إفساده، وتغويره تغوير القلب بالغين بالمعجمة إزالة المأمنة، وليس هذا من مقدور البشر بخلاف الأول. هذا تعليق الحافظ المزي. وتعرفوا أنت المزي، احنا عندنا في تونس عائلة المزي في تبوربة، الله يرحمه الشيخ المزي وما أدراك، قرر الشيخ حسن الورغي، وكان عالم من أكبر العلماء، وله كتاب لا مثيل له في تاريخ تبوربة، وكان أهداه مشينا أنا والشيخ الله يرحمه وولده سي محمد بلال هو معانا، ومشينا زورنا الشيخ، وكان تهديته ليا وللشيخ حسن الورغي الكتاب، وعطى وليداته وربي إن شاء الله يفضلهم قضاة وغيرهم يسمعوا فينا. الله إن شاء الله ينورنا بنور الشيخ المزي، كان منور منور منور، كان كي تخزر له ما أنت ما تنحيش عينك منه، من الجمال متاعه والله يرحمه، وكل لحية ما بنا وكل لبسة وكل عاد بش تعرفوا أن راو تونس ألقابها الكل أكثرهم من الجزيرة العربية، وأكثرهم من أبناء الصحابة، أكثر هذا يزم واحد يفتخر به في بلادنا. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سي محمد بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، واتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون.
0: جزاك الله كل خير. تفضل سي محمد علي.
2: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا

0: صدق الله مولانا العظيم وبارك الله فيك. كردوبان ريتها الادغام الثاء في الثاء، يجوز فيها القصر خاطر قبلها ياء ساكنه، عباره مدلين، يجوز فيها القصر والتوسط والطويل. والعمل عند علماء الزيتون التوسط، حيث ثقفتموه، حيث ثقفتموه. كذلك الكافرين كبرى، كيف نقولوا الكافرين هذه صغرى، الكافرين شو صوت الكسرة شو نفرضوها مكسورة، نفرضوا الكي شو الكبرى، الكي كافرين، كافرين، والأخرى كافرين تقليل. وعلماء الزيتونة كانوا يقرأ كافرين كافرين، وأنت تحب تقرأ معنت هذا وإلا هذا، كلهم سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه مقالات كبيرة في الكبرى. الله إن شاء الله يبارك فيكم الكل. تفضل سي علاء الدين.
1: فإن ينتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
0: الله يجزيك ألف خير إن شاء الله سيد علي، ربي يبارك فيك. تفضل.
2: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
0: الله إن شاء الله يجزيك ألف خير. تفضل سيدي حامد.
3: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
0: جزاك الله ألف خير. صدق الله العظيم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من متن الشاطبية المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، ووصل بنا المطاف إلى قول المؤلف رحمة الله عليه،

0: وسهلا.
1: ربي ان شاء الله يجزيكم كل خير. احنا قبل ما نشرح البيت هذا تعرفوا احنا وقفنا في البيت اللي قبله، كجاء امرنا من السماء اولياء اولئك انواع اتفاق تجملا. احنا بدينا نشرحوا وشفنا المتفقتي الحركه بالفتح، وبدينا باش نشوفوا اللي اتفقوا في الحركتين في المكسورتين من كلمتين، قلنا 15 موضع، ومن المكسورتين 15 موضعا عند الجماعة، و17 عند ورش لزيادة وهبت نفسها للنبي موريتو إن، خاطر هو عنده الإبدال وعنده التسهيل. كذلك لا تدخلوا بيوت النبي، يقرأها مش كما قالون لا تدخلوا بيوت النبي إلا في الوصل راه قالون، أما لو كان نقول لك وقف اختباري نختبرك نقول لك اقف فيها النبي، تقف النبي كيف للجماعة قالون تقف له النبي، ترجع للأصل به. و16 عند حمزة لزيادة من الشهداء إن، خطر يقرأ ما يقرأش أن، أن تظل هو قرأ إن تظل، وهي بأسماء هؤلاء إن كنتم من النساء، هذا الأولى، إلا ما قد سلف، معروفة هذيك الآية هذيك الأولى، وكذلك إلا ما ملكت، اثنين، كذلك من وراء إسحاق في سورة هود، كذلك الأمارة بالسوء إلا بيوسف، وما أنزلنا هؤلاء إلا إسراء، وعلى البغاء إن في النور، من السماء إن كنت، من السماء إلى الأرض، ولا أبناء إخوانهن، هذه في الأحزاب، من النساء إن اتقيتن، من السماء إن، كذلك هؤلاء إياكم، هؤلاء إلا صيحة واحدة في صاد، هو الذي وهو الذي في السماء إله في الزخرف. وقد ذكرت هذه المواضع، ولا وقد ذكرت هذه المواضع لئلا تلتبس على المبتدئ بهمز الوصل، نحو فمن شاء اتخذ، برشا يقول يقراها فمن شاء اتخذ يقول لك اسقاط الاولى، لا رد بالك، شاء اتخذ الهمزه وصليه، احنا نتكلموا على زوز همزتين يكونوا قطعيتين، مش الهمزه الثانيه تكون وصليه، مال الوصلية يقعد شاء، والثانية تحذف جملة واحدة، مش فمن شاء اتخذ في النبأ، فالهمزة في شاء همزة قطع، وألف اتخذ ألف وصل، أسقط أو أسقط في الدرج، هذا اللي يتكلم معناته بالألف ما يقولش همزة وصلية، يقول ألف وصل، هذه اللغة متاه هو مات عام 801 هجري، هذاك اش كانوا ما يقولوش همزه وصليه، يقولوا الف وصليه. ومثله كذلك الماء اهتزت وصليه كيف الحال، فالهمزه في الماء همزه قطع، والف اهتزت الف وصل، والالف التي تسحب لام التعريف، نحو جاء الحق، فالهمزه في جاء همزه قطع، والف الحق الف وصل. ثم ندخل في البيات اللي خليناها إن شاء الله هذوما اليوم، نبدأ إن شاء الله الحصة القادمة نفسروهم بإذن الله مع بعضهم بإذن الله، ونعاودوهم زادة. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من هذا الكتاب العظيم الجليل اللي نفرح به ياسر، لأن المؤلف هو تونسي قيرواني ومن أكبر علماء القراءات، راه توفى سنة 437 هجري، العالم الكبير أبو عمرو الداني وما أدراك، مات 444، مات قبله هذا 437، وراو تقابلوا مع بعضهم وتناقشوا في مسائل، والزوز علماء كبار. أما احنا نفرح بياسر بكتاب الرعاية وبجميع كتب أبي محمد مكي ابن أبي طالب القيسي القيرواني، اللهم انفعنا به في الدنيا وفي الآخرة يا أكرم الأكرمين، إلى أن قال باب الصاد. الصاد تخرج من مخرج الزاي والسين، وهو المخرج التاسع من مخارج الفم المذكورة. والصاد حرف قوي، منين يخرج الصاد؟ من وسط اللسان مع ما يقابله من حلق الأعلى، هو وذكروا أنه المخرج متاعه التاسع، لأنه المخرج الأولاني الجوف، المخرج الثاني أقصى الحلق، المخرج الثالث وسط الحلق، المخرج الرابع أدنى الحلق، المخرج الخامس أقصى اللسان مع ما يقبله من حنك الأعلى وهو القاف، الكاف أسفل منه بقليل. وسط اللسان يخرج منه ثلاثة أحرف، الجيم والشين والياء. بيننا بعد حروف الصفير مباشرة تجي الصاد والسين والزاي. قال والصاد حرف قوي لأنه حرف مطبق مستعلن فيه صفير وهو مهموس، فيجب على القارئ أن يلفظ بها أي الصاد مفخمة كما يلفظ بها عند تقطيع الحروف، تقول أليف الباء التاء، تقول الصاد صاد، إذا قلت نون صاد. وقد بينا أن الصاد أشبه الحروف بالسين لأنها من مخرجها وفيها من الصفير والهمس مثل ما في السين، فيجب على القارئ أن يصفي لفظ الصاد ويعطيها حقها من الإطباق والاستعلاء اللذين فيها، وبهما خرجت من أن تكون سينا. وإن لم يفعل ذلك بالصاد خرج إلى لفظ السين لقربها منها وشبهها بها، فاللسان لا ينزع من لفظ الصاد إلا إلى لفظ السين، ولا من لفظ السين إلا إلى لفظ الصاد، فيجب التحفظ من ذلك بإظهار الصفير في السين وإظهار الإطباق في الصاد، فبهاتين الصفتين يفترقان، واللفظ بالصاد أقوى وأكثر تكلفا على اللسان لما فيها من الإطباق والاستعلاء، فيجب إذا قرأ القارئ كلمة بالصاد أن يأتي بها مطبقة مستعلية عند خروجها إلى الحنك الأعلى، فتبعد عن ذلك من الشبه بلفظ السين. وللحديث إن شاء الله بقية في حرف الصاد وما خصه الله سبحانه وتعالى بصفات عظيمة. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك حسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بالصالحات، اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين.
0: كنتم مع برنامج اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
2: يا عبد الله يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الأربعين من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

0: من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل صلاة الجماعة. فضل صلاة الجماعة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
2: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. بسم

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.

استووا واعتدلوا وارحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور. وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا. تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم وين ما كنتوا تسمعونا، وين ما يصلكم صوت برامجنا. يتجدد معاكم الموعد واللقاء في برنامج طريق القلوب، معكم مريم فجيري يرافقنا وينورنا في الحصة فضيل الشيخ سيدي الحبيب بن حامد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام، أهلا وسهلا أختي مريم، ربي يعيننا ويعينكم إن شاء الله، وينفع بما نقرأ بما نتذاكر فيه جميع من يستمع إلينا إن شاء الله. وراك اخترت لنا باب عظيم اليوم ومهم جدا حلو ياسر، اللي هو آداب الدعاء.
1: يعني حسب فار تحكينا على الدعاء.
2: نعم نعم، ما لا خلينا نبدأ اليوم بدعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك الخشية في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب.
1: اللهم آمين يا رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كما قلنا حكينا في الحصة الفارتة عن الدعاء وعن العبادة العظيمة، واليوم إن شاء الله باش يكون حديثنا عن الأداب في هالدعاء. وقت الإنسان يستقبل القبلة وينوي الدعاء للمولى أكيد فما أداب عظيمة، لأن الدعاء عبادة عظيمة ومظهر من مظاهر الافتقار إلى الله تعالى، يلجأ إليه المؤمن في السراء والضراء. نعم. راجيا رحمة المولى وخائفا من تقصيره. وقد علمنا الإسلام أن الدعاء أدابا ينبغي للمسلم أنه يتحلى بها حتى يكون دعاءه أقرب للإجابة وأعظم أثرا في القلب والنفس. ومن جملة هالأداب إن شاء الله باش نحكيه عليها هي الإخلاص لله تعالى، استحضار القلب، افتتاح الدعاء بالحمد والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام مع التواضع والخشوع وحسن الظن بالله.
2: أي سبحانه وتعالى، بارك الله فيك. فعلا معناها من لما نقول آداب الدعاء يحب يقول ذكرنا الدعاء وعظمة وفضل الدعاء، ثم الأداب نتاعو حتى يكون هذا الدعاء يختم لنا الله به سبحانه وتعالى بأعظم الجزاء. ومن جملته استقبال القبلة، لأنه أشرف ما توجه الإنسان هو إلى القبلة. علاش دائما الأئمة في الجوامع يقولوا للناس: قولوا عيشكم ما تمدش رجليك إلى القبلة، فإن أشرف المجالس كما ورد في الحديث: أشرف المجالس ما استقبلتم به القبلة. نبي الإنسان ولو يكون ركايب ويجعوه ولا مريض كل شيء يجنب على اليمين وعلى اليسار. نعم. وقال العارفين بالله تعالى: قولوا وما فتح على ولي إلا وهو مستقبلا القبلة. هذا يقول في ذكره وفي صلاته وفي قراءته. إذن استقبال القبلة لأنها أشرف الجهات، وهي جهة العبادة كذلك في الصلوات، ومنها رفع اليدين ومسح الوجه بهما بعد الدعاء، كما باش نشوفوا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بما ربما أنه يحب يقول كأنه رفع اليدين، فيعني الرحمة نزلت بين يدي الداعي فيمرهما على وجهه وعلى صدره. ها؟ نعم. والبدء بحمد الله كما قلت سيادتك تعالى، وتسبيحه والثناء عليه
1: كذكر تعظيمه. نعم.
2: نعم، كذكر الباقيات الصالحات، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أوله وآخره، والعزم في الطلب. ما يبداش الإنسان يدعو وقلبه لاهي، فإنه يطلب الله.
1: بمعنى العزم في الطلب يعني تسرع وتلح على المولى.
2: نعم، يلح على المولى سبحانه وتعالى. ربي يحب العبد الملحاح في الدعاء. نعم، وكذلك يستحضر أنه بين يدي الخالق الكريم الرحيم الذي يعطي. وتنشوف الحديث وأنه ما يرجعش يدين طالبه سفرا، يحب يقول الله سبحانه وتعالى كريم، ولكن يلزم الإنسان يستحضر وأنه جالس بين يدي الله ويطلب الكريم العظيم المعطي سبحانه وتعالى. والإلحاح في الدعاء دائما أختي لابد يلح الإنسان. ربي يحب، إن الله يحب العبد الملحاح في الدعاء. ثم الإيقان، اليقين معناه وحسن ظن كما قلت سيادتك، وهو الإيقان بالإجابة بطبيعة الحال إذا توفرت شروط الدعاء اللي أعلمها الاجتهاد في أكل الحلال والاجتهاد في البعد عن المحرمات والاجتهاد إلى آخره. نعم،
1: يعني فما باش نفهم، فما آداب وكذلك فما شروط.
2: فما شروط، ما يدعيش الإنسان يقول يا ربي أنا تو في البيت هذه هاني باش نغمض عينيه ونقعد ندعي ندعي، نحب التعبل كلها باللورو مثلا، هذا هو مش صعيب في حق المولى عز وجل.
1: نعم.
2: ولكن في حق نحن لا، ما هوش دعاء انت معناها جدية، دعاء فيه تذلل وفيه كذا، معناها هو محال في حق العبد العادي. معناها مش هكذا،
1: مش في حق المولى،
2: لا مش في حق المولى عز وجل
1: انه ييسر لك الارزاق.
2: اذا
1: دعاء بالشر زاد.
2: نعم،
1: قاعد يقولك ندي عليهم اي
2: الشر لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: أي موجود، لأنه
2: نعم موجود.
1: أي أنا طوش ندعي بالشر على فلان ولا فلتان.
2: صعيب
1: ولا
2: صعيب ينجم الإنسان يرجع ليه، ما معناه ما يزمش الإنسان يدعو ولو يعرف هك الدعوة عنده دعوة مستجابة، راه لا بد يمس من شرها ما مس من دعا به. ولذا ما يدعيش الإنسان بالشر، يدعي إلا بالخير، ما يدعيش بالمحال كما قلنا في حق نحن، وما يدعيش بالشر على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدعيش بقطع صلة الرحم، إذا كان يدعي بقطع صلة الرحم راه ما يجاوبلوش الله سبحانه وتعالى، ودعاء هذاك ما هوش دعاء وما فيش الأدب. هذه كلها حب يقول والاجتهاد في أكل الحلال، بداش الإنسان يخلط ويلخبط في الحرام وفي الكذا كل شيء ويدعي، كيفاش تدعي تهز قيس عليه كل شيء في الدعاء. إذا كان إنسان يخلط ياسر ومس منه وكذا ما هوش تقي في أموال تاع الناس وفي الحرام وكل شيء، كيفاش باش يدعي؟
1: في حقوق العباد،
2: أي في حقوق، كيفاش باش تدعي؟ شنو باش تدعي؟ ولذا هذه من شروط الدعاء الحلال، اجتهاد قوي في الحلال، عدم طلب المحال كما قلنا في حق نحن، وعدم طلب قطع يحب يقول صلة الرحم، والخشوع والتضرع فيه والرجوع كذا، والبدء بالبسم معناها بسم الله الرحمن الرحيم والثناء على المولى الحمد لله سبحانه وتعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع اليدين إلى آخره. كما ترش معنا أختي مريم نشوفها وبعض الأحاديث اللي يذكرهم سيدنا صلى الله عليه وسلم عن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي فدعا واستسقى واستقبل القبلة. إذن هذا هو فيه استقبال القبلة في الدعاء. وقال أبو موسى رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه. المهم وإن هنا أنه رفع يديه في الدعاء، لولا استقبل القبلة وهنا رفع يديه في الدعاء.
1: هذه نأخذها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نرفع أكفنا
2: نعم
1: الدعاء للمولى.
2: نعم، رفع اليدين يعني في الدعاء. نعم، كي نشوفوا كثير من الناس لما يجي الدعاء شوفوا مساعد في الجامعة ولا كذا تلقى بعض الناس ما يرفعوش يديهم، يظهر لهم أنه رفع اليدين أنه لربما يظن أنه غير السنة، بينما هو السنة ما فيهاش لا شك والاختلاف. وعن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه، هاو إذا رفع يديه، إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. ربي يستحي باش يعامل عبده معاملة معناها لا، إنما ما يردلوش إيديه صفرا خائبتين يحب يقول، بل يجيبه إن كان في مصلحته بعين ما دعا به، أو يخليه للآخر يلقاه خير، أو يسد به عليه أبواب من الشر كانت نازلة عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه أو رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، أو تبركا بما حل فيهما بين يديه من رحمة الله ومن البركة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بإصبعي فقال أحد أحد وأشار بسبابة. إذن مر علي وأنا أدعو. وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستروا الجدر من ينظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. أي سألوا الله، يعني يقول اسألوا الله، سألوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. نعم. فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم، أرفعوا يديكم اسألوا بالأكف وامسحوا بها وجوهكم، وفي معنى رواية أخرى والصدر. ولذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عاجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء. ها هنا دخلنا في باب الأداب، وأنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يحمد الله ويثني على المولى ويصلي على النبي ثم يدعو بما شاء.
1: أو الإمام الغزالي في الإحياء قال قولة جميلة جدا وهي في حضور القلب، قال ليس المقصود من الدعاء تحريك اللسان فقط، لأنه فما ناس قل كان يدعيت، لكن الأهم من هذا بل حضور القلب مع الله والافتقار إليه. نعم. يعني مش فقط تحريك اللسان هندعيت فقط، يزم يكون فما قلب حاضر ومع أنك تكون مفتقر إلى المولى سبحانه وتعالى.
2: سبحان الله، وموقن بالإجابة، يعني هاك الخضوع وهاك الخشوع وهاك التذلل لله سبحانه وتعالى، معناه راه موجب سبحان الله لي، يعني قريب ياسر في الإجابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ميقن عندك نية قوية بأنكم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن مشغول بغيره، غير حاضر مع ربه كما قلت سيادتك، قال الغزالي رحمه الله. فالنبي فعلا يقول راكي تدعو الله لابد أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة.
1: نعم.
2: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن، إذن لابد الإنسان يستحضر أنه غير غافل يحب يقول حاضر.
1: نعم.
2: وغير لاهي مشغول بغير الله، إنما هو مشغول وقتها مشغول. وحاضر مع الله، فهو أولى الله اللي هو حاضر معه أولى من من من الغائب. ها؟ نعم.
1: أو في نفس السياق يقول أبو القاسم القشيري في الرسالة القشيرية قال أداب الدعاء أن يكون العبد صادق الافتقار إلى المولى سبحانه وتعالى منكسر القلب غير معتمدا على حوله وقوته. هذا خروج من حولك وقوتك وكل ما يترى فيه ربما حاجة تميزك، وأنك تفتقر إلى المولى سبحانه وتعالى. هذه من الأداب العظيمة في الدعاء أوردها في الرسالة.
2: نعم سبحان الله، هذه قلوب العارفين، هذه قلوب أهل الله، أهل القلوب يعني يدعيوا بالأدعية. إذا كان يقرأوا مثلا إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم سليما، الإنسان اللي باش نقولوا هالشيء يقول لبيك اللهم ربي وسعديك والخير كله بيديك وها أنا ذا عبدك الضعيف الذليل الحقير قائم بين يديك أقول مستعينا بحولك وقوتك امتثالا لأمرك وتعظيما وإجلالا لك ولرسولك صلى الله عليه وسلم. هذا اللي قال توا القشيري، قال لابد وأنك تتذلل بين يدي الله وتظهر حقارة نفسك قدام المولى وعجزك تستعرف بهم، وتطلب من الله أن يخرجك من حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى حوله وقوته سبحانه وتعالى. فهنا يقوى الحضور نتاع الإنسان بين يدي الله وقدرة الإله يجيبه الله. ولكن إذا كان غير معناها لا معناها يكون غير حاضر، يكون غافل ويكون لاهي، فإنه لا يستجيب له. ثم من أداب الدعاء كذلك، وإحنا في أداب الدعاء وما يلمس القلوب، ما يستعجلش الإنسان.
1: يستجاب.
2: نعم، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. إذا كان قال هكا فسدك الدعاء نتاعو. هذا النبي هو اللي قال صلى الله عليه وسلم، قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول كيفاش يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، يحب يقول فسدك النية واليقين الأولاني وهو بين يدي الله مرة واثنين وعشرة، وبعدين قال شيء ما هوش يستجيب لي. لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. مع معناها كذلك من يعرف الإنسان وأنه يعزم النية نتاعه، يقوي النية نتاعه، يطلب بإلحاح نعم، ولا يقول إن شئت، فإنه بطبيعة الأمر لا مكره للمولى عز وجل، لكن يعزم ويعقد النية ويعتقد أن الله يسمعه يكون حاضر معه. نعم.
1: أو ابن عطاء الله السكندري يقول الدعاء من أعظم أسباب القرب، ولكن ثمرة الإجابة تكون على قدر صدق الاضطرار.
2: أي هذه هي أصحاب القلوب، هذه هي الاضطرار والتذل، أم من يجيب المضطر إذا دعاه. المضطر هذا يحب يقول هو في حالة قلبية عظيمة، وأنه يرى وأنه لا ملجأ له من الله إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يحرك أي حركة كانت إلا الله وحده سبحانه وتعالى. نعم، كأنه يعني غريق في بحر شديد الاضطراب، ولا يعني سفينة ولا حبل ولا ولا ولا، وحده، وأنه موقن أنه ميت لا محالة. ثم ينطلق قلبه إلى الله ويقول بصدق وإخلاص وتضرع وتذلل وقل يا رب يا رب يا رب، هذا هو الدعاء الذي مضطر. هو دعاء، بارك الله فيك، هذا دعاء المضطر وهذا يجيبه الله. فكل يعني أهل القلوب يقولوا رأوا القصة كلها في صدق الطلب والإخلاص في الاضطرار إلى الله بالقلب. فإذا عمرت القلب بهذا الاضطرار واجتهدت شرعا وظاهرا بكل هذه الأداب، فإنك راك حققت مطلب الدعاء، وقدرة إله المولى عز وجل لا يرجعك صفر اليدين ولا خائبا أبدا.
1: قوم أهل القلوب وأهل الله يقولوا لا تلتفت في دعائك إلى ضعفك، ولكن التفت إلى كرم من تدعوه فإنه لا يعجزه شيء
2: سبحانه وتعالى. لا تلتفت في دعائك إلى ضعفك. يحب يقول ما تقولش أنا نخلوض وانا معناها طاعاتي هكا كبرة، وانا هاني صليت وساعات نبطل، وانا هاني ما نيش قاعد نقرا،
1: ما فماش نوافل وما فماش
2: ما فماش نوافل وما فماش صدقات، وانا يعني لا، هذاك الضعف نتاعك انت في الطاعات وفي التقرب وفي العبادات وفي كذا كذا، خليها على شيرة. انت متوجه الى كريم عظيم يعطي لا تنفض خزائنه، يعطي ما شاء لمن يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى.
2: فلا بد الإنسان يستحضر المولى الكريم ولا يستحضر ضعفه هو أو حالته هو في الطاعات. ها؟ فيدق الإنسان على المولى دق المضطر الذي موقن وأن الله العظيم الكريم الكبير سبحانه وتعالى يعطي بلا ما ما ما
1: يعني إذا الإنسان شاف ضعفه في العبادات في الطاعات أو تقصيره أو ربما الإنسان غفلته، فيقول لك لا أنا ما ندعيش يعني مقصر، المولى سبحانه وتعالى مش ندعيه وأنا مقصر، يعني ربما يرتكب الإنسان كبيرة أنه
2: غلطة.
1: أي نعم
2: غلطة، لأنه يقول أنا ما ندعوش لأني لست في حالة نتاع دعاء، مالاش كون يضطر إلى الله إذا كنت ما تدعيش وأنت ضعيف.
1: نعم.
2: إحنا ضعفاء كلنا، إحنا نضطر إلى الله. أو يعتقد بعد الدعاء أن الله لن يغفر له ولن يعطيه لأنه غير مستقيم استقامة تامة، وهذا من فعل إبليس.
1: نعم.
2: قال الحجاج وقت يجي يموت قال اللهم اغفر لي فإنهم يقولون، يحب يقول يزعمون أنك لن تغفر لي. موقن قل يا ربي اغفر لي، راهم يقولوا وراهم يزعموا أنك يحب يقول غير قادر، ما كيفش تغفر لي غير قادر. الله عظيم، وهذه أبواب عظيمة في الإنسان يشوف الانكسار نتاعه والعجز نتاعه، راجع إلى رب كريم عظيم حي قيوم، يعني يأخذ بيد عبده متى رجع له ويفرح. الله سبحانه وتعالى غني عنا ويفرح لمن رجع إليه ودعاه. فلذا الفرح لله أفرح يعني بتوبة التائب، لأن الدعاء ليدعي الله رأو تائب، رأو يقول يا ربي توب علي، يا ربي عاوني، يا ربي خرجني من الضيق، يا ربي نفسي راي غلبتني وراني ما لقيت لهاش حل، عندي 10 سنين حارب في حاجة ما نجمتهاش، نرجع إلى الله يا ربي يا ربي أعني. فالله يفرح، لله أفرح بتوبة عبده من الظمآن الوارد ومن اللي يحب يقول العقيم الوالد ومن اللي ضاعت له يحب يقول القافلة نتاعه وكذا ووجدها الوجد.
1: نعم. إذن قلنا من أداب الدعاء هو استحضار القلب، افتتاح الدعاء بالحمد وحمد المولى سبحانه وتعالى والثناء عليه، الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، قلنا التواضع، الخشوع، حضور القلب، وحسن الظن بالله، يعني الدعاء وأنا موقن بالإجابة، لكن الإجابة اللي باش يقدرها المولى سبحانه وتعالى مش حسب رغبتي أنا، لأنه نجم أنا نتمنى 7000 حاجة لكن ربما نعم. ما يكونوش خير لي.
2: نعم، من حيث يرضى لا من حيث ترضى، من حيث يرضى الله باكل العطاء نتاعه والله ما يفعل إلا خير، لا من حيث نرضى أنا العبد معناها وما نعرفش الخير وينه، فالخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. ونزيد عليها كما قلنا وأنه لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم ولا يستعجل. نعم، فما ابن يعني ابن لسعد رضي الله عنهما قال: سمعني أبي وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، فقال: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، يحب يقول يبالغون ويتجاوزون الحد في الطلب، فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. يحب يقول قال معناها رو إذا كان أعطاك الجنة رو بشي يعطيك كل ما فيها، وإذا كان أعاذك من النار رو بشي عيدك كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا، فكان صلى الله عليه وسلم يكرر دعوة ثلاثا كقوله: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: اللهم آمين يا رب العالمين.
2: نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، معنى الإنسان كما قال المولى عز وجل معنى إذا كان دعا لأحد يبدأ بنفسه ليكون أخلص وأجمع في الدعاء وأرجى بالإجابة لقول الله تبارك وتعالى: ربنا اغفر لنا، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وشوف الدعاء نتاع القرآن، قالوا من جملته بدا الإنسان يدعي الروح ثم يعمم. بارك الله فيك.
1: هذه زاد كذلك من أداب الدعاء أنه الإنسان في مواقف عظيمة سبحان الله أنه يحس أنه وقت يدعي لنفسه ويدعي لغيره سبحان الله يرتاح أكثر، يقول لك نحس الخير يتعمم أكثر، نحس براحة نفسية، ما دعيتش كان النفسي.
2: نعم، أصحاب القلوب يقولوا أهل المعرفة وأهل الحس يعني الدقيق هكا يعني فيه رأفة وفيه محبة إلى آخره، يقول وأنه يسميه الدعاء المستجاب. نعم. يقول هو الذي تعممه على كافة المؤمنين. دعاء المستجاب. يقول ما هو الدعاء المستجاب؟ يقول هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: دعاء الأخي لأخيه بدار الغيب. أي قالوا مش هكاك فقط، لكل أخيه، لأن إنما المسلمون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، كنا مؤمنين إخوة، لمقام هذه الأخوة لا بد لكل منا أن يدعو لكافة إخوانه المسلمين كل المؤمنين كل، واللي سبقونا بالإيمان، اللي أحيا اليوم واللي ماتوا البارح واللي ما زالوا يجيب غدوة. وياليت الإنسان يدعو حتى للإنسانية أن يهديهم الله ويغريهم الطريق ويوقف عليهم معناها كل ما تولي عليهم شرور الأنفس والشياطين وكل، ففيه رحمة وفيه هداية وفيه رحل.
1: سبحان الله، حين تجيك رسالة من يعني على الميسنجر من الأصحاب وغيره يقول لك راه توا تفكرتك وأنا في مكة وأنا في المدينة وأنا في الروضة الشريفة. إحساس فرح سبحان الله، وهو يدعي لك دعوات صادقة ويقول لك شنو تحب ندعي لك.
2: سبحان الله فعلا.
1: تقول سبحان الله كيفاش تفكرني هو في المكان هذاك وفي الرهبة هذيك، ففيها حقيقة فرح وفيها حتى العلاقات تتوطد أكثر.
2: نعم سبحان الله، لابد، هذا واجب، هذا هو حق، حق واجب علينا بين بعضنا البعض. هذه يعني من أداب هذا الدعاء. يعني
1: وآخر حاجة نختم فيها. نعم. فضيلة الشيخ يقول: أهل القلوب ليس المهم كثرة الدعاء بل صدق التوجه إلى المولى وحضور القلب. هذه الخلاصة في أداب الدعاء وفي الدعاء الحصة هذه. نعم. نقولك صدق التوجه إلى المولى سبحانه وتعالى نتكون بوصلتك قبلتك في القلب وفي الظاهر وفي الباطن متوجه إلى المولى سبحانه وتعالى وحضور القلب.
2: نعم. وكل يوم عنا معنا فرصة عظيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا والله يوفقنا في كل الأوقات خاصة ندعو الله لنا ولجميع الناس إن شاء الله بالخير والبركة إن شاء الله.
1: آمين. في ختام حديثنا يبقى الدعاء باب عظيم من أبواب القرب إلى الله تعالى وملاذ لكل قلب ضاقت به الدنيا واتسعت عليه الهموم. هو عبادة تظهر صدق العبودية وتربي في النفس التوكل واليقين بأن الفرج بيد الله وحده، فمن أراد طمأنينة القلب وسكينة الروح فليلزم الدعاء بصدق وخشوع وليحسن الظن بربه وليوقن أن الله لا يرد عبدا دعاه بإخلاص. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الداعين المستجاب لهم وأن يملأ قلوبنا نورا ويقينا ويكتب لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. شكرا لك فضيلة الشيخ سيدي حبيب الحامد، زدكم الله فهما وعلما، ربي بارك فيكم أسد المستمعين، حفظكم الله ورعاكم، تحية مريم فجاري شهية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور. يقذفه الله في الصدور. وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
3: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وفي رواية: ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وفي رواية: فإذا اقتحمتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال: ذمة وصهرة. رواه مسلم. قال العلماء: الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم منهم، والصهر كون ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص وقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم ببلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها، والبلال الماء. ومعنى الحديث: سأصلها، شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء، وهذه تبرد بالصلة. وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
1: من رياض السنة النبوية.
3: وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. متفق عليه.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
1: من رياض السنة النبوية.

0: زيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: لسان نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله

يتفجأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون.

وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله

ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون.

ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم

دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى.

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: يا رب العالمين.
0: الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
0: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان
2: من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين الكرام أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا البرنامج الذي تبث إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم كل يوم أحد بالشراكة مع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم. بعدما زرنا عديد من الولايات وزرنا كذلك عديد من الفروع الجهوية والمحلية، اليوم نعود مرة أخرى ونزور ولاية تونس بالتحديد الفرع الجهوي. وخلينا مع بعضنا نمشي واليوم نزور الفرع المحلي بضفاف البحيرة، فرع الهدى التابع للفرع الجهوي بولاية تونس التابع للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. أول مرة باش نبدأ بتلاوة قرآنية في هذا البرنامج. نستفتح بهذه التلاوة القرآنية مع فضيلة الشيخ مروان العكري، فليتفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبين

الآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين

0: فَضْلًا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. شكرا شيخ مروان بارك الله فيك. خليني نقدم لكم أنا قبل كل شيء الشيخ مروان, نعطيكم نبذة على الشيخ مروان العكري وبعدين تو هو يقدم نفسه. الشيخ مروان هو غني عن التعريف وانتم شفتوه في مسابقة نجوم الترتيل, كان أنا ذلك في هذا البرنامج محكم من تابع لبرنامج نجوم الترتيل منذ سنوات تتعدى في أحد القنوات. هذا البرنامج هو قدمناه وقتها تابع لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم, لكن اليوم إن شاء الله الشيخ مروان باش نقدموه إن شاء الله كشيخ ومشرف على التحفيظ في الفرع المحلي الهدى بضفاف البحيرة. كذلك هو اليوم باش يقدم نفسه باش يعرف لنا هذه المدرسة في أو هذا الفرع في مكان رئيس الفرع. خلينا مع بعضنا نرحبوا بالأستاذ الشيخ مروان العكري. الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم, وربي يبارك فيكم جميعا, إن شاء الله ربي ينفع بكم وربي يجعلكم دائما ناشرين لكتاب الله سبحانه وتعالى.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك. شكون هو مروان العكري؟ قبل ما نبدأ معك في الحوار ونتحدث على المدرسة والبرامج تاع هذا الفرع, خلنا نعرفوا مروان العكري شكون.
2: أخوك مروان العكري محافظ قرآن كريم ومجاز برواية قالون وورش,
1: نعم,
2: وحفظ كذلك, وطالب في القراءات العشر
1: إن شاء الله,
2: وكرمنا ربي بالإشراف على المدرسة القرآنية الهدى بضفاف البحيرة 2.
1: نعم,
2: وإن شاء الله ربي وفقنا واستعملنا إن شاء الله.
1: أمين. أنت التلاوة قريتها
2: برواية؟ قريتها نعم برواية ورش,
1: إمام ورش
2: النافع المدني. نحن نقرأ مشهورة رواية قالون في بلادنا, لكن حتى رواية ورش,
1: نعم,
2: كانت مشهورة خاصة في الجنوب التونسي.
1: نعم,
2: كانوا يقرؤون برواية ورش وهي رواية جميلة.
1: نعم,
2: ويعني فيها رونق وفيها روح وفيها حس وفيها اللهجة التونسية متاعنا.
1: نعم أكيد.
2: الذيب.
1: أنا تمتعت بالرواية.
2: نعم.
1: الآيات اللي قريتها ما شاء الله.
2: من إبداع اللهجة التونسية متاعنا أنها جمعت بين القراءات القرآنية الكل.
1: ما شاء الله.
2: يعني سبحان الله, اللهجة التونسية تأخذ من كل رواية ومن كل حاجة.
1: نعم.
2: أصل من أصول الروايات.
1: سي مروان.
2: سيتي.
1: أنت أصيل لولاية نابل على ما أظن.
2: لا, أنا نسكن في رواية نابل وننشط في رواية نابل.
1: نعم.
2: لكن توا ننشط في البحيرة 2.
1: نعم.
2: لكن أصلي أنا من الشمال الغربي سيرة باجة,
1: ونحن
2: قبائل رحل الدريد.
1: نعم. معلومة جديدة أول مرة
2: لكن أنا كرمنا ربي ومشينا نسكن في نابل
1: الحمد لله,
2: أرتاح شوية.
1: تحية لكل أهلينا في نابل.
2: نعم, تحية. وأنا كذلك
1: مدينة
2: القرآن.
1: نعم. مدينة القرآن. نعم,
2: كذلك ننشط. نعم, ننشط في كمدرس يعني في ولاية نابل الحمد لله, ولله الفضل والمنة, ربي وفقنا إن شاء الله.
1: أمين. أزور الشمال, تنشط الشمال.
2: نعم نعم
1: زيارات.
2: نعم, أنا نشرف على التدريس في, كنت مشرف على تبرقة وعندي في سليانة وندرس
1: ما شاء الله
2: إلى الآن الحمد لله من فضل ربي سبحانه وتعالى. ندرس في سليانة, ندرس في نبزة, ندرس في الفحص, ندرس في زغوان.
1: ما شاء الله.
2: كل لمهم نهار واحد يوم في الأسبوع.
1: نعم,
2: والحمد لله ولله الفضل والمنة, شاء ربي يستخدمنا إن شاء الله.
1: استخدمنا بالتوفيق.
2: أمين يا رب.
1: اليوم سي مروان باش ناخذك أنت تعوض رئيس.
2: نعم.
1: هذا الفرع هو حقيقة فرع جميل, المكان جميل.
2: نعم.
1: المركز جميل.
2: نعم.
1: إن شاء الله يا ربي اليوم نكتشف محتوى المركز يكون أجمل من المركز
2: إن شاء الله بإذن الله بتباع إلى إن شاء الله ربي يوفقنا
1: إن شاء الله يا ربي. نبدأ معك إن شاء الله. متى تأسس هذا الفرع؟
2: هذا تأسس هذا الفرع 11 ماي 2024, يعني قريبا نحتفلوا, مش نقوله نحن 11 ماي بدينا في النشاط.
1: نعم.
2: يعني التأسيس هو بداية النشاط.
1: نعم.
2: ف 11 ماي 2026 إن شاء الله نغلقوا عامين, يعني قريبا. أنتم جيتوا في ذكرى المولد الثاني.
1: مولد الثاني لهذا الفرح.
2: دش ماي إن شاء الله.
1: تحتفلوا بي أكيد.
2: مش نحتفلوا سنة آخر عام عملنا احتفلنا عملنا احتفال عملناه.
1: نعم.
2: وسنة مش نعملوا نجمع بين الاحتفال وبين حفلة اختتام السنة دراسية.
1: وأنا مستدعي ولا؟
2: طبعاً أنت على رؤسنا.
1: بارك لك شكراً بارك الله فيك. بهي تأسس قلت 2024. نجم تذكري الهيئة التي تسير في هذا الفرح؟
2: نعم. نعم. الرئيس سيد منذر بن عياد.
1: نعم.
2: نائب الرئيس شيخنا وحبيبنا الشيخ رفيق مرابط اللي هو بعد رب سبحانه وتعالى له فضل كبير في سير عمل هذا الصرح.
1: تحية للشيخ رفيق هو كذا
2: تعذر عليه هو الأصل كان يجي هو لكن تعذر عليه فنوجه له التحية.
1: تحية
2: فيه إن شاء الله في ميزان حسناته اللي قاعد يعمل فيه.
1: نعم
2: هو قائدنا بكل يعني وبكل فخر واعتزاز.
1: نعم هو إمام خطيب.
2: نعم
1: هو لذلك وحافظ لكتاب الله.
2: كتاب الله
1: وحفظ كتاب الله مع الجيل الذهبي.
2: نعم
1: نعم جيل ما شاء الله
2: جيل الصغيرات وحفظ في الجنوب في جابس
1: ما شاء الله.
2: نعم هو أصيل ولاية الجنوب.
1: نعم
2: ودائما ناشط في القرآن ربي يبارك فيه.
1: ربي يبارك ربي يبارك تحية لي من
2: نعم وجوله تحية ربي يجزي عنا كل خير إن شاء الله.
1: ربي ثبته باش يكمل المسيرة في
2: نعم.
1: هذا الفرع وفي
2: نعم.
1: مسيرة كلنا نحن كل قاعدين نسيره في مجال القرآن الكريم. نعم. نعم وبعدها
2: خدمة الفرع هي خدمة فريق كامل نعم. متكامل
1: أكيد ما نجمش واحد يخدم واحد
2: ما نجمش واحد يخدم نعم. واحد ونحن فريق مسمير وإحنا فريق نجاح مدرسة الهدى فإن شاء الله نحن كل من الناجحين وربي يعاوننا يعني
1: بالثبات والتوفيق.
2: نعم نعم
1: نعم
2: يد الله مع الجماعة.
1: نعم نواصل الهيئة. نعم
2: سي الحبيب الجريدي كاتب عام.
1: نعم
2: سي العادل الجبالي نائب كاتب العام. سي محمد أيمن الحاجي أمين المال. سي رشيد تمر نائب أمين المال.
1: تحية يعني للناس الكل
2: سي رشيد معكم كاينو
1: نعم عنده برامج سي رشيد في
2: ربي يبارك فيه. نعم
1: في يوم من الأيام كان هو مدير إذاعة الزيتونة كذلك
2: ما شاء الله
1: سي رشيد تمر
2: تبارك
1: تحية ليه. نعم
2: تحية للمجهول وتحية.
1: نعم
2: ونذكر سيدة سي الباجي بن غربان ربي يبارك فيه
1: تحية ليهم الكل. نعم
2: نعم وسي ماهر بن عياد وسي ماهر ماجد وسي فتحي الرمشاني.
1: نعم
2: كلهم ربي يبارك فيهم وربي يجازيهم كل خير إن شاء الله
1: إن شاء الله ربي يجعلهم خدام لكتاب
2: نعم هم ناشطين وربي يبارك فيهم.
1: تحية لهم الكل. نحن دائما شيخ نذكر الناس اللي يسيروا في الفروع
2: طبعا
1: لان ربي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه
2: ما راوهمش.
1: نعم صحيح
2: متراشنا
1: هذا بدينا نسميه معنا جنود الخفاء.
2: نعم.
1: ونقول لهم ثم فروع تخدم نحن في الفروع هذه يروا ناس يحفظوا في القران يروا ناس يسيروا لكن ثم جنود خفاء من تالي يدزوا يدعموا لكم لو الفضل يرجع ربي سبحانه وتعالى هما سبب باش هذه الفروع تنجح.
2: نعم.
1: طبعا الناس ما تريهمش ما تسمعش بهم بكل لكن هما يخدموا في خدمه جباره يا شيخ
2: الحمد لله
1: في كثير
2: الحمد
1: من الفروع. نعم هذه الهيئة اللي هي تسير في هذا الفرع.
2: نعم نعم
1: تقريبا الفرع الناشطين او الدارسين في هذا الفرع تقريبا قداه في عموما نساء رجال ذكور
2: تقريبا في 700 تقريبا
1: ما شاء الله
2: تقريبا ما شاء الله الحمد شاء لله الحمد لله نحن سعينا أنه الناس نحبوا الناس في كتاب الله سبحانه وتعالى وكما أنت قلت البنية فنحن نحب يكون المنظر جميل.
1: نعم.
2: الرائحة طيبة.
1: نعم.
2: التلميذ القراحته هو يقرأ.
1: نعم.
2: فهذا نسعى ونحن أنه الحواس الخمسة هذم الكل حاولنا أن نخدم عليهم في المدرسة القرآنية نحن باش نحبوا الناس في كتاب الله.
1: نعم باش كل إنسان يدخل لهذا الفرع ما عنده حتى سبب الأسباب تاع الحفظ كله متوفرة.
2: نعم واللي متعلق بالمدرسة زي واللي عنده تعلق عاطفي بالمدرسة
1: أكيد.
2: أو اسألهم توا جماعة الكل قلهم عندكم تعلق بالمدرسة ولا
1: أكيد إذا هو الإنسان إذا ما يكونش عنده تعلق عاطفي بالعمل اللي يشخون به ما عملنا شيء
2: فأنا نحن نخدمه
1: نعم.
2: نخدمه عليهم عندنا أربعة كاتراكس سامحني في القيتش
1: نعم أربعة أشياء نعم
2: أربعة أشياء نخدمه عليهم
1: حاجات أساسية
2: أول حاجة التحصيل العلمي
1: نعم
2: الطالب أكيد. كي يجي يزمو يستفيد
1: نعم
2: ويزمو يحفظ
1: نعم
2: ويزمو ياخذ معلومة جديدة ويزمو كيما مش كيما دخل كيما خرج
1: نعم
2: كيما كي يدخل يخرج معلومة
1: نعم
2: والتحصيل الإيماني كذلك
1: نعم
2: لابد أن الصغير ولا الكبير يكون عنده نفحة إيمانية نعم. ويخرج باستفادة
1: نعم
2: كذلك التعلق العاطفي
1: نعم
2: يحب المدرسة
1: نعم
2: ويؤثر ذلك على سلوكه
1: نعم. لأن
2: أنا تعمدت أن نقرأ إن هذا القرآن
1: نعم.
2: يهدي للتي هي أقوم
1: نعم
2: فكلنا ذو اعوجاج فالقرآن سيقوم سلوكنا ويقوم أعمالنا ويقوم أفعالنا ويقوم أقوالنا ويقوم كذلك نيتنا
1: نعم بشيخ
2: سيدي نعم.
1: أنا باش نسألك سؤال مهم وإن شاء الله نتمنى أنت اليوم تكسر الحاجز اللي يكون في فرع نلقاه الحاجز
2: يا ربي تستر
1: إن شاء الله هذا الفرع اليوم يكون استثنائي في السؤال اللي باش نسأله
2: إن شاء الله
1: أنت قلت لي هناك 700 ناشط يدرسون في هذا
2: نعم
1: الفرح
2: نعم بين أطفال
1: بين أطفال ونساء ورجال
2: نعم
1: باهي نجمش تحدد لي تقريبا كل عدد قديه النساء قديه الرجال قديه والصغيرات قديه تقريبا؟
2: عندنا تقريبا 200 صغير،
1: نعم
2: 300 مراه و200 راجل تقريبا، هذا هو الحمد لله.
1: هذا العدد متاكد اللي ثم هناك 200 راجل؟
2: نعم متاكد، نعم ما شاء الله
1: هناك 200 راجل يدرسوا؟
2: نعم موجودين، يعني 200 راجل موجودين بين الصغار وبين الصغار والكبار موجودين. نعم نعم
1: انت لهنا تسمى نجحت في نعم. العمليه تعرفش على سالتك السؤال،
2: نحن نزيدك معلومه اخرى. نعم. على اول ما بدينا
1: نعم.
2: كانت عندنا نسبه الذكور اقل من نسبه الاناث.
1: سبحان
2: على اول ما بدينا
1: نعم.
2: وبعد بالطبيعه ديما الكفه تميل لامهاتنا ونسانا واخواتنا، ديما الكفه تميل لهم.
1: لاول مره انا نلقى جواب
2: لا الحمد لله
1: في هذا
2: السؤال. ها هو الدليل، هاك شوف قداش عندك ما شاء الله.
1: نعم دائما شوف. في كل فروع نمشي نلقى النسبه الاولى هي الصغار، ونلقى النسبة الثانية نلقى النساء، الرجال نلقى عشرة تاع النساء في كل فروع.
2: نحن نسبة الحمد لله وبعد يجي الذكور.
1: لا ما الحمد لله ما تقولي 200 رجل يقرأ نعم في هذا السنة. نعم. تحية للرجال اللي يقرأوا كل نعم. في هذا الفرع. نعم. ربي يوفقهم وربي يثبتهم.
2: أمين يا ربي، ربي يثبت. ما تشوف الحضور فيه ما شاء الله.
1: ما شاء الله.
2: أو القسم ذي فيه رجال أكثر من نساء. قدامك ثلاثة رجال.
1: تحية لي من كل تنجيم.
2: ربي يبارك فيك.
1: والمواد اللي درسوا فيها في هذا الفرع تقتصر كان على تحفيظ القرآن الكريم وحكم القرآن، ولا هناك حاجة أخرى مش التفسير والسيرة إلى غير
2: ذلك؟ نحن الهدف متاعنا الأول نعم. هو تحفيظ القرآن.
1: نعم
2: تحفيظ القرآن. وطالب القرآن لا يكفي أنه يتعلم القرآن،
1: أكيد
2: يجب يتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يجب يتعلم تفسير القرآن، يتعلم تدبر القرآن، يعني كل الدروس اللي عندنا تتمحور حول القرآن.
1: نعم
2: نعمل دورات في علم التجويد.
1: نعم
2: نعمل دورات في مثلا عملنا في رمضان دورة في الأربعون القرآنية لمعروف. نعم. هذا الكتاب اللي فيه فضل أحاديث القرآن الكريم.
1: نعم
2: حاولوا ديما أن الطالب لا يكفي أنه يتعلم حروفا ويتعلم أحكاما، بل نرى أثر القرآن فيه وفضل القرآن عليه، وهذا هو.
1: نعم وعندك مواد أخرى؟
2: نعم
1: مثلا
2: السيرة.
1: نعم نعم
2: الشيخ سفيان بن صالح ربي يبارك فيه.
1: نعم
2: عن تدبر القرآن، عن تفسير القرآن مع الشيخ مراد العمدوني.
1: نعم
2: هني يعني التعريف عندكم الشيخ مراد.
1: تحية الشيخ مراد.
2: تحية الشيخ مراد.
1: نعم وكذلك عنده برامج في
2: ذات. نعم
1: نعم
2: عن المشايخ ما شاء الله، يعني شيوختنا ما شاء الله عليهم، يعني
1: نعم.
2: من خيرة مشايخ تونس عنا.
1: نعم
2: بهذا المكان.
1: نعم.
2: هذا من فضل الله علينا
1: سبحانه وتعالى. نعم 700 طالب يدرسوا في هذه الفرع. تقريبا قديش شيخ يشرفوا عليه؟
2: تقريبا 23-24 شيخ
1: ما شاء الله.
2: نعم الحمد لله.
1: والمشايخ ضم الكلية متكونين؟
2: نعم متكونين، نحن تقريبا المشايخ اللي جبناهم كل متكونين حاضرين.
1: نعم.
2: ونسعى أن نكونوا.
1: نعم تعملوا في درس في دورة التكوين للمشايخ اللي يقريوا سواء نساء ولا رجال؟
2: نكون التدخل متاع المشرف يعني في كل حالة وحالتها، لكن نعم. عنا إن شاء الله في البرنامج نعمل دورات تكوينية. الأسبوع الفات بركة مشينا زرنا مدرسة وقعدنا نحكي معهم على مسألة إمكانية التكوين البيداغوجي
1: للأستاذ. نعم فعلا
2: اللي هو
1: نعم.
2: من شأنه أنه بشي
1: خاصة مع الصغيرات
2: يطلع بمستوى. نعم
1: خاصة مع الصغيرات، الصغيرات هو عمر حساس برشا الشيخ،
2: مش اللي يجي قري صغير.
1: صحيح لازم الإنسان متكون بيداغوجيا.
2: نعم
1: باش يعرف كيفاش يأخذ صغير وكيفاش يمرر له معلومة.
2: طبعا طبعا والحمد لله سعينا أنه حتى الأساتذة متاعنا متكونين بيداغوجيا ولله الفضل والمنة. إن شاء الله تكتشف
1: إن شاء الله. على ما أظن كذلك عندكم برنامج في تعليم الخط العربي.
2: نعم نحن نحب التلميذ متاعنا.
1: نعم
2: وليداتنا الصغيرات نحبهم كيجيوا للمدرسة ونحبوا نحبهم في القرآن.
1: نعم
2: والقرآن هو وحده كافي، لكن نعملوا مواد موازية نعلمهم الخط العربي.
1: نعم حلو برشا
2: يكتب. نعم نعم يبدأ يتعلم يكتب ويتعلم يكتب حتى في لغات أخرى، لأنه نعم. لما يحسن الكتابة في اللغة العربية ويحسن إمساك القلم ويحسن التعامل مع القلم ويحسن التعامل مع الريشة وكذا باش تحسن الكتابة متاعه، ويكون متأكد في اللغة العربية في بقية اللغات.
1: نعم
2: والحمد لله عاملين شوط طيب ما شاء الله
1: ما شاء الله.
2: الصغيرات وعنا شكون يكتب كلمة كاملة بالخط العربي
1: ما شاء الله.
2: بالخط النسخي.
1: نعم
2: يعني الحمد لله.
1: نعم
2: فضل ربي سبحانه وتعالى.
1: وبرنامج التدريس كامل الأسبوع ولا ثم نهارات؟
2: هذا من فضل الله علينا زاد سبحانه وتعالى أنه تقريبا كامل الأسبوع.
1: نعم
2: ندرسه أنا دروس صباحية، أنا برنامج الختمة القرآنية.
1: نعم
2: كل شهر نختم القرآن
1: ما شاء الله.
2: حصتين في الأسبوع نقرأ 5 أحزاب تقريبا، ثم يمكن نزيدوا حصة آخر شهر باش نختم القرآن.
1: نعم
2: باش يتعود طالب القرآن على تلاوة كتاب الله تعالى ويعرف ألفاظ القرآن ويتعلم يقرأ القرآن ولسانه ياخو.
1: نعم.
2: لأنه لسان يزمه دربة بشيخه على قراءة القرآن.
1: نعم.
2: هذه عندنا الختمة القرآنية نعملها. نعم. يومي الأربعاء والخميس الصباح.
1: نعم.
2: أنت قلت لي الدروس كامل اليوم، عندنا دروس كذلك بين نص نهار ونص وماضي ساعتين، بحكم أنه نحن في منطقة يعني كلها ما شاء الله.
1: نعم.
2: كلها إدارات وكذا.
1: نعم.
2: فيقول لك الناس اللي تحب كلام ربي يخلي الفطور متاعه البوز متاعه ويجي. نعم. يقرأ قرآن.
1: سبحان الله.
2: وعندنا الشباب هذوما ما شاء الله عليهم ونحييهم وديما نذكرهم بخير، واول مره هاني باش نذكرهم بخير، ربي يبارك.
1: نعم.
2: فيهم وربي.
1: نعم.
2: يجزيهم كل خير،
1: ديما نذكرهم بخير
2: والله، ربي يبارك فيهم.
1: نعم.
2: ديما نقول لهم القسم هذا ناجح وربي يبارك فيهم ويحبوا كلام ربي، ان شاء الله ربي يثبتهم.
1: نعم.
2: يجوا بعد العمل نتاعهم باش يقرا.
1: سبحان الله. خليني نقول لك شيخ مصداق الكلام نتاعك انت، باش نذكرك بشيخ يكون زميلك ممكن اصله صديقك ومن اعز المشايخ اصدقائك، شيخ اسامة الوفي.
2: نعم.
1: هو صديقك
2: أبو برشا شيخ حسين، ربي يبارك فيه، وجه له تحية،
1: رجل
2: ناشط في سيانة، ربي يبارك فيه،
1: ورجل العلم ما شاء الله.
2: نعم.
1: ورجل متواضع.
2: نعم.
1: يقول لي كيفاش حفظ القرآن، يقول لي كنت نخدم في الشرقية حاجة كيما هكا وإلا نقرأ، يقول لي السويعة راحة الناس يمشيوا يفطروا ويمشيوا، أنا يقول لي نمشي للمسجد.
2: نعم.
1: نصلي الظهر ونحفظ صفحة غادي، يقول لي 30 حزب كملتها وأنا غادي.
2: شفت الدوام ينقب الرخام.
1: سبحان الله.
2: نعم.
1: معناها ساعات نحن نستهزو بطريف وقت.
2: لا لا،
1: لكن هو الوقت هذاك هو كله خير.
2: تعرفش الخير وين، ساعات يجيك مخر شوية وتلقاه يبدأ.
1: نعم.
2: حارس. المهم يحضر الحس القرآنية وعنده تعلق بكتاب الله سبحانه.
1: نعم.
2: وتعالى، ورأى أثر كتاب الله فيه.
1: نعم. سبحان الله.
2: فيولي شد صحيح.
1: نعم.
2: فهذا الشباب اللي يخلي لك الستة ونصف عود يروح لدار ويرتاح ويقول.
1: نعم.
2: لك نهار كامل وانا رمخي مجوجم.
1: نعم.
2: وكذا ويجي يقرأ القرآن، فهذه نعمة من ربي. نعم. سبحانه وتعالى.
1: باي شيخ الهيلمان تاع المركز هذا مركز ما شاء الله، مركز حلو برشا بالحق، مركز بأتم المعنى، فرع بأتم ما تحمله الكلمة من معنى. إن شاء الله الناس يسمعوا فينا كل يزوروا هذا الفرع.
2: نعم.
1: يشوفوا يطلعوا هذا الفرع.
2: نعم.
1: جيب زوجته وجيب بنته باش تقرأ لهوني. انتم ما شاء الله فريق كان متجند، قلتم انتم تسموا في روحكم فريق النجاح باش تنجحوا هذا الفرع.
2: نعم.
1: باهي. انتم توا عندكم يظهر لي عام قريب السنه باش تخدموا عام كامل، سنه كامله، ثم نتيجه. عامين. ثم نتيجه فرحانين بها؟
2: والله الحمد لله فرحانين ولله الفضل والمنه. ثم ناس حفظت جزء عامه
1: ما شاء الله،
2: ثم ناس تكمل السنه جزء الملك
1: ما شاء الله،
2: وعندنا القسم هذا المتقدم اللي نحكي لك عليه اللي هو يشرف عليه الشيخ ايوب الركباوي، نوجه له تحيه.
1: ايوب. نعم.
2: ربي يبارك فيه، هو غني عن التعريف كذلك.
1: نعم.
2: شيخنا وعنده خدمه في اذاعه الزيتونه من الناس.
1: نعم.
2: ربي يبارك فيه وربي يزيد به نفع.
1: امين. نعم.
2: تقريبا قريب يسكروا 10 حساب
1: ما شاء الله.
2: اللي نعم هكذا.
1: نعم. عند ربي.
2: نعم تقريبا.
1: نعم.
2: الهدف نتاعنا
1: وصلتوا له
2: 10 حساب
1: ما شاء الله. ما شاء الله.
2: ونعملوا لهم اختبارات اخرها.
1: نعم.
2: ما شاء الله، ويكون حفظ متين.
1: نعم.
2: والشيخ ايوب شاد صحيح في الجوده نتاع الحفظ، يعني
1: اكيد
2: سعينا وربي سبحانه وتعالى نخرجوا حفظه وحمل كتاب الله قولا وفعلا.
1: فعلا. تعملوا سباقات في هذا الفرع؟
2: ما نقول نزيد ونكبر شوية، لزمنا
1: لازم نكبر شوية. عشر حزاب سموه
2: تو بدينا نكبر، يعني السنة بإذن الله السنة الدراسية القادمة يكون عندنا مسابقات
1: إن شاء الله.
2: مسابقة محلية
1: محلية أكيد،
2: عندنا باش نلقاو عندنا شكون عنده 10 وعنده شكون زوز وشكون 4 وشكون 6، فهكذا نوعها.
1: نعم.
2: إن شاء الله.
1: أنتم تو في حالة البناء،
2: أو فيك حضر واحد من أول المسابقة.
1: أكيد. أنتم تو في حالة البناء.
2: نعم. قاعدين نبني،
1: قدمتوا في مستوى أنتم راضين عليه
2: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله نكونوا ان شاء الله نكونوا موفقين بتبيع الكمال والله ما فماش حاجه.
1: نعم. وعندك مش برامج تاع تطوير ما زلتم وصلتوهاش تطمحوا انكم توصلوها في هذا الفرع؟
2: والله نطمحوا انه ندخلوا مثلا شعبه القراءات
1: ما شاء الله.
2: شعبه القراءات نحن نحبوا كي ندخلوا شعبه القراءات، نحبوا نقريوا التلامذه نتاعنا
1: اكيد،
2: نحبوا وليداتنا هم اللي يزيدوا يستفيدوا.
1: نعم.
2: من هذا العلم.
1: نعم.
2: مش نزيدوا نعملوا دورات ان شاء الله في الصيف.
1: نعم.
2: عنا ان شاء الله دوله في شرح الجزريه ان شاء الله باذن الله، وعونه ان شاء الله.
1: نعم.
2: نشرف عليها شيخنا بلال بن محمود ان شاء الله.
1: نعم.
2: وعنده برنامج تعهد القران كذلك.
1: نعم.
2: في ذات الزيتونه. فعنا برامج ان شاء الله ناويين ان نزيد نطوروا من مستوى الدروس ومن مستوى العلمي يعني، وربي يوفقنا ان شاء الله.
1: شكرا الشيخ مروان العكري المشرف على التحفيظ في هذا الفرع. عندكش ملاحظه تحب تقولها في اخر هذا اللقاء معك قبل ما نمر للمشايخ اللي درسوا؟
2: والله نحب نشجع الحاضرين ونقول لهم انتم على الطريق الصحيح.
1: نعم.
2: وان هذا القران يهدي للتي هي اقوى.
1: نعم.
2: وان شاء الله ربي يكتبنا من حملة كتابه.
1: ولازم زاد الشيخ يكونوا امثالكم انتم. لازم يصهروا الليالي ولازم يتعبوا
2: ولازم يثني الركبه. لا شيخ ايوب ما تحكيش ديما ثنين الركبه اللعب ليه.
1: نعم باش يوصلوا.
2: نعم بالطبيعه.
1: نعم
2: يزمك في الدنيا هذه تعطي باش تاخذ.
1: نعم
2: مستحيل. ولكن ثم اقوى من ذلك رب نعم. سبحانه وتعالى وديما نقولوا هذا الكلام ونعاوده قال ولقد يسرنا القران فربي ميسره.
1: نعم
2: قد ما تجمش تحفظ كتاب تاريخ ما تجمش تحفظ كتاب جغرافيا يعني هذا القران
1: فعلا.
2: لما ترى هذا المصحف تقول هذا حافظ انا في صدري ما هو سهل
1: فعلا.
2: لولا تيسير الله لك ولولا ان ربي سبحانه وتعالى توعد بحفظ هذا الكتاب ان نحن نزلنا الذكرى
1: نعم.
2: وان له لحافظون.
1: نعم مصداق الكلام نتاعك شيخ انت عليك بالاجتهاد
2: نعم.
1: وعليك بتصفيه النيه احفظ القران للقران كما يقول الشيخ حسن الورغ الله يرحمه
2: بالضبط.
1: احفظ القران للقران
2: حتى ولو مكش فيها مره
1: صحيح
2: يفتح عليك ربي
1: انت توكل على ربي
2: طب شكون يبدا يتسبب سامحني نعم. كلمه مهمه جدا يتسبب يقول لك انا مانيش قاعد نفهم مانيش فاهم ونحب التفسير ونحب التدبر ونحب كذا لا اقبل على كلام الله سبحانه وتعالى سيفتح عليك كما فتح على المفسرين.
1: نعم انا باش نعطيك عينه في فرع من وليت منوبة على ما أظن فرع جديدة ولا فرع دوار هيشر سجلت مع مرأة أخت ربي يبارك لها وربي يشدها في صحتها أمية لا تقرأ ولا تكتب تعرفش تقرأ ولا تكتب نلقاها حافظة كامل كتاب الله
2: ما شاء الله تبارك الله.
1: قلت لك كيف جيت تحفظ القرآن قلت نلقى صاحباتي هزوني معها قالوا لي إجا أعمل تجربة قلت لي جيت نجرب حصلت
2: فيهم برشا جاوا جرب راه
1: حصلت قالت لا تقرأ ولا تكتب هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى إن إحنا ربي أعطانا نعمة الكتابة ونعمة القراءة وأعطانا نعمة الوقت اللي ربي سبحانه وتعالى هذا مش حسبنا عليه. المرأة لا تقرأ ولا تكتب وجات بعد عامين تقول بعد عامين تلقرأ حافظة كامل كتاب الله
2: الحمد لله
1: هذه مش أكبر نعمة عند ربي.
2: نعم
1: هذه مش تكون شاهد علينا يوم القيامة
2: صح صح صح
1: لأن إحنا عنا الوقت وعنا القراءة وعنا كل شيء
2: عنا عنا فماش واحد ما عندوش وقت مو ساعات الطلب يبدا ساعات يتسبب لك ولك ما عنديش وقت نقول له قداش شد التليفون
1: نعم.
2: نص ساعة
1: نعم.
2: شد ربع ساعة واحفظ ربع ساعة آية وزوز وهكذا وربي
1: نعم.
2: والدوام ينقل بالرخاء
1: أكيد. الشيخ مروان بارك الله فيك مرة
2: وفيك الله. بارك الله ربي جزيك
1: الله نعاود نرجع مرة أخرى لهذا الفرع نلقاو
2: نورونا وتشرفونا
1: نلقاو 20-30 حزب
2: ان شاء الله نحن مازلنا ما حكيناش برشا على المدرسه لكن
1: نعم.
2: لكون لذيق الوقت مثال
1: لذيق الوقت شيخ باش ناخذ عينات ورسس وعينات ماذا تفضل تفضل
2: فقلت انا حبينا نسكن المدرسه نتاعنا هي مدرسه ذكيه
1: نعم
2: هاك تشوف انت عملت سياره كلهم الاقسام
1: ما شاء الله
2: مجهزين
1: ما شاء الله الحقيقه ما شاء الله
2: نعم وعن حتى الصبوره الذكيه
1: ما شاء الله
2: سعينا نكونوا يعني مواكبين تو نحن في عصر الذكاء الاصطناعي
1: أكيد
2: فنسعى ما استطعنا نكون مواكبين أن الطالب كيجي يلقى روحه يقرأ في حاجة قدامه للإكرام والتفسير كذلك بالصبورة وهكذا
1: كم صعبت المأمورية على الطالب ما خليتوش حتى سبب
2: بالضبط بالضبط
1: يقول لك ما سبب ما خليش نحفظ
2: بالضبط
1: الأسباب كلها
2: سعينا
1: الصعوبات كلها ذللتوها
2: نعم نعم
1: باش وهيئتوا له كل الأسباب باش ينجم يحفظ القرآن نعم. عاش قدام ربي ما عاش عنده سبب
2: الحمد لله يحفظ القرآن وحتى ولو ما يختمش القرآن يكون متعلق بالقرآن
1: نعم
2: متعلق بحسة القرآن
1: حتى ما يحفظ الشيخ وقت ما يفتح المصحف كي يبدأ يقرأ يعرف كيف الشيخ
2: ما نقول لهم احفظوا مش تلقاهم باش تصليوا
1: نعم
2: تصلي صلاة الفجر
1: نعم
2: راجل ما شاء الله عليك باك بلس ويت وباك بلس سيس وباك بلس كات وعندك شهيد ما شاء الله وتلقاش باش تصلي صلاة الفجر تقد تصليها بالضحى
1: فعلا
2: وربي قال لنا قرآن الفجر كان مشهودا
1: نعم.
2: أحفظ صفحة وزوز وثلاثة وتعلم أقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى
1: نعم.
2: وتعلق بكتاب الله لأنه تعلقك بكتاب الله سيكون لك بإذن الله فتح ما عند ربي باش يفتح عليك ربي سبحانه
1: أكيد.
2: وتعالى
1: أكيد.
2: يكون عندك نصيب يومي من القرآن ولو تحفظ آية ولو تحفظ آية لكن تلك الآية سيكون لك أثر عليك في قلبك وفي روحك وفي وجدانك ساعات واحد يجيب السيف حصة القرآن وما عينوش لكن لما يكمل الحصة يقول والله شخت الحمد لله كنت ما عينيش باش نجي هكا ولا فالقرآن فيه خير كثير
1: نعم ولا القرآن
2: فيه الطاقة الإيجابية
1: نعم
2: حكيوا على الطاقة زادة القرآن كله طاقة
1: نعم
2: إيجابية
1: ولا ننسى أن الله سبحانه وتعالى قال ونكتب ما قدموا أثرهم
2: نعم.
1: الشيخ مروان هو ولد باجة شال نابل خلى البصمة نتاعه في نابل
2: يا ربي يسلمك
1: وحير البصمة نتاعه ومشال سليانة كلها خلى بصمته في كثير من الفروع عشان تكون قدوة للشباب اللي
2: توقعين
1: يتبعوا فينا في هذا البرنامج شكرا الشيخ مروان المشرف على التحفيظ والتدريس في هذا الفرع فرع الهدى بضفاف البحيرة التابعة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم التابعة للفرع الجهوي بولاية تونس. شيخ توا يلزمنا نمشي ونمر باش نسمع بعض العينات اللي درسوا عندك من هنا.
2: نعم
1: نمشي وخلينا نبدأ ماذا بينا نبدأ بنساء
2: أبي ما شاء الله أمهاتنا
1: وفي نمشي
2: أخواتنا نمشي والأستاذة خولة بن عمر هي أستاذة عنا في مدرسة الهدى القرآن الكريم مشرفة على التدريس ربي يبارك فيها إن شاء الله وربي يجزيها عنا كل خير.
3: خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه دعوة خيرة لرفع راية الخير راية القرآن الكريم خيركم من تعلم القرآن وعلمه
4: خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري.
3: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: أحبابنا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى. خلينا نمشي مع بعضنا مع الأستاذة خولة بن عمر المشرفة على التدريس في هذا الفرع فرع الهدى بضفاف البحيرة. السلام عليكم أستاذة.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك.
5: عايشك وبيك.
1: كن هي خولة.
5: خولة طالبة دخلت تسمع في الحفظ القديم متاحة في مدرسة الهدى على الشيخ مروان.
1: ما شاء الله.
5: فلقات روحها معلمة للأطفال في فرع الهدى.
1: ما شاء الله.
5: يعني أساق إلى القرآن سوقا.
1: سبحان الله.
5: الحمد لله.
1: تدرسي هذا الفرع؟
5: أي ندرس هو بالأساس أنا بحكم تخصصي معناها أخصائية نفسية واستشارية أسرية كنت مركزة مع المراهقين على الفئة.
1: نعم.
5: احنا منعرف الشيخ مروين ما قالكش عنا ثلاثة أقسام.
1: نعم.
5: شباب الهدى فتيات الهدى
1: ما شاء الله.
5: وفتيان الهدى
1: ما شاء
5: يعني
1: الله.
5: مركزين على الفئة العمرية ما بين 13 ل 18 سنة.
1: نعم.
5: فبديت معاهم لكن لقيت روحي زادة مع أقسام الصغيرات من 6 سنوات فما فوق والحمد لله تجربة جميلة جدا.
1: سبحان الله محلاها التجربة أنك تكون أخصائية نفسانية ولا حاجة كما هكا وتتعامل مع الصغيرات.
5: أي جميل جدا.
1: جميل جدا جميل على الأخر زادة. لقيت صعوبات معهم؟
5: لا لا بالكل هو سبحان الله بالعكس بدلوا لي قناعات. أنا كنت ديما بحكم تعاملي في خدمتي مع الفئة الأكبر شوية.
1: نعم.
5: يعني في أمتع اللي يقرأوا في الإعدادية وثانوية 13 سنة فما فوق.
1: نعم.
5: فكنت مصرة أني لا ما نخوش صغار.
1: نعم. ربي سبحانه وتعالى
5: سبحان الله يعني بالعكس خذيتهم ولقيت أنه الحصة معهم ممتعة وسبحان الله يعني كل أسبوع الحصة متاع القرآن هي الفسحة متاع الأسبوع الكل
1: ما شاء الله.
5: هي البركة متاع الأسبوع.
1: أنت قلت تلميذ الشيخ مروان.
5: أي تلميذة كسولة.
1: لا ما قلوش تلميذة كسولة. لو كنت تلميذة كسولة ما تجيش لهنا.
5: معلمة مجتهدة.
1: معلمة مجتهدة وطالبة مجتهدة. شيخ مروان يدرس فيك صعيب معك؟
5: هو الشيخ مروان صعيب يعني بالمعنى أنه في مصلحة الطالب. هو معلم القرآن بصفة عامة.
1: نعم.
5: عدل فئة متاع الصغيرات لأنه يزمك تعرف كيفاش تجبدهم وكيفاش تحببهم وكيفاش توسع بالك معاهم وما تركزش مع الأداء والحفظ بقدر ما تركز على الجانب الإيماني والتربية.
1: نعم.
5: الإيمانية.
1: نعم.
5: لكن ككبار أي لازم تكون ثم نوع من الانضباط وإلا باش التسويف ومشاغل الدنيا والحاجات باش تخلي الانسان ينشغل على
1: حقيقه. انت قلت لي اخصائيه نفسيه ما تفهم الحياه فاهم الحياه فاهم التعامل. الحقيقه الشيخ مروان لقى معك صعوبه باش تعامل معك باش تحفظ القران؟
5: هو انا نسمع على الشيخ مروان تسميع فردي.
1: نعم.
5: مش كيما التسميع في قسم وانضباط. نعم. مع قسم كيما انه كنت تسمع المحفوظ نتاعك فالشيخ.
1: نعم.
5: لهنا دوره انه يصحح لك.
1: نعم.
5: انه يكلفك بالحفظ. فالجانب الاكثر من الالتزام على الطالب اكثر منه على الشيخ.
1: نعم.
5: مش كيما في اقسام لما يكون قسم ثم برنامج معين للقسم هذاك.
1: نعم.
5: لازم يختموا حزب في مده معينه.
1: نعم.
5: حزبين فلهنا يكون الانضباط اكثر.
1: نعم. والفئه اللي يقراوا عندك الأعمار قداش؟
5: من 6 سنوات حتى 18 سنة.
1: ما شاء الله. في الأسبوع قد نحصة الدرس؟
5: حصتين ثلاثة أربع حصص.
1: وفي الوقت كله لا عندك أوقات معينة؟
5: بأنه احنا فئة الأطفال فدي معنا نهار الأربعاء العشية لأنهم.
1: نعم.
5: ما يقراوش معظم الأطفال اللي في المدارس خاصة.
1: نعم.
5: المدارس الخاصة أو المدارس الأجنبية.
1: نعم.
5: نهار السبت الصباح ونهار الجمعة العشية.
1: وقبلين للحفظ الصغيرات تقري فيهم؟
5: أي حبه. الصغير كي تخدم معاه على انك تغرس الجانب الايماني
1: اكيد
5: حبه للقران، تحكي شويه سيره نبويه.
1: نعم هذه البيداغوجي اللي نحكيوا عليها، انت تفهم كيفاش تدخل للصغير، لانك انت اخصائيه نفسيه تعرف كي منين تدخل للصغير، خاطر مش اللي يجي نجم يتعامل مع الصغار.
5: لا الاساتذه اللي في المدرسه كلهم ما شاء الله، يعني انا فما قسم الاقسام اللي دخلت معوضه يعني بعد استاذه، لقيت صعوبه في انهم يتعودوا عليا، لقيتهم متعلقين بمعلمتهم ويحبوها والكل. فبالحق يعني الاساتذه اللي في الفرع الكل قد
1: يتعاملوا
5: مع الفئات العمريه اللي هو معاهم. هو شنو صغير مثلا، انا توا بين احنا نحكي ولاحظت اللي هما قلقوا لانه صغير مش متعود يقعد ساكت والكل، احيانا حتى في الحصه نتاع القران واحنا نعم. قاعدين نكرروا ونحس انه سيبوا الناس الكل فشلت راقده جهه النوم، تتبدل الحصه تولي لعبه، تولي يقفوا وقوموا وقعدوا يضحكوا
1: اكيد.
5: فديما ثم طريقه للتعامل مع
1: نعم.
5: الصغير
1: نعم.
5: ما ثماش اوبجكتيف اللي لازم نوصل لنا للهدف هذاك بغض النظر عن نفسيته هو ولا عن انه هو قلق. ما ينساوش انه هو مازال يقرا اسبوع كامل ساعات
1: نعم.
5: تلقاها خاصه نهار الاربعاء يجونا من المدرسه ديريكت يبدا ديجا قاري اربع سوايع ويجي عندنا
1: برشا نعم.
5: فثم اسلوب للتعامل معهم لكن
1: نعم.
5: هما الصغيرات عندهم رغبه. انا حتى لاكبر في العمر لما تكون الحصه الاولى للصغير نساله نقول يا اخي جيبوك ولا جيت وحدك؟
1: سبحان الله سؤال
5: حصلوا له يجيهم كركرين.
1: سؤال مهم نعم.
5: لكن بعد كي يرجع تتأكد انه هو اقتنع وعجبته الحكاية وحابب يعمل مجهود، نعملهم شوية تحديات مسابقات بين بعضهم. استعمل تكنولوجيا في الجمعية عاوننا
1: نعم.
5: برشا
1: نعم.
5: يعني مثلا كي باش يعملوا تسميع متاع المحفوظ متاحهم مثلا بقرعة، ما نستعملش القرعة بالطريقة التقليدية أوراق والكل، نحاولوا نستعملوا تيراج الصور على
1: نعم.
5: على الشاشة تشوفوا فيها
1: نعم.
5: قدامهم
1: نعم.
5: مع كل الأصوات اللي تصدر، يعني نستعملوا ما يسمى اللوعبة في التعليم.
1: نعم سبحان
5: يعني
1: الله
5: كل الألعاب في التعليم وهذا يحبوه الصغار.
1: نعم شكرا. خليني نقول ملاحظة في هذا البرنامج، ماذا بينا الناس كل الفروع كل تحاول تسمع بعضها تسمع هذا البرنامج، لأن هذا البرنامج فيه كثير من الرسائل المهمة، كثير من التجارب اللي نجموا نتعلموا منها، ثم فروع نجموا يخدموا فروع أخرى، فروع أخرى نجم تأخذ طرق نتاع تعليم من فروع أخرى، لأن ثم فرع تلقاه ما شاء الله متطور وعنده كل الأسباب النجاح وكل البرامج اللي نجم يوصل بها للنجاح، ولكن ثم فروع غير كبادية تلقاها ما عندهاش تجربة في التعليم، ما عندهاش تجربة في التعامل مع الصغيرات، ما عندهاش تجربة كذلك في التحفيظ والتسميع إلى غير ذلك. ماذا بينا نسكن ركزوا على هذا البرنامج باش ناخذوا العبر وناخذوا الرسائل المهمة من هذا البرنامج، ناخذوا التجارب نتاع الفروع، لأن الفروع ما هيش كلها كبعضها، تلقى فرع في بنزرت، فرع في صفاقس، فروع معناها نحاولوا نسمعوا باش ناخذوا هذه التجارب، والتجارب اللي باش ناخذوها اللي باش نوصلوا للهدف نتاعنا او نوصلوا للنجاح. شكرا استاذة خولة. باهي تو نحبوا نسمعوا عينات من اللي يقراوا عندك.
5: اي
1: نعم شكون باش نسمعوا؟
5: نسمعوا ميلا.
1: ميلا خذ راحتك ارتاحي. السلام عليكم.
6: عليكم السلام.
1: لاباس؟ قداش عمرك؟
6: 6 سنين.
1: 6 سنين. شو باش تقرا لنا؟
6: والشمس وضحاها.
1: تفضلي اقرا ما تيسر من الشمس وضحاها، ما تقراش كل. لاي تفضلي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها

0: طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. عمرك 6 سنوات ما شاء الله، عندها أحكام بالحق، أحكام تلقى رجال عمرهم 40 و30 و50 سنة تلقاهم يقرأوا في صورة بدون قواعد، تلاوة محلاك. ربي يفضلك لوالديك، وإن شاء الله يا ربي توصل تحفظ كامل القرآن الكريم. شكرا، بارك الله فيك.
2: معك ياسمين سيدي.
1: ياسمين، أعطيني ياسمين. السلام عليكم ياسمين.
3: وعليكم السلام.
1: لبس عليك، قد عمرك ياسمين؟
3: 9 سنين.
1: شنو مستقرال ناي؟
3: صورة الغاشية.
1: متى يسر من صورة الغاشية؟ تفضل ياسمين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين

0: بونجور.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك، محلاك ومحلى تلاوتك، ظاهرة الأستاذة تقري فيك ومركزة بالكتاب، الكتاب الباهي على الأحكام.
2: سيدي عندي إضافة صغرونة، احنا معظم الأطفال نسبة كبيرة وين عنده النسبة، معظم الأطفال اللي يقرأوا عنا يجيوا من مدارس ما تقريش عربية،
1: سبحان الله، ظاهر
2: أصلا ما يقرأوش اللغة العربية، وبشوية بشوية يوليهم متقنين.
1: سبحان الله. فين نمر بعدين؟ فين نمشيه بعدين؟
2: نمشي المريم،
1: مريومة، ويني مريومة؟ تفضل يا مريم. مرحبا يا مريم.
3: سلي،
1: قد عمرك مريم؟
3: 9 سنين.
1: شو بستقرالنا؟
3: سورة الفجر.
1: متى يسن سورة الفجر؟ تفضل مريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك مريومة. فين نمشيو بعدين استاذة؟
2: نمشيو لعمر.
1: نمشيو لسي عمر. وين سي عمر؟ تفضل سي عمر. السلام عليكم سي عمر.
4: وعليكم السلام.
1: لاباس؟
4: الحمد لله.
1: قد عمرك؟
4: عمري 10 سنين.
1: شو باش تقرا لنا؟
4: نقرا لكم ان شاء الله ما تيسر من سورة الحاقة.
1: تفضلي.
4: اعوذ

0: بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. بعدين في النمسية أستاذة، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: شنو اسمك؟
2: يوسف.
1: سي يوسف، شو باش تقرأ لنا؟
2: هل أتاك حديث الغاشية؟
1: ما تيسر من سورة الغاشية، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ غاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: شو اسمك؟
3: رغد.
1: ما شاء الله عليك ناشطة. قد عمرك رغد؟
3: 7 سنين.
1: شنو باش تقرا لنا؟
3: سورة النازعات.
1: متى يسر من سورة النازعات، تفضلي.

0: سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، إذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك. السلام عليكم.
2: رحمة الله وبركاته.
1: لبس عليك.
2: اي
1: شو اسمك؟
2: لينا.
1: لينا، شو باش تقرا لنا لينا؟
2: باش نقرا سورة، نقرا سورة الفجر.
1: ميساس تفضلي.
2: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي

0: وبالواد وفرعون ذي الأوتاد.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: لبس عليك؟
2: أه.
1: اسمك؟
2: آمنة.
1: آمنة، شنو تقرأ لنا آمنة؟
2: سورة الملك.
1: متى يسمى سورة الملك؟ تفضل آمنة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. استاذة خولة، في آخر هذا اللقاء معك شنو تحب تقول؟ عندك ملاحظة تحب تقولها؟ العفو، خليني قبل تقول ملاحظتك نمر للتلميذة الموالية. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
1: الاسم الكريم؟
3: لينا.
1: لينا. لينا، أهلا لينا، شنو باش تقرا لنا لينا؟
3: سورة القلم.
1: تفضل لينا.
3: أعوذ

0: اتكل على خلق عظيم فستبصر ويبصرون.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. لينا نعود للأستاذة خولة. أستاذة خولة، شنو تحب تقول في هذا اللقاء؟
2: حب نقول عنوان برنامجكم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأي إنسان ينجم يدخل في الخيرية بأي طريقة كانت، ولو يقرأ صفحة يوميا، ولو يقرأ حرف. الجمعية الحمد لله في كل مكان، والفروع في كل مكان، وفرعنا بالذات موفر الأسباب الكل باش الإنسان يعني يدخل في الخيرية هذه ويقرأ القرآن، سواء باش تقرأ أو باش تدرس. الأطفال تدريسهم فيه أجر كبير
1: أكيد،
2: مش كيما تقري عبد كبير، كيما تقري إنسان صغير ربما الحرف هذيك سمعه من عندك أنت أول مرة، والصورة ذيك أحفظها على يديك أول مرة. فقط في التعريف عرفت بنفسي بإني أخصائية نفسية، ونسيت إني نقول إني خريج جامعة الزيتونة.
1: ما شاء الله،
2: جيش ينسى جامعة الزيتونة،
1: ما شاء الله.
2: هو يحكي ربي يبارك لكم على
1: الزيارة
2: هذه،
1: بارك الله فيك،
2: خليكم على الكبار يظلي.
1: شكرا. نعود للشيخ مروان العكري. مرحبا شيخ مرة أخرى.
3: وبيك عيشك، ربي يبارك فيك. ربي
1: شو تقدم لنا أخرتكم؟
3: والله نقدم لكم القسم بتاع الشيخ أيوب الركباوي.
1: أيوب الركباوي، تحية للشيخ أيوب. نعم،
3: حاضر
1: في، نعم،
3: فحب نقدمه لك ان شاء الله. ربي يبارك فيهم. الشباب هذوما ناشطين
1: ما شاء الله،
3: عازمين
1: ما شاء الله،
3: وثانين الركبه،
1: نعم،
3: وهمه عاليه
1: أكيد.
3: الحمد لله. والشيخ ديما يعمل لهم مسابقات واسئله في
1: ما شاء الله،
3: يعني ما شاء الله عليهم. ربي يبارك فيهم ان شاء الله جميعا.
1: نعم،
3: وان شاء الله ربي ياخذوا علينا المشعل ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب
3: ويدخلوا في الخيريه
1: كيف اكيد كيف. اكيد. خلينا نبداو مع اول، نعم، بالبنات. تحب نبداو بالبنات؟ تفضل، خلينا نبدأ بالبنات. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
1: اسم الكريم.
4: عبلة حرشي.
1: مرحبا بك.
4: عايشك.
1: قد تحفظي؟
4: الربع الأول متاع البقرة، ومن الأحقاف للناس.
1: ما شاء الله تبارك الله. شنو باش تقرأ لنا؟
4: متيسر من سورة آل عمران.
1: تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للطالبة الموالية. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الاسم الكريم.
5: دليل الرحيمي.
1: دليل القدس تحفظي.
5: 10 حزاب.
1: ما شاء الله، شو اشتقرأ لنا؟
5: متى يسر من أواخر آل عمران.
1: متى يسر من أواخر آل عمران. تفضل. الله
5: أعوذ

0: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. نمر للطالب الموالي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا بسم الكريم.
1: أشرف عزيز مديمة.
0: في أشرف. إيش تعمل أشرف؟ تقرأ تخدم إيش تعمل؟
1: نخدم.
0: قرب الميكروفون.
1: نخدم.
0: قديش حافظ؟
1: 20 حزب إن شاء الله.
0: ما شاء الله. أنا من حفظت 20 حزب. طريف طريف لمتهم.
1: لا والله اللي مسترسلين الحمد لله.
0: إيه مع المشايخ اللي قريت عليه مشكون.
1: الشيخ أمير التريكي والشيخ شيخنا أيوب. ربي يبارك.
0: تحية لسي أمير وتحية لسي أيوب. شنو مش تقرأ لنا؟
1: ما تيسر من سورة الأحزاب.
0: تفضلي. ما تيسر من سورة الأحزاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا.
0: صدق الله العظيم. شكرا بارك

0: صدق الله العظيم. شكرا، بارك الله فيك. نمر للطالب الموالي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا، الاسم الكريم.
1: عبد الحميد شيرشي.
0: سي عبد الحميد، شنو تعمل في حياتك؟ تقرأ تخدم وشنو تعمل؟
1: نخدم.
0: تخدم قد حافظ؟
1: حافظ تقريبا 22.
0: ما شاء الله، لمن حفظت؟
1: حفظت 10 عند شيخ أيوب، وقعد راجع معاه في 10 أخرين من الربع الأول.
0: ربي يفتح عليك إن شاء الله. شنو باش تقرأ لنا؟
1: أواخر الفتح إن شاء الله.
0: متيسر من سورة الفتح، تفضل حبيبي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
0: صدق الله العظيم. شكرا، بارك الله فيك. حبيبنا الكرام، نعود للشيخ مروان العكري المشرف على هذا الفرع لنختم معه هذا اللقاء. شيخ مرحبا بك مرة أخرى.
2: سيدي الله يفتح عليك. شو
0: فرحان بال
2: والله ما شاء الله
0: تلاوتك بسمعتهم
2: ان شاء الله. الحمد لله ديما نسمع اصواتهم، انا بحكم الاشراف على التدريس يعني ديما ندور بين القاعات ونسمع الاصوات الجميله،
0: ربي يوفقهم ان شاء الله.
2: لكن اليوم كانت فرصه اني باش سمعتهم بالقدا ان شاء الله، ربي يبارك فيهم وربي يجزيهم كل خير ان شاء الله.
0: نعم،
2: والى الامام.
0: الى الامام. نعم،
2: الرحله.
0: شيخ شو تحب تقول في اخر اللقاء؟
2: نشكركم على هذه الزياره المباركه ان شاء الله. ان شاء الله نكونوا افدنا واستفدنا.
0: نعم،
2: ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله يجعلنا ديما في الخيريه ان شاء الله، في خيركم من تعلم القران. نعم، وعلمه. ان شاء الله مدرسه الهدى تخرجنا حفظه.
0: نعم،
2: حفظه ما شاء الله لكتاب الله، حاملين لكتاب الله، وربي ينفع بكم وربي يجازيكم عنا كل خير وربي يبارك لنا فيكم
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي في زياره اخرى تقدم لي طلبه، تقول لي هذوما حفظوا في فرع الهدى وتكونوا في هذا الفرع.
2: اي باذن الله، عازمين هاكم ما شاء الله عليهم، مساله
0: دخلوه،
2: عازمين بإذن الله، عازمين لمن يخدموا في مدرسة الهدى إن شاء الله، وربي يجعلهم من المصطفين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فربي يصطفينا بحفظ كتاب الله وبتعلم كتاب الله.
0: شكرا.
2: مش مطالبين أن كنا نحفظ كتاب. نعم، الله سبحانه وتعالى.
0: نعم،
2: لكن نكون متعلقين بكتاب الله.
0: نعم،
2: حفظا وتلاوة وتدبرا وفهما، والله ولي التوفيق.
0: شكرا شيخ مروان، بارك الله فيك مره اخرى،
2: وشكرا بارك الله
0: على هذه الضيافه. تحيه لكل الساهرين على هذا الفرع. احبابنا الكرام، نتوقف عند هذا الحد، الوقت انتهى لهذا البرنامج. ان شاء الله في فرع جديد، في ولايه جديده، في حصه جديده من هذا البرنامج، برنامج خيركم من تعلم القران وعلمه. قلنا هذا البرنامج له بسيزور كامل الفروع المحلية والجهوية التابعة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم في كامل تراب الجمهورية. أحبابنا الكرام، إلى ذلكم الحين، استودعكم الرحمن الذي لا تضيع

0: ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
2: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
1: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان
3: من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن و

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة أينما كنتم على أرض تونس الحبيبة. أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة من برنامج منتدى البيئة. اليوم الأحد الموافق للرابع عشر من شهر ذو الحجة 1447 هجري، والموافق كذلك ل 31 من شهر مايو 2026 ميلادي. إذن أيام قلائل بعيدة الاحتفاء بعيد الأضحى. اخترنا من المواضيع مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب علاقة التونسي المواطن بالبحر، اخترنا من المواضيع موضوع في علاقة بالبحر، أخص بالذكر مشروع بعث المساحة المحمية البحرية الساحلية راس الرمل بجزيرة جربة، تنفيذ وكالة حماية هيئة أتشاليت الساحلي هي مرجع النظر، بالشراكة مع جمعية جليج للبيئة البحرية. لهذا الغرض سادة الكرام دعونا حضورا بالاستوديو الدكتورة نبيها بن مبارك، هي خبيرة في المنظومات الطبيعية والتنوع البيولوجي. تقريب هذه قبعة من قبعات اللي تحملها النجم، وبعد نحكي شوية معها وحديث عن أهم ما أنجز في إطار تقدم إرساء محمية رأس الرمل بجربة من زاوية الخبير المؤطر، وعن آفاق هذا الإنجاز البيئي المهم. مرحبا بك دكتورة، وعودة ميمونة لبرنامج منتدى البيئة. بارك الله، سنوات مع بعضنا.
2: شكرا سي توفيق، عيدكم مبروك
1: إن شاء الله
2: المستمعين زادة إذاعة الزيتونة، وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا
2: والحديث معك ممتع.
1: شكرا، يرحم والديك. يا شهادة نعتز بها
2: بالحق، معناتها نلقى راحة معك.
1: بارك الله فيك،
2: صحة
1: إن شاء الله. إن شاء الله الفايدة تعم. اليوم خاصة مش نحكيه على موضوع جديد قديم، نقول لك الجديد
2: صحيح، فما حاجات برشة جديدة ومهمة.
1: شكرا، هذايا معنا إذن في الموضوع الرئيسي كالعادة. الافتتاح باش يكون بالفقرة التأصيلية لأثاثها فضيلة الشيخ الدكتور أو الشيخ هشام الصدقاوي، باش نحكيه على موضوع الحج وما بعده. اليوم باش نستفادوا ونعرفوا قيمة هالشعيرة أو الركن من أركان الأساسية للإسلام. بعد هذايا كيف باش نمشيوا إلى جربة، ومداخلة هاتفية مع السيدة خلود حمزي، هي عضوة باللجنة العلمية لجمعية جليج للبيئة البحرية، ومداخلة حول تقديم الجمعية باش ناخذوا عليها فكرة من ناحية، والمشروع المتميز لبعث المحمية البحرية رأس الرمل بجربة من ناحية أخرى، إذن مع عضوة باللجنة العلمية. وبعد نحل الحوار مع الدكتورة نبيها بن مبارك مباشرة. من سوش الفقرة الإخبارية القارة في برنامجنا إلى جانب الومضات التحسيسية، اليوم في الإخراج الإذاعي أختنا لطيفة الفرشيشي، في الإخراج الرقمي أختنا كريمة أعتيق. قبل ما نخرج إلى الفاصل والومضة التحسيسية كالعادة، نرفع أيدينا في هذه الأيام المباركة بأكف ذراعة، دعينا الله سبحانه وتعالى النصر لإخواننا في فلسطين حتى تعود الأرض والمسجد إلى أهليهم، كما نسأل نحمد الله سبحانه وتعالى على الغيث اللي عم عديد الأماكن في الجنوب التونسي. اللهم حوالينا ولا علينا. ما تبعدوش برشا على إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، برنامج منتدى البيئة. فاصل ثم نعود.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: قطرة ماء تعطيك الحياة، واجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
2: الماء أساس الحياة فلا تبذروه. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. بالمناسبة نحب نهني كل أم في الاستماع بمناسبة عيدها، بمناسبة اليوم العالمي للأمهات. إن شاء الله ربي ثبتهم، إن شاء الله ربي ينصرهم، وهي المدرسة الأولى لبناء الأجيال. إذن تحية إكبار وتقدير لكل أم بهذه المناسبة. كنا نستمع إلى أغنية من كلمات فضيلة الشيخ اللي باش يكون معنا توا على المباشر، فضيلة الشيخ هشام الصدقاوي اللي عودنا بالمداخلات اللي فيها برشا إنارة. باش نحكي اليوم على الحج وما بعده، هل ربما المقتبس من حديث هام جدا نفهموه علاش مع فضيلة الشيخ. ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: سي هشام مرحبا بك، كما كنا نسمعوا ساعة نحب نهنيك بهالكلمات الراقية جدا واللي فيها برشا حنان، فيها برشا روح وبرشا هكا حس نحو الأم. يعطيك الصحة حسين ونشكرك برشا على هالإنجاز.
3: هي الحقيقة كلمات الشاعر الحبيب البجاوي ألحاني
2: أنا الألحان أنت عكنتي باش نصلحوا. خير كي صح، خير كي صلحت، يعطيك الصحة بارك الله فيك. إذا حتى اللحن ممتاز جدا، وتحية للكلمات زاد لصاحب الكلمات، يعطيك الصحة.
3: أستاذ حافظ لطيف نحييه من من من من هذا المنبر، حقيقة أدى الأغنية
2: ممتازة جدا، ممتازة جدا وبارك الله فيك. هات نمشي وتوا إلى موضوع اليوم فضيلة الشيخ، شنو نجمو نقولوا فيه والإنارة والفائدة اللي باش تحصلنا. نعم،
3: بسم الله والحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه
2: صلى الله وسلم
3: على آله وموالاه. وفي الحديث ما بعد الحج مهم جدا. نعم. علاش؟ خاطر بعد العبادة هذه يحب كل واحد يتفقد أحواله، يعني بعد أن أدى هذا المنسك وكان بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لولا توفيق من الله ما استطاع إنسان، أي إنسان، أن يؤدي هذه المناسك ولا أن يتم هذه المناسك إلا بعد أن أعانه الله.
2: نعم.
3: يعني بعد أن أتم هذا المنسك العظيم وهذه العبادة العظيمة في الحج، كل واحد مطالب مش يشوف أحواله، هل شو أحواله بعد الحج. وفي الحقيقة الحال بتاع الحاج بعد الحج يختلف باختلاف النظرة بتاع الحاج، هل أنه حجا بالعادة أم بالعبادة.
2: نعم.
3: إن كان حجا بالعادة فهذا لا ينتظر منه شيء كبير حقيقة، على خاطر شيء أدى نسك على وجه العادة، بينما لأدى النسك ذا على وجه العبادة يعني يرتجي توبة، يرجو. نعم. توبة من الله سبحانه وتعالى. إحنا قلنا قبل في حصة سابقة أكدنا على أن الحج راه توبة شاملة. فالإنسان عندما يعود من الحج يحافظ، يحب، يجب أن يحاول وأن يبذل قصارى جهده.
2: نعم.
3: الحفاظ على هذه التوبة، ما يعودش كما كان قبل، قطر يعلم أن الحج هذا هو الرحلة قبل الأخيرة راو.
2: لا إله إلا الله. نعم.
3: ليش عودة للأهل راو بكل هذه هو ثم عودة للأهل، وينجم يرجع الأهل ويعود الأهل، لكن يجب أن يستشعر أن هذه الرحلة قبل الأخيرة، عليه أن يستثمر بقية الأوقات في حياته، لأن هنا وقت الحاج من ثمرات الحج أنه يعرف يولي يدرك قيمة وأهمية الوقت اللي كان مضيع قبل الحج. هو أخويا نعرف روحنا اللي هذه رحلة قبل الأخيرة، يجب أن يستثمر فيها بقية الأوقات اللي مش يعيشها الإنسان.
2: نعم.
3: يستثمرها في ثلاث حاجات كما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يستثمر أوقاته والوقت ذي ثمين، والوقت كالسيف إن لم تقطعه يقطعك، معناها يجب أن نستثمره في إحدى الأعمال الثلاثة التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الحديث العظيم قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
2: نعم.
3: هذا هو الحاج باش مطالب بعد الحج وحتى غير الحاج بعد إتمام المناسك في العشر الأوائل من الحجة نفس الشيء راو.
2: نعم.
3: يقول على غير الحاج، مش يقول الإنسان ما حاجيتش أنا ما عندي، لا لا لا لا، مطالبين بتحقيق هذه التوبة وهذه الأوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك باستثمار هذه الأوقات في إحدى الأعمال الثلاثة هذه، إما إنسان أن يسعى وصار جهدي بشي يعمل صدقة جارية، الدنيا هذه كلها صدقة جارية يعملها، يهدي أي كتاب مصحف قرآن في الجامع، يعني يساهم في بناء مسجد، يساهم في بناء مستشفى، يساهم في بناء مدرسة، تبقى له صدقة جارية هذيك لآخر عمره.
2: أكيد.
3: عدد يحسب له في الحسنات، أو علم ينتفع به، قرئ القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، مش حتى العلم القرآن، ثم شكون يقول لك أنا ما أحفظش القرآن وما عنديش علم، لا وصية واحدة.
2: نعم.
3: وصية موعظة واحدة لولدك تقوم مقام علم ينتفع به.
2: سبحان الله.
3: يحرص الإنسان على أنه يخلف ولد صالح يدعو له، والولد راه مش بالولادة، راه الولد والتربية نتاع الأولاد، ربي ما علقش رحمته بالولادة، راه
2: نعم
3: ربي علق رحمته بالتربية.
2: سبحان الله.
3: شوف انظر إلى دقة الأداء اللفظ القرآني، وقل ربي ارحمهما
2: كما ربي يعني صحيح.
3: مش كما ولداني.
2: سبحان الله. سبحان
3: مش
2: الله.
3: كما ولداني
2: راه تغيب الدقه، تغيب على برشا، هذاك علينا نقرا القران بتدبر يلزمنا.
3: سيدي كما ربياني مش كما ولداني.
2: سبحان الله. نعم.
3: عند الانسان اللي ما يجيبش الصغار ما يحزنش، يكفي اليتيم،
2: سبحان الله. نعم.
3: اي حاجه يربيه يدعو له. انا عندي عمي تو ندعي له ما جابش اولاد، لكن رباني انا تو ادعو له.
2: سبحان الله. نعم.
3: تو ادعو له، الولد الصالح وراه الذي يدعو لأبويه راو نعمة، أعظم نعمة في الوجود.
2: سبحان الله.
3: أن يربي ولد صالح يدعو له.
2: سبحان الله.
3: مرة عيسى بن مريم عليه السلام، حكينا النبي عليه الصلاة والسلام، قال مرة عيسى بن مريم عليه السلام بقبر يعذب صاحبه، ثم مر به من قابل فإذا هو لا يعذب، فقال يا ربي مررت بهذا القبر عام أول عم ناول فكان يعذب، ومررت به هذا العام فإذا هو ليس يعذب، فأوحى الله إليه أنه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا وآوى يتيما، فلهذا غفرت له بما فعل ابنه.
2: سبحان الله. سبحان الله.
3: تعرف حتى أن هناك أحد العارفين بالله كان واقفا بعرفة، قال إني كنت زاهدا في الولد، كنت زاهد في الولد، ما كانش عندي مخ باش نجيب صغار ولا ربي صغار، قال إني كنت زاهدا في الولد حتى وقفت بعرفة، فإذا إلى جنبي غلام شاب يدعو ويبكي ويقول يا ربي ولدي والدي والدي، فرغبني في الولد حين سمعت ذلك.
2: سبحان الله.
3: تعرف كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد يرى من الأعمال يوم القيامة مثل الجبال، فيقول يا ربي من أين هذا فإني لم أعمله، فيقال من دعاء ولدك لك.
2: سبحان الله. نعم.
3: قيمة تربية ذرية
2: وهو كذلك. سبحان الله.
3: بها يصلح المجتمع. نعم. بها يصلح المجتمع، ولد صالح يدعو له. فنفكر جيدا فيما بعد الحج على أن نغتنم أوقاتنا في استثمار هذه الأوقات.
2: نعم.
3: في هذه الأعمال.
2: يعطيك الصحة.
3: وإما علم ينتفع به أو ولد
2: صالح. ولد صالح.
3: نسأل الله سبحانه وتعالى.
2: أمين.
3: أنا ذرية طيبة إن شاء الله.
2: أمين رب العالمين. أمين.
3: في المنكرات إنه مجيب الدعوات.
2: اللهم أمين رب العالمين. مشكور جدا فضيلة شيخ هشام الصدقاوي على ما أنفتنا به وأنارتنا به، وعلى القيل ركزنا على الولد الصالح اللي دعاه مستجاب، والولد ليس من الولادة بل بالتربية. شكرا جزيلا لك. نخرج فاصل ثم نعود.
1: جينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفه فيلي، نحيو البلاستيك.
2: نحيو البلاستيك. عودة مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. نحن في انتظار ربما المداخلة الهاتفية الثانية. خلينا نمشي مع الدكتورة نبيها بن بارك، خلي نحطوا شوية المستمعين والمشاهدين كذلك في الإطار. مرحبا بك دكتورة.
4: أهلا وسهلا.
2: نذكر التحقوا بنا في الأبان اليوم، موضوعنا هو مشروع بعث المساحة المحمية البحرية الساحلية رأس الرمل بجزيرة جرب. دابا التنفيذ هو الوكالة حماية تهيئة شريط ساحلي لابال معروفة بالشراكة مع جمعية جليج للبيئة البحرية، بل أكثر وكالة حماية تهيئة شريط ساحلي هي مرجع النظر الرسمي. هيت نحطوا الناس في الإطار باش نحكيوا على اليوم محمية، وربما نزيدوا نتوسعوا فيه مع السيدة خلود حمزي اللي نستناو فيها مباشرة. نعم بوجهة
4: موجلة لازم نحكي، واللي المحميات في تونس تختلف. نعم. فما البرية وفما البحرية. واليوم يمكن مش نحكيه على الجزر اللي هي هامة.
2: نعم.
4: جدا. هي. منهم جزيرة جربة اللي هي فيها جزء اللي هي رأس الرمل اللي مش نحكيه عليها اليوم. واللي هي مشروع محمية بحرية ساحلية. وفي تونس كان تحب نذكره قداش عنا من هالمحميات هذوما.
2: وبعد نذكروا فما أوكي. إشارة اللي التحقت بينا، احنا حبينا نحطوا في الإطار. خلينا نسمعوا السيدة خلود حمزي، هي عضوة باللجنة العلمية لجمعية جليج للبيئة البحرية، باش تحكي لنا باش تقدم لنا الجمعية نتاعها. خلينا نعرفوا هالجمعية هذه في سطور، والمشروع المتميز خاصة باش نحكيوا عليه لبعث المحمية البحرية براس الرمل، تنفهموا علاش شو معناها محمية بحرية، فانا إطار فانا قانون، شنو هو مرجع النظر، معناها علاش، شنو هما الشروط اللي يلزمهم يتوفروا في الوحده هذه، شنو خليهم يختاروا راس الرمل باش تعمل المحميه، هذا كل باش نعرفوه مع السيده خلود حمزي. الو السلام عليكم السيده خلود.
5: الو صباح النور
2: توفيق، مرحبا بك وتحيه من خلالك انت الى جمعيتك اللي باش تقدم هنا، والى اهالي جربه الكل، والى كل محبي ومناصري البيئه والطبيعه السليمه لك الكلمه سيده خلود.
5: شكرا، يعطيك الصحة في توفيق على الاستضافة أولا، وشكرا على التقديم الجميل.
2: بارك الله فيك.
5: خلود الحمزي، أنا عاملة ماجستير بحث في الإيكولوجيا الحيوانية وعضوة باللجنة العلمية لجمعية جليج البيئة البحرية بجربة.
2: جليج هكا جليج مش جليج.
5: جمعية جليج البيئة البحرية.
2: شكرا. أيوة
5: يعيشك. دونك هي جمعية تأسست في 2014. احنا نخدم على أربعة تقريبا محاور او اهداف، اللي هما الحفاظ على التنوع البيولوجي خاصه البحري.
2: أيوة.
5: التصرف في النفايات خاصه البلاستيكيه. والتغيرات المناخيه نخدموا برشا على الساقي العموميه، والتربيه البيئيه اللي هي للمدارس والا للوتلة في جربة.
2: نعم.
5: ونخدموا زاد كيف على طريق كما نقولوا احنا لجان، عندنا الهيئه المديره، عندنا اللجنة العلمية، لجنة الشباب، البحارة، يعني جمعية عندها مختلف الفئات ومختلف النشاطات، اللي هي كل لجنة عندها النشاط المعين بتاعها.
2: نعم.
5: هذه لمحة صغيرة على الجمعية.
2: ممتاز جدا، نقول لكم نشد على يديكم ونقول لكم يعطيكم الصحة بالكثافة هذه وبالتنوع هذا، خاصة متاع كيفكوا معناها نقوله ممتازة جدا، تقريب التواجد متاعكم والفيزيبيليتي متاعكم معناها ما شاء الله به. هيت نمشي وتوا للمشروع، لو كان نقدموه شن عرفوه شنو اللي يخلي يفهموا الناس يسمعوا براس الرمل يفهموا شو معناها محمية بحرية، عطينا فكرة على هالمشروع.
5: هو مشروع انطلق اسمه دعم التصرف التشاركي في المساحة المحمية والبحرية والساحلية راس الرمل جربة IMCP، وهي تقريبا سادس محمية في تونس. والمشروع
2: هي السادسة
5: محمية. هو تقريبا على مدة 5 سنوات، يبدأ عنده شهرين تقريبا 3 شهور حتى في 2030. دونك المشروع هذا بالشراكة مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي لابال، وبدعم من الصندوق التمويل المستدام للمساحات المحمية البحرية بالمتوسط اللي هي المدفن. دونك هذا تقريبا هو المشروع والممول وبالشراكة مع شكون.
2: نعم ممتاز.
5: ولهنا كما نذكر انت قدمت في توفيق راس الرمل اللي هي معروفة ديما بليل دي فلامونغوز في جربة.
2: أيوة.
5: يقول لك راس الرمل جزيرة النحام الوردي.
2: النحام الوردي نعم.
5: علاش هي محمية السادسة ولا علاش اختارت باش تكون المحمية السادسة؟ هي راس الرمل ديما نشوفوها كما قلت لك كان متاع توريست وباش نمشي يعني بالباتو وإلا ليل دي فلامونغوز، لا هي راهي ماهيش مجرد موقع طبيعي برد، لا
2: نعم.
5: راهي عندها العديد من عندها تميز طبيعي جدا، تتنوع بالعديد من الطيور، منها كما قلت النحام الوردي، منها هذيا الابو ملعقه، يعني العديد من الطيور ذات المهاجره،
2: تنوع بيولوجي حيواني.
5: نعم
2: في التنوع البيولوجي عقيله في الجانب الحيواني. نعم
5: اي العديد من الحيواني ولا نباتي.
2: والنباتي واش نجي قلتك
5: انت اللي ذكرت عن الطيور عن النباتات عن النباتات زاده بحريه وساحل وبريه. دونك النباتات الساحليه وشنو هي الهدف من المشروع؟ هو المشروع هذا هو المحافظه على الثروات الطبيعيه، واهم حاجه مش كان رانا احنا كجمعيه والا ابال نخدموا حدنا، لا اهم حاجه هو يقول لك التصرف المشترك.
2: نعم.
5: دونك صارت العديد من الاجتماعات والعديد من النشاطات اللي دخلوا فيها مختلف من الاطراف المجتمع المدني كسواء جمعيات بحاره اصحاب زاد مراكب سياحيه اللي هما مهمين برشا برشا خطر المورد الرزق بتاعهم راس الرمل والخدمه في راس الرمل. عملنا معاهم العديد من الاجتماعات وكانوا متفهمين شنو قاعد يصير من خطوره الموقع هذاك.
2: فما تهديدات معناها فما تهديدات. نعم. المنطقه هذه عندها تهديدات معناها فيها فما أكيد. تحديات واضح
5: اكيد العديد من التهديدات. في نفس الوقت الثروات نتاع التنوع البيولوجي كانوا يعني فايقين فاهمين واقترحوا العديد من البدائل الحلول والخاصة خطر الفايدة هو يقول لك أنا باين اقترح لك حلول ومن بعد أنا نحب البديل. هما وحدهم جات من عندهم الفكرة يقول لك أنا مثلا نقص في العدد نتاع الهزان السياح
2: تعطيني
5: بدائل مثلا تعمل لي ديكادو للتوريست هم مثلا في شكل حيوانات في شكل نباتات بس نعدي المعلومة على الطريقه الغير مباشره.
2: نعم.
5: دونك هذا الاكثر الهدف هو صحيح الحفاظ على الثروات الطبيعيه اما زاد بطريقه مشتركه اللي هي تتدخل فيها العديد من الاطراف.
2: ممتاز جدا. وهذا كل القاعد مطبق تو نعتبروها محميه ولا مازالت هو مازال مشروع بطبيعه الحال يزم تخرج في امر ولا هكا ولا اي
5: اي
2: مش لي مو
5: في نفس الوقت زاد هما احنا قاعدين نخدموا في الانشطه اللي هي منها العلميه توعويه تكوينيه
2: أهم
5: ومن
2: حاجة.
5: خلالها هي كانت اول تكوين احنا خاطر عملنا عملنا يعني كما نقولوا متابعه العديد من يعني المتابعه ميدانيه لراس الرمل واكتشفنا اللي فما نباتات موجوده على الكثبان والا بريه اللي احنا قلنا علاش لا ما تصيرش تكوين في الحاجه هذه.
2: نعم.
5: وكانت منها هي الجمعه اللي فاتت صارت تكوين مع الدكتوره نبيها بن مبارك اللي هي المختصه في النظم
2: الحيويه اللي شفنا اليوم
4: موجوده.
2: ايوا
4: شال عيدك مبروك
5: يعيشك عيدك مبروك مدام نبيها تحيه ليها مدام نبيها. كانت اربع ايام تكوين نظري تكوين
4: تطبيقي
5: يعني ميداني بامتياز عرفنا فيه اللي شنو لازم يتعرف ومنه هو كانت تكوين الحقيقة يعني عملنا برشا حاجات منهم تعزيز قدرات الفريق تعرفنا على النباتات الجديدة اللي احنا ما كناش نعرفوها واللي هي موجودة في المحمية
2: اكتشافات معناها
5: عندها دور. نعم. وكانت عندها دور بيئي مهم جدا.
2: نعم.
5: اللي باش يحافظ على التوازن البيئي اللي موجود في المحمية.
2: ممتاز.
5: هذه تقريبا الدورة اللي صارت الجمعة اللي فاتت مع الدكتورة نبيها
4: وحضروا معنا زادة من الإدارة
5: أي الحاجة المهمة كما قالت مدام نبيها اللي حضر معنا ما كانتش يعني كان جمعية جليج لا كنا أعضاء الجمعية فريق المحمية اللي هما تابعين أعضاء الجمعية والأبال الإدارة زادة الغابات تحية ليهم خاطر في كل يعني تكوين وإلا في كل اجتماع يكونوا حاضرين.
2: نعم.
5: وكانت حتى الدورة يعني مختلفة مجتمع مدني إدارات وتشاركية زادة
2: وحتى في التكوين زادة تكوين تشاركي ممتاز جدا. هذا الأفاق متاع العمل هذايا معناها الانتظارات أنها صحيح باش تتوج هي لكن ديما باش يقعد البعد التشاركي باش يقعد زادة الاندماج المقاربة معناها مقاربة الاندماج مثلا في الدورة الاقتصادية معناها كل الناس اللي تستغل في المنطقة زادة موش معناها نقولوا باش نمنعوها ما فماش منع لكن فما ترشيد هذيك هذه قوة كيفاش يقول الاستغلال المشترك أو التشاركي. نعم.
5: وحاجة باش ما ننساش هي صحيح احنا الخدمة كانت في محمية راس الرمل أما على طريق مشروع آخر اللي هو مشروع البلو توريزم إنيسياتيف والممول من اليوسيا
2: يعني صندوق الاتحاد العالمي الدولي
5: للطبيعة حتى في التمويلات يعني صحيح هو تابع الخدمة المدفونت أما الممول من طريق باير دفان واحد آخر اللي هو ليسيا.
2: ممتاز جدا. أهم حاجة أنه وحتى عبر هالأثير هذايا كان عندك أنت رسالة تحب تقولها للمتساكنين للسياح للمغرمين، شنو تجم تقول لهم حول هالمحمية؟ راهو نحن بالأساس معناها برنامج تحسيسي يلزم نسوق هالرسائل الممتازة، خاصة كتجي من جانب الناس مختصين أهل اختصاص، معناها جانب علمي وأفاق هالعمل هذا وأفاق هال مثلا هالكوميونيكاسيون هذه راي باش تكون للتحسيس باش نجم نحافظوا على استدامة المشروع واستدامة المحيط والبيئة اللي هشة معناها هي منظومة هشة راس الرمل. توزي تأكدون الدكتورة شنو تنجم تقول أنت سيدة خولة خلود سمحني؟
5: دونك اهم حاجه هما كيسمعوا محميه في المخ شكون يقول لك باش نسكروا الكل
2: باش نسكروا. برافو عليك.
5: راي هذيك راهي غلطه وهنا توا هما قاعدين اول ما عملنا لي ريونيون وقالوا راه محميه باش تسكرونا. لا توا قاعدين يشوفوا ديجا يقول لك والله كلامكم صحيح، لا محميه راهي لا مش تتسكر، بالعكس راهو من عندك انت ومن عندي انا خاطر كفكره جمعيه اصحاب مراكب البحاره رانا كل نخدموا بعضنا كل واحد يجيب فكره باش ننجحوا كلمة المحمية. خاطر راهي محمية ماهيش تسكير، لا بالعكس نخدمه باش نعملوا بدائل ونولوا نخدمه كما نقولوا احنا السياحة البديلة اللي هي ماهيش
2: نقولوا سياحة مسؤولة او سياحة بديلة، ما نقولوا سياحة مسؤولة بالضبط. سياحة مسؤولة لاستدامة المنطقة ولاستدامة المنظومة البيئية، هذا هو للناس كل معناها الفائدة للبلاد وللعباد وللزاكتور ايكونوميك معناها للفاعلين الاقتصاديين اللي كل واحد عنده مصلحة بالمنطقة. يعطيك صحة سيدة خلود، مشكورة جدا. قولي
5: نكمل ميساج الأخراني على خاطر توا مع بداية موسم تحشيش السلاحف البحرية. جمعية جليج تقريبا على مدة 7 سنوات تخدم في متابعة نفوق وتحشيش، وكانت يعني كيف كيف درس رمل تقريبا كل عام فيها 10 ولا 2 تاع السلاحف البحرية. الرسالة من هنا أي إنسان يشوف تراث تاع سلاحف بحرية وإلا يشوف عش يعلم عليه يتصل بالجمعية ويحاول ما يمسوش ما يحسدش عليه، خاطر احنا مثلا عم ناول جاتنا معلومة على طريق كواد انسان ماشي لراس الرمل في الليل على طريق كواد شاف لحظات كبير كلمنا وما مسهاش وكان واعي وجينا على عين المكان. يعني الرجاء اي تراث والا اي شوف حاجة
2: يكلموكم على رقم
5: موجود رقمنا على الباش فيسبوك على انستغرام كل شيء موجود حتى جليش.
2: واضح واضح. نعم. واضح.
5: اي الباج متاعنا جمعية جليج البيئة البحرية بجربة.
2: ممتاز. جمعية جليج البيئة البحرية بجربة نجم يدخل ويلقى المعطيات الكل. يعطيك الصحة سيدة خلود حمزي عضوة باللجنة العلمية لجمعية جليج للبيئة البحرية على هالمداخلة وهالإنارة والتوضيح، وكانت تحب تقعد في الاستماع
4: مزلنا
2: باش نحكيه مع الدكتورة تسمع مدام نبيها مالا ولي مستمعة وفية باش تقعد. يعطيك الصحة، شكرا جزيلا لك على هالإطالة بلاي. تحية لكل أعضاء الجمعية على الخدمة الممتازة اللي قاعدين تقوموا بها، بارك الله فيك.
4: روعة معهم.
2: ممتاز. شكرا جزيلا لك. نرجع لك من سيدة نبيها. إذن وأنت الخبيرة في المنظومات الطبيعية والتنوع البيولوجي، قلنا هذايا كاسكات من الكاسكات عادي الكتب اللي خرجتهم مئة كيفاش 100 و100 نبتة زهرة عملت زادة دي دوكيمونتير ما شاء الله. هذا كله من إنجازاتك عادي أنك تقريب الخبيرة الأولى في العناية بنعرفوها المحمية وحديقة إشكل، معناها منظومة بيئية معناها تقريبا الوحيدة من الوحيدين في العالم اللي فيها عندها وعديت فيها سنوات نعرف وحضرت معايا وقدمناها. اليوم باش نراوك في معناها الثوب المؤطرة الخبيرة المؤطرة بطبيعة الحال، لكن في حاجة ممتازة جدا وهي إنجاز محمية ساحلية بحرية، باش تحكينا على جانب التأطير هذا ومساهمتك في العمل هذا. لكن الكلمة أكهو تقريبا
4: عايشك. دونك نشكر برشا خلود ساعة تبارك الله عليها ناشطة برشا وحتى الفريق الكل.
2: نعم.
4: احنا في العمل اللي قمت به في راس الرمل محمي ترس الرمل كنا ما يقارب يكون حكاية 12-13 شخص
2: قاعدين يخرجوا من شوية بشوية
4: من الأول أنا وقت اللي بديت معتها هو كيفاش عارفوا اللي أنا نخدم على إشكال على المتابعة متاحة وكل شيء وعنا برنامج متكامل وكل في نفس الوقت خدمت على العديد من المحميات الأخرى والمناطق الرطبة كما سليمان كما كنيس مشينا زيد القرية خدمنا شوية
2: غادي
4: نعم. نحكي على الجانب خاصة محميات البحرية,
2: البحرية. نعم.
4: وقت جات الفكرة علاش ليه ما نعملوش خطر هما خرجوا قبل شافوا العصافر عملوا تعداد للطيور في فترة ممكن عندهم شهر هكي والحاجة هكي دونك شافوا بالعديد من النباتات اللي ما عرفوهاش حكيوا معايا دونك قلت لهم تنجموا نعمل لكم معناتها وكانت وقتها تكوين والتكوين هذايا مختلف برشا على التكوين العادي اللي احنا نعرفه علاش خاطر جاء فيه صحيح فما جانب نظري وجانب ميداني اش عملت الاربع ايام عرفت كيش نقسمهم قسمت اليوم الاول هو نظري تعرفوا على البروتوكول هذا اللي متاع المتابعه كيفاش نقوموا بالمتابعه وفي نفس الوقت
2: الميدانية نعم
4: شركتهم في كيفاش مع تحطينا خريطة نتاع المنطقة راس الرمل وحاولت أني معاهم هما يخرجوا أنه أن هما المناطق باش نتبعوهم حتى المكان يختلف عن المكان علاش ما نكذبش عليك أني كي مشيت أنا للجربة باش نخدم التكوين هذايا ما كانتش عندي معلومات كبيرة بصراحة معناتها محمية راس الرمل
2: معناتها اكتشاف معناتها بالضبط
4: أي نكتشف معاهم في نفس الوقت حسب الخبرة متاعي نعم. وكل هذا عاوننا
2: ما صارش مسح قديم ما فماش حتى
4: مسح معناتها نعم. عمل كيا صغير في نفس الوقت حاجة أخرى السنة صبت المطر برشا دونك برشا نباتات ظهرت وهذا هم ياسر ومعناتها كانت فرصة وكانت فرصة معناتها ناجحة كما قلت لك أنه حاولنا بالخريطة نشوف الأماكن اللي باش نتبعوها
2: نعم.
4: وحاولت أني نشاركهم هما يخرجوا علاش خاطر هما يعرفوا الميدان
2: أكيد.
4: قبلي أنا ووريتهم كيفاش البروتوكول كيفاش شنو باش نخدموا حذرنا كل شيء كانت تحذيرات كاملة في اليوم الثاني والثالث هو العمل الميداني اللي كان معناتها بصورة كبيرة وأنا بيدي تفاجأت حتى بالعمل الميداني خاطر ما كنتش نتصوره هكاك خاطر بالحق راس الرمل تحسها ثرية وثرية جدا
2: نعم.
4: بالتنوع البيولوجي شفنا برشا حيوانات وبرشا طيور في نفس الوقت اهتمينا بالجانب النباتي
2: نعم.
4: في اليوم الرابع شعملنا العمل الميداني هذاك الكل مش خليوا لي أنا باش نعمل التحاليل نتاعو والستيتيوشن وكل لا رجعنا اليوم الرابع
2: عملتوه جماعي
4: وعملناه جماعي وهما خدموا
2: نعم
4: خاطر علاش انا في الميدان خليهم انا ناخذ المعلومات في نفس الوقت ان نعطيهم هما ونحاول اني نبسط لهم
2: بالضبط
4: خاطر بصوره عامه انه النباتات اكثريتها حتى انا كنت في الجامعه كان بالنسبه لنا الاسم العلمي اللاتيني كان صعيب حاولت اني نخفف هذه باش انهم ينجموا يعرفوا كيفاش يخدموا الكل وعدينا ما يقارب يمكن 40 نبته معناتها هذا جزء معناتها كانت بالنسبة لنا مفاجأة كبيرة خاطر فما نباتات اللي هي نباتات دائمة وموجودة على طول العام وفما نباتات أخرى هي حوليا نسميوها هي سنوية وقتش تظهر تظهر في وقت الأمطار
2: نعم.
4: وهذا خلينا معناتها فرصة باش أنه نشوفوا هالأنواع هذه
2: معناتها تعرفوها موجودة تجي من الآخر ما تراوهاش
4: نعم. الأهمية في المتابعة هذه ولا طريقة المتابعة أنه نوريه اللي باش يمشي اللي باش يمشي تابع راهو نجم يكون إنسان حتى عادي مش مختص في النباتات
2: بالضبط صحيح
4: وهذا الهام
2: نحن نحكيه على السياحة المسؤولة نحكيه على السياحة البديلة
4: معناتها ياخذ نباتات معينة اللي هي تكون مؤشرات
2: نعم
4: ياخذ 3-4 نباتات هذوكم اللي تبعهم من سنة لسنة
2: بالضبط ينجي
4: والمتابعة يلزمها كيفاش تكون قبل موسم بالنسبة نحكي على راس الرمل
2: نعم واضح ديما راس الرمل تو
4: راس الرمل
2: موضوعنا راس الرمل
4: نعملوها نعم. قبل بداية الموسم السياحي
2: نعم.
4: لازمنا نعودوها بعد الموسم السياحي
2: نشوفوا تأثير
4: بالضبط
2: نعم
4: وحاجة أخرى نحكيها أنه في اليوم الثاني نتاع البرنامج الميداني ويعتبر اليوم الثالث
2: نعم
4: خرجنا في الباتو بيرات
2: نعم
4: الهام أنه ناس ماشية تتفرهد
2: لكن المراكب السياحية
4: وكل معناتها باش تعوم وكل واحنا الفريق نتاعنا ماشيين حتى اللبسة نتاعنا وكل
2: للعمل ماشي تخدم
4: وقت وصلنا للمكان هذاك ناس اتجهت للبحر واحنا اتجهنا اتجاه اخر، عملت كل قاعد تغزر لنا معناتها ماشي معناتها من بعد في الرجوع هما راجعين بعد ذاك الحال واحد، واحنا راجعين معلومات علميه وكل. وحاجه اخرى بالنسبه للمنطقه هذه اللي نحكي عليها كانت بالنسبه لي مفاجاه، انه جزء كبير منها المكان اللي يمشيوا لها السياح قفرة ما فيها شيء، لكن الاماكن الاخرى غنيه وغنيه جدا. خاصه كثبان الرمليه، كثبان الرمليه فيهم معناتها مشاهد ونباتات وتنوع بيولوجي ممتاز. خارق العاده وممتاز.
2: هذا بعين الخبير نحكيوا بعين خبير
4: معناتها هذه هم ياسر. عملنا سبعه دي ترانسيكت يسميوهم، انه شفنا فيهم من النباتات وحاولت نفسر لهم كيفاش، انه مثلا في الاماكن الصعيبه وكل خذينا بين النقطه والنقطه 200 متر مثلا مشينا، حاصل حسبناهم قداش مشينا في النهارين ما يقارب 24 كيلومتر قسمناهم. وما كانتش سهله معناتها، انا هم كلهم شباب كانوا وانا كنت الكبيره فيهم، لكن انا مشيت
2: بالقلب شباب لبحالي
4: مشيت بالقلب نتاعي معناتها نحاول اني نشجعهم. والحاجه الهامه ياسر انه العدد هو بيدو اللي قعد ما تغيب حد. انا خاطر بصوره عامه ديما في التكوين هذا تقانها الاول يحضروا مجموعه كبيره وبعد يمشيوا،
2: مقعد هو بيدو
4: قاعدين خاطر يكتشفوا تحس اللي هما يحبوا يتعرفوا. هذه هام ياسر
2: وهذه هي من الشباب وشباب الجمعيه،
4: حتى الجمعيه جمعيه جيش معناتها بالحق
2: عندها عمل وحكينا فيه في الاوف نعتز به برشا،
4: متوفر كل شيء معناتها تخلي خليتهم هما وخليتني انا معناتها في اريحيه للعمل.
2: باش نقص كلامك واصل باش ما نقطعلكش الافكار، السيد فوزي جبالي يتفاعل معنا نحب نحييه ساعه، وهذا المتفقد عام بسليمان بوزاره التربيه، يقول شكرا سي توفيق ومدامنا بها مداخلتها قيمه ونحتاجها في مدارسنا من اجل التربيه بيئيه سليمه. اي ترحب بكم اكيد او حييك هو وقال لك
4: معناها حتى مشكل اذا يحب انا نخدم برشا مع جمعيه
2: فوزي بسليمان
4: نخدم معهم برشا دونك ما عندي حتى بالعكس اشكال
2: باش تتفاعل معهم.
4: علاش المعلومات اللي عندي والخبره اللي اكتسبتها هي
2: باش تعطيها للاجيال لا ان شاء الله متواضعين كل كيفك.
4: لا علاش ما فما حتى مشكل،
2: خلينا نواصلوا نحكيوا. اذا في غياب المعلومات ديجا عملتوا خطوه باهيه، وهذه خطوه باهيه تسمى في الجرد على الاقل جرد النباتات، البروتوكول هذايا توا فهموه. نحكيو اليوم على المحميات هذوما يستحقوا، علاش العمل هذايا اليوم معناها فما ما يستحق الحمايه اليوم في وقت اللي عملتوا الجرد، فما ما يستحق الحمايه. حكيت على الكثبان الرمليه، حكيت على تعشيش السلاحف، نحكيو على الحمايه البيئيه على
4: اكيد هو راهو هذا هم ياسر. علاش؟ خاطر كي تعرف المكان نتاعك نجم تعرف كيفاش تتصرف فيه. مثلا تعرف اللي فيه حاجات معينه، فما تلقاه نباتات يلزمنا نحميوها، فما حيوانات يلزمنا نحميها. هذا قد ما تعرف المكان نتاعك قد ما تنجم تتصرف فيه اكثر، خاصه ما ننساوش اللي معناتها راس الرمل فيها سياحه كبيره، ما هذه ما يلزمناش نخبيوها.
2: اكيد
4: يلزم توعيه زاده للسياح، تعرف فما بطوات يمشيو جزء كبير، وهذه نشاط كبيره في الصيف معناتها تحس أكيد. فما ليكواد زاده نحسوهم ريناهم انه موجودين
2: يمشيو برشا على الكثبان الرمليه.
4: الكثبان الرمليه اللي هي نجم تضرها معناتها هذا الكل يلزم توعيه. هذا هام ياسر معناتها ماذا بينا انه السائح كي يمشي غديك ماذا بيه يلقى حاجات دي بونكارت، يلقى سيركوي معناتها
2: مسلك سياحي معناه
4: في يفهم اللي هي باه يعرفها هي محميه، لكن على الاقل يعرف البعض من خاصياتها. فهمت كيفاش؟ الصغار كي تمشي علاش ما تعمل لهمش نشاطات؟ هذا هم نتصور انه الجمعيه بديت في الشيء هذايا وان شاء الله يتطور. وبالعكس قد ما انك تشرك المواطن والبحار والناس الكل والسائح
2: والتلميذ كذلك،
4: حتى الاجنبي كي يجي غادي كان نحسهم حتى كي مشينا نخدموا يسالوا فينا شو ما قاعدين تعملوا، معناتها قاعدين مبهتين كيفاش
2: نحكيوا على السياحه المسؤوله. عندنا
4: ناس قاعده تخدم وقاعده ناس تخدم على التنوع البيولوجي وغيره.
2: الحاجه اللي نحب نقولها لك، وانت لك تجربه على الاقل فيما اسست مثل هكذا مناطق مثل هكذا محميات، نحكيوا مثلا على سليمان، خدمه في سليمان اللي فيها سيركوي سليمان فيها مسلك، نحكيوا على زمبرا، نحكيوا على معناها مناطق الكنيس كيف كيف اليوم صار معناها بتجربتك هذه معناها تنجم بطبيعه الحال توجه. هل هذا المطلوب نتصور
4: اكيد هذا هو
2: اللي كنت تحكي فيه هذا.
4: وعندنا اشكاليه كبيره اللي هي التغيرات المناخيه، يلزمنا نلقاو الحلول.
2: التحدي الكبير
4: ان شاء الله تجي في فتره معناتها في حلقه اخرى ونحكيه على البرنامج اللي عملناه في كنيس اللي هو رائع كيفاش انه ملح ماذا ملح ماذا نجمنا نعمله اشياء واشياء
2: عملته حلول مبنيه على الطبيعه لمقاومه الانجراف مثلا
4: في نفس الوقت ممتاز. حتى بالنسبه لراس الرمل فما حاجات يلزمها تتعمل وما تنجمش ما تنجم تعملها الا ما تشوف الانواع النباتيه الموجوده
2: أكيد.
4: تختار ان هي تنجم
2: المعلومه تزرحها. توفر المعلومه تقريب هي المفتاح والاساس اللي قاعدين تعملوا فيه تو تعمل فيه الجمعيه
4: ما تنجمش تحسب العصافر وحدهم ما تنجمش تشوف البيزودونيا في البحر وحدها معناتها يلزمك متابعه متكامله اللي هي تنقص معناتها بصراحه تنقص في المحميات البحريه نتاعنا تلقاهم تو بصوره عامه في الصيف هو ساعة في الصيف انه تحس الناس كل تخدم على على البحر
2: الماء
4: وتخدم وتخدم على تختيمارين معناتها السلحفة البحرية لكن سمحني انت ما تنجم تتبع السلحفة البحرية الا ما تعرف شنو فما فك الخطر هي وين تخرج ما تمشيش ما تقعدش في البحر
2: أكيد.
4: تمشي للبر للبر يزمك انت تعرف المكان بتاعها يزمك تعرف شنو موجود غادي
2: متابعة
4: وانت مثلا في الاماكن هذه كي انت مثلا تعمل سيركوي للبحر مسلك للبحر للي يجي بحر وكل على الاقل توعيه انه حتى كيراتا وهي وصلت مساج معناتها وصلت خلود
2: بالكواد اللي يلقى
4: هو يعمل في حاجه مش بيه لكن في نفس الوقت معناتها
2: محسس معناه فاهم
4: محسس فاهم
2: ايوه
4: وهذا هم ياسر
2: نعم.
4: احنا كان كل واحد نوصلوا له هكا حاجه بسيطه مساج صغير
2: نعم.
4: نتصور انه نجموا على الاقل حف على راهي قبيله انت ذكرتها الكلمه انها اللي تخيف خجيل معناتها ياسر هشه
2: منطقه هشه نعم
4: منطقه هشه ومهدده ونعرفوا جربه حكينا عليها برشا
2: أكيد.
4: وتغيرات المناخية تأثر فيها برشا
2: مستوى البحر
4: احنا ليش نخليه وانه الدور اللي باش تعملوا جمعية ولابال زيدة والكل
2: وكيد كمات
4: كله يكون عمل متكامل باش نحافظوا عليها معناتها اللي حكوا عليه انها باش تندثر علاش ليه علاش ما نكونش عنا انه نقولوا بالعكس باش نحافظوا عليها
2: والاستدامة للناس الكل بالضبط
4: يعني
2: الاختصاص للناس الكل المال وقوام الاعمال تصور بحكم تجربتك انت لابد من تمويل مثل هكذا مشاريع ولا نعمل محمية زادة يلزم وراها على الأقل ديباير معناها ممولين
4: أكيد. معناها هذا هو الإشكالية أنه الدولة ما عادش تنجم ما عنديش الإمكانيات صحيح تو مثلا أنا نجبد على إشكال عليش إشكال فيها متابعة كبيرة وكل خطر فما تمويلات ماهيش كبيرة لكنها تعتبر فما تمويلات من الدولة
2: تثيب الغرض على الأقل نعم
4: إذا عندك تمويلات هذه الجمعيات تو هذيك دورها معناتها تحسهم فما قوة جمعية صراحة
2: نعم.
4: أنهم يجيبوا في مشاريع صحيح هي مشاريع وقتية وماهيش متكاملة لكن قاعدين يجيبوا في
2: نعم.
4: في التمويلات وقاعدين هذيك الكل يمشي في المكان بتاعه معناتها
2: نعم.
4: قاعدين يخدموا
2: نعم.
4: وهذا معناتها يلزمنا نشكروهم الجمعيات الكل تخدم في المناطق هذه الكل بالحق يعملوا في مجهود كبير
2: نعم. تتصور انت بالمسح هذايا توا تقريبا بالتجربه اللي عندك معناها باش تاخذ وقت مزيد باش تاخذ وقت شويه الحكايه هي بقطع نظر عليها انه يخرج فيها
4: هو تقرير باش نعطيهم ان شاء الله فما تقرير لكن المتابعه توا التقرير اللي باش يكون نهار اخر باش يتابعوا يلزمهم يتابعوا انواع معينه انا حددها
2: هذوما المؤشرات اللي
4: مؤشرات.
2: مؤشرات نعم
4: خاطر مش انت باش تتبع 40 ولا 50 ولا 60 نبته لا انك في مثلا فما 10 نباتات معروفين مثلا في الكثبان الرمليه في السباخ البحريه وكل
2: نعم.
4: هذوما معناتها تعرف كيفاش باش تتبعهم وهذا يسهل
2: نعم.
4: علاش خاطر هذا يعاون باش انك كما قلنا بطريقه التصرف وفي نفس الوقت تو مثلا في اشكال اسمك تعرف تتابع في نفس الوقت مثلا الرعي الجائر يزمك تتابعه
2: نعم.
4: بالنسبه
2: كما الصيد الجائر
4: بالنسبه للراس الرمل يزمك تتابع السياحه خاطر هو اهم نشاط موجود فيها
2: أهم نشاط اقتصادي
4: يلزمهم تشوف قبل ما قبل وما بعد
2: نعم.
4: وتقارن السنوات
2: نعم.
4: كيف زاد في السنوات الممطره السنوات مش ممطره تشوف فما انواع حاجه اخرى فما انواع نباتات معروفه كان في راس الرمل معناتها دي سبيس انديميك وهذا هم ياسر يلزمنا نعرفوهم ويلزمنا نتابعوهم
2: واكتشفنا
4: انه فما حتى انواع اخرى يلزمنا زاد نحافظوا عليها
2: نعم.
4: هذا الكل وراه تكامل في
2: نعم.
4: التنوع البيولوجي الحيواني والنباتي راهو مش نفصلوا النباتي
2: نعم.
4: على الحيواني يلزم يكون
2: نعم.
4: كله متكامل
2: في تفاعل اخر السيد فوزي جبالي ديما تحيه ليه ومتابع وفي تقريبا يقول مدام نبيها حضرت معها في افتتاح مشروع رايز وكانت لها مداخله قيمه أبديت لها ملاحظات حول إمكانية اعتماد المعلومات في كتبنا المدرسية
4: علاش ليه؟ علاش ليه؟
2: أكيد.
4: علاش؟ أخطر أحنا نوثقوا بالصورة
2: نعم
4: وفي نفس الوقت معناتها بالمعلومات ونحاولوا حتى معناتها مثلا نحكي عن النباتات خاطر انا في نفس الوقت عندي تجربه في الطيور وفي حاجات اخرى أكيد. لكن معناتها نحاولوا انه نوصلوا انا نحب ياسر كي نقد نعمل معناتها تقديم والا محاضره اني نبسطها في نفس الوقت ماذا بيا لغتي العربيه اني تكون متواجده نحاولوا انه حتى تسمياتنا احنا التونسيه
2: تكون موجوده اكيد
4: وصغارنا يلزمهم يعرفوا اشياء هذيا نجموا نبداوها بالعمل الميداني نخرجوهم اكسترا لكن في نفس الوقت بالحق يلزم نغيروا في الكتب نتاعنا الصور لازم تكون اجمل النص يكون اقصر المعلومات اهم المعلومات تعطيه على الاقل يشد
2: والبناء والبناء يبدا من الصغار بطبيعه الحال الجيل القادم نحن نحكيوا المحافظ وما العمل هذا اللي قاعدين يقوموا الجمعيات وسيادتك الترفيه وفاهمين تقريبا الخبراء كلهم فاهمين الاستشراف واستشراف المستقبل راهو باش يكونوا مع الصغار الاستدامه نحكيوا على مفهوم الاستدامه وهكذا تبنى معنا اذا كان تعدي للجيل القادم باش نخليه للجيل القادم اذا كان ما حفظوش نحن وهذا هم برشا عطيتنا برشا أمثلة سيدة نبيها لكن وأنت الأخصائية حكينا على سليمان حكينا على الكنيسة حكينا على رأس الرمل مثلا حكينا على سليمان بالمقارنة طبعا احنا شوية بركة رأس الرمل لأننا باش نحفزوا الإمام ونقولوا شو وصلت تحية دكتور زهير الحلاوي التحق بينا يتبع فينا توا قولوا تحية ليه زهير الحلاوي سيدة كذلك هالة دشراوي من الأول قاعدة تتبع فينا سيدة خلود حمزي قاعدة تبقى يعطيك الصحة مدام نبيها على المداخلة القيمة كيف تفعلت معنا نحكي لك حتى في سليمان تقريبا اللي حكينا عليه الكل موجود نجموا بالبنش ماركينج معناه المشروع الناجح نجموا نعملوه نعاودوه
4: اكيد بالنسبه لسليمان عندنا سنوات قاعدين نتابعوا في النباتات والمتابعه نتاعنا هي خلات الجمعيه تجيب مشاريع اخرى
2: نعم
4: باش انه تتواصل هذه حاجه اولى من كانت النباتات بركه ولات فما الطيور وزادت مع المشروع هذا جديد رئيس هذين المشروع جديد أنه نتابعوا أنواع أخرى من الحيوانات وغيره كانوا معنا طلين إكسترا وحاجة أخرى كانت تقبل سليمان بالحق مصب وناس قاعدة تبني وقاعدة تلوث إلى جانب بطبيعة
2: وادي تحية جمعية لاودياس برقش نشكل مدام شطوتي وبنتها وسعاد كل عائلة محلية وهيبة تحية لهم خلال البرنامج
4: وتحس اللي فما فرق السنوات اللي فاتت وتوا حتى عنا بالصور
2: أكيد.
4: تحس اللي
2: فما وعي ارتفع نسبة الوعي على الأجواء
4: وحتى في النتائج المتابعة أكثر نباتات أكثر طيور وهذا يعاون باش ربي بنحب نحكي حاجة صغيرة برشا تعملت السنة في سليمان وكانت لها أثر كبير
2: تونا رجعوا سيدة خلود كانت تسمع فينا تونا رجعوا رأس الرمال
4: جاي مشروع صغير بالكل تمويل صغير أنه نجمنا نعملوا كوراج احنا نسميه تنظيف البي من جهة وين فما وعملنا دراسة صغيرة اشرفت عليها انا انه شركنا الناس كل فيها معناتها البلدية لبا الناس كلنا
2: فما خصائيين غادي معناها خواص
4: شاركوا معنا وكل صار معناتها نظفنا الويت والسنة ريتك المطر هذيك الكل لكن ما فاضتش سليمان كيما سنوات أخرى صبت في أقل الحمد لله معناتها وحافظنا أنه طريقة حتى الجهر كانت
2: علمية
4: وبطريقة أنه نحافظوا على المكان هذيك وهذا هم ياسر معناتها أنا فرحانة به
2: باهي مثل هكذا واحد سي زهير الحلي قال لك أوافق ما جاء في المداخلة وتحياتي سيدنا بها قال لك يسمع في كلامك معناها أعطاه لفال الكلام تقول فيه معقول برشا نحن تقريب ما زلتنا دقيقة ونمشيو للأخبار نسعى نخرجوا الومضة التحسيسية ونمشيو للأخبار اسمح الومضة راهو بإنجاز بنيات من سليمان وتحية السي فوزي جبالي هو اللي اكتشف هزوز نورات اللي نسمع فيهم في الومضة التحسيسية نمشي ومضة وثم الأخبار نعم
6: تعرف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم زعما شنو السبب استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية نحافظوا على
7: النحلة
6: باش الحياة
7: تحلى إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب
8: أخبار البيئة أخبار البيئة
2: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في فقرة القارة لأخبار البيئة بإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم برنامج منتدى البيئة الخبر الأول ظهور رجل الحرب البرتغالي أو ما يسمى بالغالير بورتوغيز بالفرنسوية بالاسم اللاتيني في زاليا في زاليس، وتأكد لي بعد الدكتورة، ما يسمى كذلك معناها خطأ بقنديل البحر والمتواجد في بعض ظهرة في بعض السواحل التونسية كما الحال في مدينة طبرقة. وهل الكائن هذا أو النبتة هذه عندها قوة سم شديدة جدا، فما عديد المضاعفات كما الصداع كما الغثيان كما صعوب التنفس في حال وفي حال الإصابة الاتصال بالإسعاف فورا مع إذن شطف متواصل بماء البحر ماهوش الماء العذب ذي اللي وصيوا به، وقت اللي كذلك ما يزمش نمسوها عدم اللمس، الابتعاد بالنسبة للأطفال والحيوانات وإيصال المعلومة إلى من يهمه الأمر معناه من أهل الاختصاص كما الحماية المدنية وغيرها. هذا الخبر الأول هو جاء في شكل تنبيه رجل الحرب البرتغالي، هل نشوفوها كما القنديل اللي ظهرت في طبرقة وهذوما أهل الاختصاص اللي نشدناهم شنوها قالونا نمشيوا الخبر الثاني. الخبر الثاني تغير لون مياه البحر في سليمان، هذا تقريبا صار الأسبوع القادم إثر المتابعة الميدانية المشتركة مع جمعية الجمعية المحلية للبيئة بسليمان. تم تسجيل تغيرات ملحوظة في لون مياه البحر حيث تراوحت بين اللون الرمادي إلى البني في بعض المناطق خاصة تلك التي تشهد تراكما لبقايا نباتات البوزيدونيا، وبين اللون الأحمر الداكن في مواقع أخرى خاصة بشاطئ الجامي حيث لا توجد آثار لهذه النبتة. ويرجع اللون الأحمر حسب تصريح أهل الاختصاص بعد تحليل العينات إلى تكاثر الطحالب المجهرية، سامحونا ديما بالأسماء اللاتينية، رودوفيتا هذا اللون الطحلب اللي يتسبب في اللون البحري، وهذا ما يجهض فرضية التلوث بمياه غير معالجة. إذن على الأقل هذه ملاحظة أولى. نمشي للخبر الثالث. هناك بلاستيك أكثر من الأسماك في تقرير لجرين بيس بالنسبة للصيادين حول

0: تلوث البلاستيك، فنحن نتحدث عن الأمن الغذائي وعن بقاء مجتمعات ساهمت بأقل قدر في هذه الأزمة لكنها تتحمل أكثر تبعيات. ديما المرجع إذن بيان جرين بيس. نمشي للخبر الرابع والأخير في شكل تذكير. بلاغ صادر عن بلدية تونس بمناسبة إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير على أثر انتهاء أشغال الصيانة. تعلم بلدية تونس العموم أنه تقرر تمكين الزوار من مجانية الدخول بصفة استثنائية البارحة السبت، وكذلك اليوم من الساعة 11 صباحا أو من 9 صباحا اليوم. إذن دعوة إلى كل زوار الحديقة اللي عنده وليدات يحب يهزهم يحبوا يتفرهدوا ولو سخانة أو شوية ينجموا يمشيوا، لكن دعوة للمحافظة على هذا المكسب في حلته الجديدة. بهذا الخبر ننهي الفقرة الإخبارية ونواصل حوارنا مع الدكتورة نبيها بن مبارك. دكتورة نرجع لك في بعض الأخبار، عندك تعليق على بعض الأخبار؟
1: ولا مزنيش نخوفوا ياسر.
0: لا ما خوفنيش. هاي صحيح.
1: الميدوس اللي ظهرت.
0: هي مش ميدوس.
1: مش ميدوس. ما بون خطر العبيد كلها كيراتها وكل تشبهها.
0: اي ما نوصل مش ما يمسوش.
1: علاش خطر هي وقتيا راهي وبحسب معناتها المعطيات اللي توفرت وكل انا وقتيا وباش ترجع المكان متاحها معناتها ما يلزمناش نخافوا ياسر زادة باش نعملوش
0: بوليميك. لا ماهيش بوليميك. لا بالعكس نحن ننوروا والإنارة مش الإثارة. نحن نحب نحس ونحن.
1: وبالنسبة للخبر نتاع سليمان.
0: سليمان،
1: ايه؟ سليمان هو صار في نفس في نفسه
0: في
1: هو
0: في سوسة ومستير يذولي
1: وفي في سسمة بحيرة بحيرة صار حتى سنة فارتة بنزرت.
0: نعم.
1: وكيفاش يصير معناتها تسخن الدنيا معناتها الطقس يسخن في نفس الوقت ما فماش الطيارات المائية معناتها الماء
0: ما يتحركش الماء
1: تصير معناتها موجودة في العديد من الأماكن.
0: نعم.
1: هذا هم قبيلة عديد روعة البلفيدير وبالحق روعة معناتها ريت العبيد وريت الكراهب وريت الناس الموجودة جايبة صغارها قلت على الأقل صغيرات يتفرد حتى بالصباح.
0: نعم متنف وقيمة
1: تحس تحس الأخبار وصل للمواطنين وتحس فما مواطنين جاوا وإن شاء الله يحافظوا عليه خاطر نحافظوا عليك الحيوانات نحافظوا عليك العمل هذاك.
0: فيما بقي من وقت توا نرجعوا لراس الرمل. شنو من الرسائل الكبيرة حكينا برشا حاجات نحن اليوم الغالب هكاك أفقيا خلينا نوصلوا اليوم وبصفتك خبيرة انت وبصفتك أشرفت ومشيت المكان وريته وتعرف التحديات شنو نجم نقولوا اليوم.
1: هو أول حاجة أنه الفريق العمل اللي مش يشرف اللي بطبيعة وكالة حماية وتهيئة شريط ساحلي في نفس الوقت جمعية جليش.
0: نعم.
1: أنه العمل يكون مشترك ونحسه حتى فما روح كبيرة بيناتهم صراحة.
0: نعم.
1: لحتها وهذا باش يعاون بارشة العمل المستقبلي.
0: نعم.
1: وطريقة حتى التصرف. هذا هم ياسر. حاجة أخرى راهو كما قلنا الدولة متنجمش معناتها وحدها تقول كل شيء. راهو الجمعيات عندهم قيمتهم
0: وانا
1: شو مقترحة بالنسبة للمحميات هذية بصورة عامة أنه مدام الجمعيات توجدت فيها ماذا بينا أن يكون يصير شبكة تعمل.
0: نعم.
1: شبكة بين هالمحميات البحرية
0: تجارب تبادل التجارب والتعاون
1: خاطر مثلا فما تلقاها جمعية جمعيات عندها خبرة سنوات خاطر تعتبر توا
0: بالنسبة
1: للجليج وبالنسبة لمحمية البحرية
0: رأس الرمل.
1: رأس الرمل طريقة المتابعة وكل ما بزلت جديدة فما جمعيات أخرى وهذا يعاون برشا راهو هذه الشبكية هذية تخلي أنه نولي ونفهم أكثر المحميات نتاعنا في نفس الوقت راه مش كان الحماية كما.
0: نعم.
1: حكيت خلود أنه في نفس الوقت الحماية والتسمين
0: مانيش نسكروا اليوم ولا البعد التشاركي
1: بالضبط معناتها الناس كلها لازمها تعرف اللي راهي مانيش باش نسكروا عليكم بالعكس انتوما باش تكونوا شركاء وحمات في نفس الوقت خاطر علاش هي استدامة للناس كل
0: اكيد اكيد ما حكينا من الاول راهو معناها هذايا القطع والمنع ما عادش يوصل خاطر يولي تسربات من يمين ليسار تولي وهذايا مش مهم
1: وراهو التكوين اللي صار وان شاء الله التقرير اللي باش يصير باش تصير فيه معناتها برشا حاجات دي ريكومونداسيون معناتها باش تصير فيه
0: توصيات
1: التوصيات هذه نجم يجيبوا منها مشاريع اخرى
0: ممتاز
1: باش يواصلوا باش نجموا يواصلوا ونجموا
0: يخدموا وذيك قوة المشروع انه معناها يوفر
1: وحاجة اخرى جمعية بيدها فيها حتى بحثين.
0: نعم.
1: قاعدين يخدموا
0: وهذا جمعية علمية بالاساس هي. نعم. جمعية
1: معناتها الجانب العلمي وتشريك البحثين.
0: نعم.
1: مطلوب
0: يعطيك الصحة سيدة نبيها والدكتورة نبيها بن بارك خبيرة في المنظومات الطبيعية والتنوع البيولوجي على حضورك اليوم وتأثيرك. كنا ممنونين جدا كما قلت أنت، رغم اللي الوقت قصير

0: لكن برشا الكم الهائل نتاع المعلومات داير. نحب نشكر السيده فرح بوعليقه الناسين دائما عيد اضحى مبارك، جزاكم الله الرحمن وخيرا، الله ينوركم ويحفظكم. السيده فرح بوعليقه تقريب في 3 ملاحظات مع بقيه المتفاعلين، يعطيكم الصحه انتم على حسن المتابعه والاهتمام لكل مشاهدينا ومتابعينا، كذلك لكل من تدخل بدءا بفضيلة الشيخ الدكتور هشام الصدقاوي، وكذلك السيدة خلود حمزي عضوة باللجنة العلمية لجمعية جليل. إن شاء الله يا خلود كانت تسمع فينا، إن شاء الله وصلنا الحاجة اللي معناها في أهداف المناصرة متاعكم وفي أهداف معناها إنجاح المشروع هذا.
1: لا ويزمهم يثمنوا راه نعم. العمل متاعهم
0: أكيد أكيد،
1: معناتها المعلومة كيفاش وصلت لك
0: بالضبط،
1: وصلتك عن طريق
0: التثمين
1: وكذلك خرجوا الخبر
0: صحيح، خرجوا الخبر وهم برشا كوميونيكاسيون يزم. أنا من باب اختصاصي نقول لهم ركزوا على باب باب باب الاتصال والتواصل،
1: هذاك هو
0: هذاك اللي يجيب لهم التمويل وهذاك اللي يعرف بالمشروع. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة مرة أخرى دكتورة، حليتي باب وعطيتني فكرة على الكنائس، إن شاء الله تكون موضوع عديد. وكان مدام
1: سناء
0: تستقطق تسمع فينا هاوك تحذر روحك مدام سناء، ما تقوليش ما تجيش تجي إن شاء الله نتفاقس. إلى هنا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نصر إلى نهاية برنامجنا اليوم. الشكر موصول للناس اللي ذكرتهم الكل، كما نشكر السيدة لطيفة الفرشيشي في الإخراج الإذاعي وأختنا كريمة عتيق في الإخراج الرقمي، حتى نلتقي الأسبوع القادم في موضوع جديد وحصة وحلقة جديدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بروح جديدة، بروح جديدة، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.

0: ببركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقاد السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 502 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 22 إلى الآية 28 من سورة الأنفال. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم الماجدي،
3: ياسين الماجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إن

0: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون
1: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم
0: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم
1: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون
0: ولو أسمعهم لت

0: يحييكم.
1: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
0: واعلم

0: إليه تحشرون.
1: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
0: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
1: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.

0: شديد العقاب.
1: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
0: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.

0: وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.
1: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.
1: أحسنت، بارك الله فيك، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت 26 من شرح المنظومة المقدمة في قول الناظم في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل. صفة التكرير أشار إليها المصنف بقوله والراء وبتكرير جعل، جعل أي وصف، ومعناه جعلت الراء مصاحبة لصفة التكرير، ويقال أيضا التكرار. وحذر علماء التجويد من المبالغة في إظهار هذه الصفة في الراء خاصة إذا كانت مشددة، لكن يجب عدم المبالغة في إخفائها. قال ابن الجزري رحمه الله: وقد يبالغ قوم في إخفاء تكريرها مشددة فيؤتى بها محصرمة شبيهة بالطاء، وذلك خطأ لا يجوز. هذا ما نبه منه الإمام ابن الجزري رحمه الله. مستمعين الأوفياء، نعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة

0: قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إن

0: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون.
1: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
0: ولو أسمعهم لت

0: إليه تحشرون.
1: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
0: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
1: واتقوا فتنة

0: شديد العقاب.
1: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
0: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.

0: وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.
1: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي في حصة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني المواجع. يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني حيرت عني المواجع، المواجع
4: حبني بي، صلي لي، صلي لي،
3: أنا بحب الناس.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خصليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.
1: عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.

0: مقامات وحكايات، مقامات وحكايات، برنامج نعرض فيه فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف الطبوع التونسية والمقامات بالعالم العربي والإسلامي. مقامات وحكايات، برنامج يقدمه لكم محمد بن حمودة.
1: بسم الله جل جلاله والحمد لله عما نواله وأهل الصلاة والسلام محمد وآله. مستمعينا الأعزاء، ليست كل الحكايات تبدأ من المعاهد الكبرى أو من أروقة الشهرة، بعض الحكايات تبدأ من حقل صغير، من طفل فقد أباه مبكرا ثم حمل القرآن في صدره حتى صار صوته يصدح في مساجد مصر والعالم العربي والإسلامي. في حلقتنا اليوم من مقامات وحكايات نتوقف عند سيرة القارئ المصري الكبير عواد علي سليمان، أحد أبرز أصوات المدرسة المصرية في النصف الثاني من القرن العشرين، وصاحب الأداء المهيب والنبرة الصادقة التي جعلت المستمع يشعر أن التلاوة تخرج من القلب قبل الحنجرة.

0: يوم 22 ماي 1944 بقرية الأحراز التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ونشأ في أسرة فقيرة كثيرة العدد، ولم يكد يبلغ السادسة حتى فقد والده، فوجد نفسه أمام مسؤوليات أكبر من سنه. اضطر إلى ترك التعليم النظامي ليساعد أسرته في أعمال الزراعة، لكن القرآن كان طريقه الآخر نحو المعرفة. في كتاب القرية حفظ القرآن الكريم كاملا، ثم بدأ يتلقى علوم التجويد والقراءات على أيدي أهل الاختصاص، حتى صار وهو في مقتبل العمر مؤذنا لمسجد القرية وقارئه الرسمي.
1: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة

بعد نكسة 1967 التحق الشيخ علي عواد سليمان بالخدمة العسكرية، وكان بإمكانه أن يبقى إلى جانب أسرته التي تحتاجه، لكنه اختار أن يؤدي واجبه الوطني. قضى سنوات طويلة في الجيش وشارك في حرب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر 1973، وكان زملاؤه الجنود يذكرون أن صوته بالقرآن كان يرفع المعنويات ويبعث الطمأنينة في النفوس، لذلك ارتبط اسمه في الذاكرة الشعبية بلقب القارئ المجاهد، وقد نال تكريمات وأوسمة تقديرا لمشاركته العسكرية. بعد انتهاء خدمته العسكرية عاد إلى قريته وعمل عاملا بإحدى المدارس الابتدائية، وهنا وقعت واحدة من أجمل الحكايات في تاريخ القراء المصريين. خلال زيارة أحد موجهي اللغة العربية للمدرسة، طلب المدرسون من الشيخ عواد أن يتلو شيئا من القرآن، وما إن انتهى حتى أعجب الموجه إعجابا شديدا بصوته وتمكنه، فرفع تقريرا إلى وزارة التربية والتعليم يوصي فيه بالاستفادة من هذه الموهبة الفريدة. وبالفعل تمت ترقيته من عامل بالمدرسة إلى معلم ومحفظ للقرآن الكريم في واقعة نادرة ذكرت كثيرا بوصفها أول حالة من نوعها تقريبا

مستمعينا الأعزاء، إذا استمعنا إلى تسجيلات الشيخ عواد نجد أنفسنا أمام مدرسة مصرية أصيلة متأثرة بكبار القرى، لكنها تحتفظ بشخصيتها الخاصة. كان يعتمد كثيرا على مقام البيات وهو مقام السكينة والوقار، غالبا ما يبدأ به التلاوة، فيشعر المستمع أن الشيخ يمهد الطريق إلى المعاني القرآنية بهدوء وتؤدة. مقام رست، وهو مقام القوة والهيبة، كان يستخدمه الشيخ عند آيات القدرة الإلهية والقصص القرآني ومشاهد العظمة. أما عن مقام الصبا، وهو من أكثر المقامات تأثيرا في النفس عند تلاوة آيات التوبة، كان يستعمله أو مشاهد القيامة، ويخرج الصبا عند الشيخ عواد ممتلئا بالشجن والخشوع. مقام الحجاز، مقام الروحانية والرهبة، كان الشيخ يبرع في توظيفه في الآيات التي تتحدث عن البعث والجنة والنار، لكن أجمل ما في أدائه لم يكن كثرة التنقل بين المقامات بل الاقتصاد فيها، فهو لا يتنقل إلا إذا اقتضى المعنى ذلك، ولذلك ظل أداؤه قريبا من وجدان العامة والخاصة معا.

مستمعينا الأعزاء، من القصص اللافتة في حياة الشيخ عواد أنه لم يكن يسعى إلى الشهرة الإذاعية، ففي حين كان كثير من القراء يحلمون باجتياز اختبارات الإذاعة المصرية، كان هو منشغلا بالتلاوة في المساجد والمآتم الكبرى، إلى أن جاءت الصدفة عام 1990 عندما قرأ في عزاء كبير. حضره مسؤولون من إذاعة القرآن الكريم فأعجبوا بصوته وألحوا عليه أن يتقدم للاختبارات. نجاح الشيخ في الاختبارات وسرعان ما أصبح من الأصوات المعروفة في إذاعة القرآن الكريم، وانتشرت تسجيلاته في مصر وخارجها، وبدأت رحلاته إلى العديد من الدول الإسلامية والأوروبية والإفريقية. زار الشيخ عواد دولا عديدة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، وكان يمثل مصر والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في مناسبات قرآنية كثيرة. وتروي بعض المصادر أن جماهير غفيرة كانت تستقبل في بعض البلدان الإسلامية تقديرا لمكانته وصوته المؤثر، كما نال شهادات تكريم وأوسمة من عدد من الدول التي زارها.

0: لم يكن الشيخ عواد علي سليمان صاحب شهرة صاخبة، بل كان من أولئك القراء الذين صنعوا مجدهم بالصبر والكفاح. بدا حياته يتيما في الحقول والزراعة، وحمل السلاح دفاعا عن وطنه، وعمل عاملا في مدرسة، ثم أصبح معلما للقرآن، وأخيرا صار صوته يصدح عبر أثير الإذاعة إلى ملايين المستمعين. إنها حكاية رجل أثبت أن القرآن لا يرفع الصوت فقط، بل يرفع صاحبه أيضا. رحم الله الشيخ عواد علي سليمان، وجزاه عن كتاب الله خيرا الجزاء. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج مقامات.

0: قرآن يتلى أخلاق النبوة
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
0: تنشئة على القيم
1: يا بني أقم الصلاة واعمر بالمعروف وانهى عن المنكر
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا تريد أن تؤمن بالله ورسوله سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف.